رضي الله عنه. والشاهد في حسن خلقه، ففي الحالين هو على خلق حسن، فيجلس بين الناس بالسكينة والوقار، وهذا من الأخلاق الحسنة، ويكون في بيته منبسطا سهلا يسيرا مفاكها لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهله. والثاني حديث ابن عباس وجاء عن جماعة من الصحابة: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. والحنيفية هي ملة إبراهيم، ملة التوحيد، نصبت حنيفية إلى إبراهيم الذي وصفه الله تعالى بأنه كان حنيفا. وأصل الحنف في اللغة هو الميل، والحنيف هو من أقبل على الله تعالى ومال وأعرض عما سواه، من أقبل على الله بعبادته وطاعته وأعرض عما سواه. فقيل لإبراهيم حنيف لأنه كان مقبلا على الله وعلى عبادته معرضا مائلا عما سواه من الشرك بالله. فكانت هذه الملة التي هي ملة التوحيد هي الحنيفية السمحة. السمحة مأخوذ من السماحة، معنى اليسر والسهولة. فهذه الملة سهلة يسيرة، ملة ليس فيها آثار وأغلال، ليس فيها غلو وتشديد وتنطع. هذا معنى سمحة، سمحة في أحكامها، سمحة فيما دعت إليه، سمحة فيما شرعته من المعاملات بين الناس، فهي ملة سمحة. ذا جاء في الحديث هذا: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة، أي ملة التوحيد التي هي ملة سمحة. جاء في بعض الألفاظ: أي الدين أحب إلى الله؟ أي أي أخلاق هذا الدين أحب وأفضل وأعظم؟ قال: الحنيفية السمحة. فالحنيفية في المعاملة بين الله وبين العبد، بين العبد وبين ربه، والسمحة في المعاملة بين العبد والعباد، وهكذا أيضا في عبادة العبد لربه هي ملة سمحة. ولو نظرنا في سماحة هذا الإسلام نجد أن السماحة من وجوه كثيرة، من حيث العبادات ليس فيها تشديد، أباح الله للمريض وللمسافر الفطر، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، من ليس عنده استطاعة للحج لم يكلفه الله ولم يجبه عليه، وهكذا من عجز عن الوضوء تيمم، من لم يجد مسجدا يصلي فيه صلى في أي موضع من الأرض، وهكذا السماحة فيما بين الناس، فأمر الله بكف الأذى وبذل الإحسان، أمر الله بكل ما فيه سماحة، وجاء في السنة الحث على ذلك، فأمر في الشرع بإنظار المعسر أو الوضع عنه، وبطيب النفس في المعاملة،
وبالاقتضاء بحسن طلب. وهكذا ببر الوالدين وحسن الجوار واحتمال الأذى. وكم تعدد من سماحة هذا الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح، وهو المشهور بكاتب الليث بن سعد، وفيه ضعف من قبل حفظه. قال: حدثني موسى ابن علي، عندنا قال علي، وهو موسى ابن علي ابن رباح المصري، عن أبيه وهو علي ابن رباح، عن عبد الله بن عمرو قال: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. عبد الله بن صالح ضعيف، ولكن قد توبع، قد أخرجه ابن المبارك في الزهد عن موسى بن علي، فالسند صحيح، الإسناد صحيح. إضافة إلى ذلك أن له طريقا أخرى عند أحمد وغيره من طريق ابن لهيعة، وفي ضعف، ولكنها طريق تقوي. وهذا عن عبد الله بن عمرو موقوفا وقد جاء مرفوعا. أربع خلال، والمراد بالخلال أي الخصال والصفات، الخلة بمعنى الخلق والصفة. أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، وجاء في بعض الألفاظ فلا يضرك ما فاتك من الدنيا. حسن خليقة، هذه الأولى، حسن الخليقة، والخليقة المراد بها الخلق والطباع، أي حسن طبيعة، حسن أخلاق. وعفاف طعمة، والعفاف في الطعمة ألا يكون من حرام، وألا يكون عن مسألة للناس. طعام في عفة، فالطعام المحرم ليس بعفاف في الطعام، وهكذا الطعام الذي هو عن سؤال للناس وتسول ليس عن عفاف، عفاف طعمة. وصدق حديث، أي في كلامه وحديثه، إذا تكلم صدق، بعيد عن الكذب، لا يكذب لا جدا ولا هزلا. وحفظ أمانة، سواء ما اؤتمن على الإنسان فيما بينه وبين الله من طاعات وعبادات وواجبات، أو الأمانة التي بين العبد وبين الناس. وتأمل هذه الخصال، من اجتمعت فيه فقد حاز الكمال العظيم: حسن أخلاق، وعفاف في المطعم، والصدق في الحديث، وحفظ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، واسمه محمد ابن الفضل السدوسي، فما لقبه؟ ها؟

كثير منها هنا وها هنا. فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقال يا رسول الله أعلينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها؟ فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما، فذاك الذي حرج وهلك. قال يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. الحديث هذا أخرجه أيضا أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه من عدة طرق عن زياد ابن علاقة عن أسامة بن شريك، وهذا إسناد صحيح وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. والشاهد من هذا الحديث في هذا الباب آخره، فإننا في باب حسن الخلق إذا فقه. قالوا ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. فهذا خير ما يعطى الإنسان، خير من المال، خير من الجمال، خير من كثير من العطايا من أمور الدنيا. فمن رزقه الله تعالى خلقا حسنا فقد أكرمه، وما أعطاه الله تعالى هو من خير العطاء. وهذا الحديث في فوائد كثيرة. قال أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، والأعراب ناس من أهل البادية، سكان البادية، ناس كثير منها هنا وها هنا. قال فسكت الناس أي الصحابة لا يتكلمون غيرهم أي غير هؤلاء الأعراب. وهذا شأن الصحابة رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتكلمون، بل كانوا إذا جلسوا عندك أن على رؤوسهم الطير. وقال أنس كنا لا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فسكت الصحابة رضي الله عنهم ولم يتكلموا، وجعلت الأعراب تتكلم وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. مما سألوه؟ قالوا علينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها، أي سألوه في أشياء مباحة، أشياء جائزة. قالوا هل علينا فيها حرج؟ والحرج بمعنى الإثم. فقال يا عباد الله وضع الله الحرج أي الإثم إلا امرأ اقترض امرأ ظلما، ومعنى اقترضه أي اغتابه، فإن القرض بمعنى القطع، فمعنى اقترضه اقترض امرأ ظلما أي اقتطع شيئا منه بالغيبة له وبذكره بالسوء، فإن الغيبة

0: أكل لحم المؤمن أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فذاك الذي حرق وهلك. قد يقول قائل: هل معنى ليس هناك إثم في أي فعل من الأفعال إلا الغيبة؟ الجواب لا، بقي هناك أشياء فيها إثم وفيها حرج، ولكن كأن سؤالهم الذي سألوه الرسول عليه الصلاة والسلام كان عن أشياء تتعلق بالغيبة أو مشابهة لها أو قريب من هذا المعنى، وهي أشياء جائزة. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الحرج هو في ذكر المسلم بالسوء. قال: يا رسول الله، أنا تداوى، أي هل يجوز التداوي؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا. تداووا أي بالشيء المباح، فلا يجوز الدواء بالحرام. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فمن الخطأ يقول بعض الناس إن بعض الأشياء المحرمة فيها دواء. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر، يعني هل نتداوى بها؟ قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فليس في الشيء الحرام دواء، بل في ضرر، ما حرمه الله إلا لضرره. بعض الناس الآن يمرض مرض فيقال هذا المرض يحتاج له لبن أنثى الحمار أو لا. سئل قبل أيام إخوة يسألون، قالوا في مرض سعال، يقول: لا يعافى إلا بشرب لبن أنثى الحمار. هذا مجرد توهم، توهموا فقط، وإلا ليس في لبن الحمار شفاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية، فليس فيها دواء. بعض الناس يقول: عندك سكر، كل قات، القات يخفض السكر وربما يضرها أكثر، فليس في شيء محرم دواء. فلا بد في الشيء المتداوى به أن يكون مباحا حلالا جائزا. هكذا لا بد في الشيء المتداوى به أن يعتقد في المتداوي أنه سبب، وأن الشفاء من الله جل وعلا، فلا يتداوى بشيء يعتقد أنه هو الذي يجلب الشفاء. وهكذا يكون الشيء الذي يتداوى به طاهرا ليس نجسا، وإلا فالتداوي مشروع. قال: نعم يا عباد الله، تداووا. فإن الله لم يضع داء، معنى لم يضع أي لم يخلق، لم ينزل داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. والهرم هو الكبر. فكيف، هل الهرم داء؟ قال: إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير داء، وسماه داء، والداء المرض. قال بعض الشراح: إنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الهرم داء لأنه مجمع الأدواء، مجمع الأدواء، فغالبا تجتمع الأدواء والأمراض في الكبير الهرم، وقليل من يكون في سن الهرم وهو صحيح معافى. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الهرم داء لأنه تكون فيه الأدواء والأمراض. حتى ذكروا، قالوا: إن رجلا جاء إلى طبيب حاذق وهو كبير في السن، ها هذا المريض. قال له إن ظهري يؤلمني. قال بسبب الكبر والهرم. قال إني أجد ضعفا في بصري. قال بذاك بسبب الهرم والكبر. قال إني أجد ألما في بطني أو نحو ذلك، إذا أكلت الشيء أجد له ألما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة.
0: فالغالب أن الهرم، بل هذا الأصل، أن الهرم يعقبه الموت، وهكذا كثير من الأمراض يعقبها الموت. قالوا فسمي الهرم داء من هذا الباب. ثم قال يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. وهذا هو الشاهد من الحديث في باب حسن الخلق.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الأمر
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد، وأخذنا معنى الرزاق.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نشكر لسماحة الشيخ توجيهه الكريم ونصيحته الغالية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه وينفعنا بها، آمين يا رب العالمين. وجاء دور الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، أحد الأخوة يسأل فيقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن الكريم نظرا أم التفرغ للغيب؟ وأيهما أفضل، تغييب القرآن الكريم أي حفظه مع الخوف من النسيان وتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم لناسيه لمن حفظ القرآن أو ترك حفظه وقراءته؟ نرجو رأي سماحتك في ذلك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن حفظ القرآن من أفضل القربات ومن أهم الطاعات، ولكنه ليس بواجب بل سنة، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه فرض كفاية، لكن يجب أن يحفظ منه ما يجب عليه في الصلاة وهو الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. على كل مسلم أن يحفظ هذه السورة، ويشرع له أن يحفظ ما تيسر معها من السور حتى يقرأ بذلك في صلواته، وإذا تيسر له أن يحفظ الكتاب كله فهذا من نعم الله العظيم. وينبغي في مثل هذا ألا يفاضل بين التفرغ لحفظه وبين تلاوته نظرا، بل يجمع هذا وهذا، يجعل وقتا لقراءته نظرا وتدبر من أوله إلى آخره، يكون له حزب يقرأه كل يوم وكل ليلة من أوله إلى آخره مع التدبر والتعقل، ويكون له وقت آخر يتحفظ فيه ما تيسر، يبدأ من أواخر القرآن من المفصل أو من أول القرآن ويتحفظ، فلا يترك النظر ولا يترك الحفظ، بل إذا تيسر له هذا وهذا جمع بينهما، فيجعل وقتا للحفظ ويختار له الأوقات المناسبة التي فيها فراغ باله وعدم أشغاله، إما بعد صلاة الفجر وإما في أثناء الليل وإما في آخر الليل، يكون هذا للحفظ، ويجعل أوقات أخرى لقراءة النظر كأوقات الصلوات إذا حضر المسجد يقرأ نظرا، وفي أوقات أخرى يبدأ من الفاتحة ويستمر إلى أن يختم القرآن كما جمعه الصحابة رضي الله عنهم، ثم إذا ختم يعود إلى أوله، وهكذا مع التدبر مع التعقل وعدم العجلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيكون يتعلمه ويتدبره ويتعقله، هذا من أهم المهمات، وتعلم المعاني أعظم من تعلم الألفاظ، فيجمع بين هذا وهذا، ويقول الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون أم على قلوب أقفالها. وسمعت في المحاضرة قول عبد الله بن مسعود، وهكذا قال عثمان رضي الله عنهما: كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا رضي الله عنه. وإذا خشي النسيان فلا ينبغي أن يمنعه من التحفظ، يتحفظ ويجتهد، ولو فرض أنه نسي شيئا من ذلك لم يضره. وأما حديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله أجدم، هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح. فالإنسان إذا تعلم ما تيسر ثم نسيه يعود فيدرس ويتعين عليه الاجتهاد في هذا الخير العظيم، يعني يشرع له الاجتهاد في هذا الخير العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، هو الذي نفسي بيده إنه لا أشد توصيا من الإبل في عقولها، فإذا من الله عليه بحفظ ما تيسر فليتعاهده، وإذا فرض أنه فاته شيء من ذلك نسي شيئا من ذلك فإنه بالتعاهد يعود إليه ما نسي بتوفيق الله، ولا ينبغي يمنعه أبدا ذلك عن الحفظ. لا يقول أخشى أن أنسى، لا، يتعلم ويجتهد ويتحفظ ويبذل وسعه والله يعين، يسأل ربه التوفيق والإعانة. نعم.
2: آخر يقول: أقرأ القرآن وأحاول أن أختمه كل شهر، هل أكمل ما وقفت عليه في النهار إذا أردت أن أقوم به في صلاة الوتر، يعني القيام في الليل؟
3: لا، بل كل ما وصلت إلى آخر كمل، كان سواء في آخر النهار أو في أول الليل أو في أول النهار، يا متى وصلت إلى آخره كمل، ثم ابدأ في الختمة الأخرى. أنت تستمر في القراءة وفي حزبك ليلا ونهارا، ومتى انتهيت كمل ثم ابتدي من أول القرآن، ولا تقول أؤجل هذا إلى الليل، لا، نعم، السنة وأنك تكمل ثم تشرع. نعم.
2: اختلف اثنان في الهدف من القرآن الكريم، فقال أحدهما: هو كتاب علمي، معجزات علمية، وعن طريق هذه المعجزات العلمية يتولد التأثير في القرآن بالإضافة إلى ما فيه من تشريعات. وقال الآخر: القرآن كتاب أنزل ليكون كتاب هداية، وقد تكون هناك إشارات علمية ضمن الكتاب تأتي تبعا وتشير إلى قدرة الله، نرجو الإبانة في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا.
3: القول الثاني هو الصواب، أيوه. الله أنزله للتشريع وبيان الأحكام التي يلزم العباد أن يقوموا بها، الله أنزله لا ليبين لهم ما يكون في آخر الزمان أو ما يكون في كذا أو ما جرى أو لمعجزات علمية يستمطها الناس من ذلك، ليس هذا هو المقصود. المقصود من إنزال كتاب الله أن يعلم الناس أحكام دينهم وما شرع الله لهم، ويعرفهم بربهم سبحانه وصفاته وأسمائه وبحقه على عباده جل وعلا، ويقص عليهم أخبار الرسل وأخبار الأمم وماذا جرى عليهم وماذا حصل لمن استقام على دين الله من النصر وماذا حصل من العقوبات لمن كفر بالله وعصاه، ويبين لهم الأحكام التي هم مأمورون بالأخذ بها والامتثال لها، ويبين لهم الأشياء التي هم منهيون عنها. فهو كتاب هداية، كتاب تشريع، كتاب بين الله فيه جل وعلا مراده من عباده، وبين فيه صفاته وأسماءه، وبين في حكمته في خلق الجن والإنس وفي إرسال الرسل. من ذلك أن يستنبط منه إعجازات علمية يقوم بها الناس في صناعاتهم أو في أمور دنياهم، ليس هذا هو المقصود، هذا تبع، وإنما أنزل ليعمل به ليستقام على أحكامه لتنفيذ أوامره ولترك نواهيه ولأخذ العبرة مما جرى في الأمم الماضية وما أصاب العاصين وما حصل للمؤمنين إلى غير هذا مما في القرآن من الخير العظيم، والحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والبعد عن مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال.
2: وآخر يقول: نود
3: ولهذا يقول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر منهم يختلفون، ويقول عز وجل: نحن نقص على أحسن القصص، ويقول الله: نزل أحسن الكتاب متشابها، يعني يشبه بعضه بعض. نعم.
2: نود أن نخبركم أنه سوف تقام غدا الجمعة في جامع مصنع الجبس في طريق الخرج صلاة الغائب على فضيلة الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله، نرجو منكم ومن الحاضرين الترحم عليه والدعاء له بالمغفرة والرحمة وذكر شيء من سيرتي وتعريفي بحياتي للحضور، فالغالب فيهم لا يعرفه جيدا.
3: غفر الله لنا ورحمنا، غفر الله لنا ورحمنا وإياه. أخونا الشيخ حافظ إحسان معروف عند خواص العلم، فله مؤلفات كثيرة في الرد على الشيعة ورد على البريروية الوثنية ورد على غيرهم من طوائف الكفر والضلال، فهو مجاهد رحمه الله، وقد تخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة واشتغل بالدعوة إلى الله في باكستان وغيرها، وهو يتجول للدعوة إلى الله والتعليم والرد على خصوم الإسلام، فله مآثر جميلة ومؤلفات قيمة نافعة، فرحمه الله وأكرم مثواه. نعم، جامع هنا، وإذا صلى عليه في المسجد الأخرى فلا بأس. نعم.
2: لا ريب أنه من الواجبات الحتمية على من تعلم القرآن أن يعلمه المسلمين وأبنائهم، وذلك من تلاوة وتعليم لأحكامه. لا ريب أن من الواجبات الحتمية على من تعلم القرآن أن يعلمه للمسلمين ولأبنائهم، وذلك من تلاوة وتعليم لأحكامه. والسؤال: هل يجوز شرعا أن ينال المعلم أجره من بين مال المسلمين على تعلمه؟ وهل يجوز المعلم أن يأخذ هدية من الطالب باعتباره قدوة له؟
3: التعليم من أهم المهمات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعليم كتاب الله من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات، والمقصود من ذلك العمل به والأخذ بما فيه والاستقامة عليه، فتعليمه من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. ويتعين إذا لم يتبرع به الناس، يتعين على ولاة الأمور أن يعينوا معلمين، يعلمون الناس في مدارسهم وفي مساجدهم حتى يتعلمه من لا يعلم، حتى يتعلمه من لا يعلم. وعلى من علم وتعلم أن يعمل بمقتضى علمه في هذا الكتاب العظيم، لأن المقصود من إنزاله هو العمل به والدعوة إليه والاستقامة على ما أرشد إليه. ولا بأس أن يأخذ المعلم أجرا على ذلك، لأنه قد يتفرى لهذا الشيء وقد ينقطع عن الأسباب، فلا مانع أن يعطى أجرا في أصح قول العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: إن أحق ما أخذتم أجرا كتاب الله، رواه البخاري في الصحيح. ولا مانع أن يعطى الطالب أيضا مساعدة شهرية أو سنوية أو مقطوعة ليتفرع للتعلم وليستقيم على التعلم، لا بأس بهذا كله، لأن هذا من التشجيع على تعليم كتاب الله وعلى تعلم كتاب الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما أنزل من القرآن أو أول ما نزل قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر ما نزل: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. والسؤال: لماذا لم يرتب القرآن الكريم كما أنزل وحسب الوقائع؟ ومن الذي رتبه على هيئته الحالية؟ ومن الذي أدخل بعض الآيات المكية مع المدنية ورتبها على ما هي عليه الآن؟
3: أما قوله أول ما نزل وقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهذا مسلم عند الجميع. وأما قول الآخر: اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا محل اختلاف، هي من آخر ما نزل، ولكن فيها أقوال أخرى أن الآخر غيرها. لكن
4: الله

0: بينه في البيين موضع المطعم في عمائر الصانع أو مركز الصانع السكني والتجاري في البطحاء بجانب عمارة الأسمنت اليمامة مقابل عمائر الراجح. هذا المطعم واضح واضع لائحة أسعار نوع السندويتش أو الوجبة وسعرها وهذه اللائحة باللغة الإنجليزية وأيضا باللغة الفلبينية ومكتوب على اللوحة بالإنجليزي هوت دوك يعني أي الكلب الساخن والوجبة ب4 ريالات. هل هذا يجوز في مثل هذه البلاد بيع الكلاب واسم المطعم وهكذا؟
1: هذا ينظر فيه ضعف الحقيقة إن شاء الله. بيع الكلاب محرم، بيع الكلاب والسنور الهر كل هذه محرمة، هي من السباع، حكم السباع المحرمة، ولا يجوز أكلها بالكلية عند أهل العلم. الصحيح عند أهل العلم أن الكلاب محرمة في الأكل، وهكذا الحمر الأهلية، هكذا البغال، هكذا السنور الهر، كل هذه محرمة عند أهل العلم. نعم
2: يا شيخ. والحصان غفر الله لك،
1: لا الخيل محل حلال.
2: ها؟
1: الخيل حلال
2: يجوز أكله؟
1: نعم الخيل مثل الصيد. نعم.
0: وليس عند مالك النعاب وأن تؤكل الحياد والكلاب.
1: لا هو نص الرسول صلى الله عليه وسلم في الخيل. نعم اللهم صل. نعم.
0: لقد عرفنا أن مهرب المخدرات يقتل، فنرجو من فضيلة الشيخ الدليل القاطع على هذا ليكون حجة للدعاة إلى الله ولعلهم يعرفون هذا إذا حصل عليهم.
1: فقرض هيئة كبار العلماء حين درسوا أحكام المخدرات وما حصل بها من الشر العظيم على المسلمين والفساد الكبير وضياع الكثير من الشباب وغيرهم بسبب تعاطيهم هذه المخدرات وإصرارهم عليها وإدامتهم لها، ونظروا في كلامها العلم، وتقرر من ذلك أن الذي يهربها من هنا إلى هنا يجب أن يقتل لفساده في الأرض، لأنه من باب الفساد في الأرض، ولأنه أيضا أشد من المحاربة. إذا كان المحارب الذي يأخذ أموال الناس في الطرقات يقتل، هذا الذي يفسد عقول الناس أولى بالقتل. أما الذي يروجها بالبيع والشراء فهذا يؤدب ويعزر بما يراه ولي الأمر من سجن وأدب، فإن ارتدع وإلا وجب قتله، لأن قتله فيه حفظ لعقول المسلمين وحفظ لحياتهم. فكان من رحمة الله العباد أن شرع التعزير بالقتل لمن لا يردعه الأدب بالجلد والسجن ونحو ذلك، وهذا وجه ما صدر من الحكم في ذلك، لأنه من الفساد في الأرض، ولأنه أشد من المحاربة التي هي أخذ الأموال بغير حق في الطرقات ونحوها أو في البلاد بالقوة. فإذا كان الذي يأخذ أموال الناس أو يخيف الطرق يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله، فالذي يفسد عقول الناس ويهرب ما يضر عقولهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم أولى بهذه العقوبة، نسأل الله العافية. نعم.
0: وأحد الأخوة يقول: هل يشترط في رمي الجمرات أن تصيب الرمية الحصنة الموجودة في الحوض أم يكفي أن تسقط في الحوض فقط؟
1: المطلوب وقوعها في الحوض، أما الشاخص فلا يشترط أن يصاب ويضرب، متى وقعت في الحوض كفى، وقعت الجمرة في الحوض كفى.
0: ما حكم المشاركة في أسابيع التي تقام مثل أسبوع النظافة وأسبوع الشجرة، حيث أنه يطلب مني المشاركة بإلقاء كلمة أو تقديم حفلة وغير ذلك، فهل في ذلك شيء؟
1: ما لا في هذا شيئا، لما فيه من المصلحة للمسلمين العامة وليس من جنس الأعياد، بل هذا تعاون على شيء ينفع المسلمين وليس بعيد وليس مما حرم الله عز وجل، إنما هو تعاون في أوقات معينة أو بين وقت وآخر لهذه المصالح. نعم.
0: ما حكم اللزقة؟ هل يمسح عليها عند الغسل من الجنابة؟ وهل يمسح عليها عند الوضوء إذا كانت على أحد أعضاء الوضوء؟
1: نعم، ويقال لها جبيرة، واللزقة كذلك التي يوضع على الظهر أو على البطن أو على الجنب، إذا كان عليه غسل جنابة يكفي جريان الماء عليها، إذا أجرى عليها الماء كفى، وإذا كانت في محل الوضوء في خلال القدم كفى المسح عليها، أو الذراع كفى المسح عليها، يمسح عليها عند غسل الذراع إذا كانت في الذراع، وإذا كانت الوجه عند غسل الوجه، وإذا كانت في القدم مر عليها الماء ومسحها بالماء عند غسل القدم ويكفي ذلك، ولا يحتاج معها إلا تيمم.
0: سمعت من أحد الأشخاص أن العريس يعفى من صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد ليس زفافه، فهل هذا صحيح كما سمعنا؟
1: ليس له أصل، ليس لهذا أصل، بل عليه مثل الناس.
0: تمام.
1: يعني يصلي مع الناس الفجر وغير الفجر. نعم.
0: نرى كثيرا من الشباب يميلون إلى ملاهي الحياة الدنيا مثل الفنانين في الغناء ولاعب كرة القدم، حيث أنهم يفضلونهم على العبادات الدينية، وأعتقد أن بعضهم يحبونهم أحب من الصحابة والتابعين، فما تعليقك فضيلتكم على ذلك؟ ولكم الصواب ولكم على يعني دعاء
1: سمحت. سوء الظن بالناس إلى هذا الحد لا ينبغي.
0: أيوه.
1: سوء الظن بالناس إلى هذا الحد أنهم يحبونهم أعظم حب الصحابة، هذا ما يقع من مسلم، هذا ما يقع من مسلم. لكن على كلها في الناس من السفهاء من يحب الفنانين ويحب اللعب أكثر ما يحب الاشتغال بالطاعة التي ليس واجبة عليه، وهذا من الجهل ومن قلة البصيرة، ولأن النفوس لها عادات تحب أن تنفذها من اللعب والمرح وسماع ما قد يروق لها من أغاني أو أشعار. لكن هذا في تفصيل، فإن كانت الأغاني المعروفة التي يستعملها الناس في الحب والعشق ونحو ذلك وذكر النساء وحال النساء، هذه لا شك فيها أنها محرمة. وإذا كان معها الطبل أو الموسيقى أو معها العود أو معها أنواع من الآلات الملاهي لها محرمة، فجنس الغنى محرم عند أكثر أهل العلم، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري له الحديث إلا عن سبيل الله. قال أكثر العلماء إنه الغنى، وإذا كان معه آلات الملاهي صار أكثر تحريما وأشد إثما، حتى حكى غير واحد إجماع أهل العلم على ذلك كابن الصلاح رحمه الله. فالمقصود أن الغنى من حيث هو من له المحرم الذي قال فيه أكثر العلماء إنه مراد في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث. أما الأشعار العربية التي تعرف بلحون العرب، هي بلحون الغناء بلحون العرب، هذه ما كان منها طيبا أبيح سماعه، أشعري حسان، أشعري عبد الله بن أبي أوفى وابن رواحة وفلان وفلان. المقصود الأشعار التي يقولها العرب بلحون العرب في الجود في الكرم في الشجاعة في الحرب في الصناعة في غير هذا من الوجوه الطيبة، هذه تستمع وفيها فائدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشبه الشعر حكمة. أما الأشعار التي في ذنب الدين أو في مدح المعاصي أو الخمور فهذه محرمة كالنثر، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فما كان في سبيل الله وفي طاعة الله من الأشعار العربية وأشعار أخرى غيرها في مدح الحق والدعوة إلى الحق ونشر الفضيلة فهذه لا بأس بها، وما كان من الأشعار في ذم الحق أو في الدعوة إلى الرذائل أو المسكرات أو الزنا والفواحش هذا محرم، سواء كان شعرا عربيا أو نبطيا أو عجميا أو نثرا، كله محرم لأنه يدعو إلى باطل نسأل الله العافية. نعم. وأما كرة القدم والعرضات فهذه إن كانت تشغل عن الصلاة أو يظهر فيها عورات منعت، أما إن كانت في وقت لا يظهر فيها عورة ولا تشغل واجب فلا حرج فيها، كأن تكون في وقت الضحى قبل الصلاة في وقت للتدرب على سير الأقدام وقوة البدن وأشبه ذلك، أو حمل السلاح كالسيوف والبنادق والرماح وأشبه ذلك مما يستعمل به في الحرب كالدرق والحراب كما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهده عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به، وهذا من باب التدرب من باب إعداد القوة، ولكن لا يكون فيها ما حرم الله من الموسيقى والطبول وآلات الملاهي، لا، بل تكون بالسيوف بالرماح بالداق والحراب بأشبه ذلك، والأشعار العربية التي فيها مدح شجاعة مدح كرم مدح قوة وما أشبه ذلك، هذه مقام تفصيل. نعم.
3: ما معنى فنان باللغة يا شيخ؟ من بعضهم يقول معناها حمار.
1: لا هو فنان، أنا أعرفه صاحب الفن اللي عنده معرفة فن الغناء أو فن آخر، فن الموسيقى أو فن كذا أو فن كذا، الفنون تختلف، قد يكون فن محرما وقد يكون فن جائزا. الفنون التي مما أباح الله فن كيف يصنع كذا كيف يعمل كذا مما أباح الله هذا له حكم، والفنون التي تتعلق بالأغاني المحرمة تتعلق بالأغاني أو بصناعة الآلات الملاهي أو ما أشبه ذلك لها حكمها. فالفنان فيما نسمع عنهم أنه الذي يتعاطى مسألة الأغاني ويتفنن الأغاني وكيف يلقيها وكيف يشجع عليها وقد يدخل في ذلك من يكون عنده معرفة في ضرب كيف يضرب الآلة عند الغناء كيف يعزف.
0: تم مؤخرا
1: نعم
4: حصيلها المغني
1: ذا مباح. لا مو مباح.
4: يبني مساجد بعض.
1: لا مو محرم. نسأل الله العافية. نعم. نعم.
0: إذا كل كلام.
1: الكسب المحرم ما لا يصلح. كسب المحرم. نعم. نعم.
0: تم مؤخرا افتتاح حديقة الحيوان بالرياض، وللأسف هناك اختلاط يحصل حيث أن هناك أيام يسمح فيها بدخول الرجال والنساء.
1: هذا هذا محل علاج بلغنا في طريقه العلاج. إن شاء الله ينتهي. في طريقه العلاج ينتهي. نعم.
0: وآخر يقول عندي ابن يبلغ من العمر 24 عام وهو معاق ولا يستطيع التمييز ولا يتحكم في عملية الإخراج ولا يستطيع الصلاة ولا الصيام ولم يحج ولا يستطيع النطق بكلمة التوحيد، فما الذي يجب علي نحوه؟
1: أعيد أعيد.
0: لي عندي ابن معاق بلغ من العمر 24 عام ولا يستطيع التمييز ولا يتحكم في عملية الإخراج ولا يستطيع الصلاة ولا الصيام ولم يحج ولا يستطيع النطق بكلمة التوحيد، فما الذي يجب علي أو علينا نحوه؟
1: إذا كان ليس له عقل يميز به، يعني ما ظهر له عقل يميز به بين الشر والخير والهدى والضلال والطاعة والمعاصي، ظهر منه عدم العقل فلا تكليف عليه، مثل المجاني مثل سائر المجانين والمعاتي لا تكليف عليه لا بالصلاة ولا بغيرها. أما إن كان يعقل يفهم الدين يفهم الحرام والحلال يفهم الطاعة والمعصية عنده عقل فعلموه وساعدوه على الخير ويتقي الله ما استطاع، يصلي على حسب حاله مثل ما يصلي المريض على حسب حال.
0: نفيدكم أن جريدة الرياض تنشر في هذه الأيام صورا لنساء سافرات متبرجات، نرجو منع ذلك.
1: هذا يمنع. نعم.
0: ما هو فضل صيام 27 رجب وليلة النصف من شعبان، وهل هناك حديث عن الرسول يحث المؤمنين على صيام تلك الأيام؟ وهل صيام الأيام الثلاثة الأولى من شهر رجب أو شهر شعبان أو شوال وفضلها أكبر من مثيلاتها في الأشهر الأخرى بخلاف شهر؟
1: هذا لا أصل، هذا لا أصل، لأن بعضنا يزعم أن 27 رجب أنها ليلة الإسراء والمعراج، هذا لا أصل، والحجم في ذلك غير صحيح، فليس لها خصوصية، وليس صيام ثلاثة أيام من أول رجب أو من أول شعبان أو من أول شوال خصوصية، إنما شرع صيام ثلاثة من كل شهر عام لكل الشهور، يشرع المؤمن يصلي أي صوم ثلاثة أيام من كل شهر لا فرق بين رجب وغيره، كذلك ست أيام من شوال يشرع بها أيضا، ست أيام من شوال، أما ثلاث في عامة الشهور كلها، أما تخصيص رجب بأن يصام من 27 رجب أو ثلاثة من أوله أو ليلة النصف من شعبان تقام وحدها هذا لا أصل له، جاء في أحد غير صحيحة، في ليلة النصف من شعبان ليست بصحيحة ولا يعتمد عليها. نعم.
0: ما حكم طفل الأنابيب؟
1: هذا في خلاف بين علماء العصر والأحوط عدم فعله لأنه في خطر كبير. نعم.
0: ما اسم الله نسي. اللهم صل على رسول الله.
1: لا عليه يكفي.
0: أيوة الله
1: عليه.
5: وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم المجموعة الثانية من أشرطة أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على أسئلة المسلمين التي تعقب ندوات الجامع الكبير بالرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين بهذه الأشرطة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة الطيبة المتعلقة بوسائل الإعلام وخطرها ونفعها، التي تولاها أصحاب الفضيلة الدكتور سيد محمد ساداتي والدكتور سعيد بن زعيد والدكتور عبد القادر راش جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم، ولقد أجادوا وأفادوا وبينوا ما ينبغي بيانه. زادنا الله وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وبارك في هذه الندوة ونفع بها المسلمين. لا شك أن وسائل الإعلام جديرة بالعناية وجديرة بالدراسة بعد الدراسة وجديرة بالإصلاح والتنقية من الدولة وفقها الله، ومن المسؤولين في الإعلام، ومن العلماء، ومن كل من يهتم بالإصلاح ويعنى بالإصلاح ويريد الإصلاح. لما ذكره أصحاب الفضيلة في ندوتهم من دخولها في كل بيت وإقبال الناس عليها ذكورا وإناثا وشيبا وشبابا، ولما يعتمده أعداؤنا في إدخال الضرر على المسلمين من طريق هذه الوسائل، ولما يقصدون من نشر مبادئهم الباطلة وأخلاقهم الذميمة وأعمالهم الضارة بالمجتمع في دينه ودنياه، فما أولى المسؤولين بأن يعنوا بهذه الوسائل وأن يعطوها من الجهود والدراسة وتشكيل اللجان وإيجاد أنواع من الإصلاح حتى تكون أدوات إصلاح وأدوات توجيه الخير وأدوات نشر لمن وقع في هوة الرذيلة إلى منزلة الإصلاح وإلى شاطئ السلامة والنجاة. ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيجاد من يقوم بهذه المهمات من العلماء واللجان المتخصصة والشركات البادلة، حتى يحصل من ذلك ما يغطي حاجة هذه الوسائل ويحصل بذلك النفع للمسلمين بدلا مما يقع فيها من أنواع الضلال والشر والفساد. ولا مفر من هذا الأمر، لأن هذه الوسائل لا بد أن تعمل ولا بد أن تنشر بين الناس وتبث بين الناس ما وصل إليها، ولو كان ما فيه ولو كان فيه ما فيه من الشر عند عدم وجود ما يكون بدلا منه. وأضرها الوسائل المرئية، لأنه يراها الصغير والكبير والذكر والأنثى والمستقيم والمنحرف والصالح والطالح إلى غير ذلك، وهي تدخل في بيوتهم وفي مجالسهم وفي غرف نومهم وفي كل مكان، فهي أولى الوسائل وأهم الوسائل بالإصلاح، ثم الوسائل المسموعة، ثم الوسائل المقروءة، كلها جديرة بالعناية. بل يجب ويتحتم أن يعتنى بها وأن تصلح وأن يفرغ لها المتخصصون من أهل الخير والفضل وأن يبذل في هذا الأموال حتى يحصل من ذلك ما يكفي. وهذا يكون بصفة مستمرة لكون هذه الوسائل مستمرة. ومن العلاج أيضا النظر في الموظفين المتولين لهذه الوسائل فيقر منهم من يصلح ويبعد منهم من لا يصلح. هكذا يجب على الدول الإسلامية بصفة عامة وعلى هذه البلاد بصفة خاصة لأنها قدوة المسلمين وحكومة الحرمين الشريفين فهي أولى الدول وأحقها بالإصلاح والعناية. وإن كانت بحمد الله قد أخذت نصيبا طيبا من الإصلاح لكن الأمر يحتاج إلى أوسع من ذلك وإلى أكثر من ذلك. وكل مسؤول عليه نصيبه من الجهاد وبذل الجهود في هذا السبيل. ولا ينبغي لأي مسؤول أن يحقر نفسه عن المشاركة في الخير وبذل النصح والحرص على عمل ما يستطيع من توجيه وإصلاح وتشجيع على الخير. ومن وسائل الإصلاح وتخفيف الشر اختصار الوقت في وسائل البث في أوقات البث حتى يحصل من ذلك توفير لأوقات الراحة والنوم وللمذاكرة للدروس ومراجعتها ولأصحاب البيوت في حاجة بيوتهم إلى غير ذلك. فإن اختصار الأوقات والعناية بتخفيف الأوقات وتقليلها مما يعين على إيجاد البرامج الصالحة وتقليل أو عدم البرامج الضارة. وكلما طال الوقت واتسع الوقت زادت الحاجة إلى البرامج وربما لا يوجد ما يسد الحاجة فتقع كارثة في إيجاد البرامج الضارة. وهذه الندوة التي حصلت هذه الليلة سوف ترفع إلى الجهات المسؤولة وسوف يطلب من المسؤولين دراستها والعناية بها والاستفادة منها. ونسأل الله عز وجل أن يوفق جميع المسؤولين في هذه البلاد وغيرها لما فيه صلاح الأمة وسعادة المسلمين ونجاتهم وأن يعيد المسلمين جميعا من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم وأن يصلح الحكومة

0: يعني من الأسبوع الماضي ولعله ملح، ذكرتم في الأسبوع الماضي أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل الأحكام وأنه لا يجوز الحكم بغيره، أن ذلك لا يعتبر فعله مخرجا عن الملة، ولكن هل تقبل هذه الدعوة من جميع أحكامه أو كثيرها من قوانين بشرية، وهو ينصب محاكم كاملة تقوم على الحكم بالقوانين البشرية التي تحل محرم الله أو حول هذا؟
1: هذا شيء ما بينه وبين الله، هذا هو الحكم فيما بينه وبين الله. من حكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن حكم الله هو الواجب الاتباع وهو الحق، ولكن حكم لهدف من الأهداف كرشوة أو غيرها، فقد أتى منكرا عظيما وركب كفرا، لكنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ومن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ولو زعم أن حكم الله أفضل هو مرتد عن الإسلام نعوذ بالله، وكفره كفر أكبر. ونسأل الله العافية والسلامة.
0: نعم. وباقي الأسئلة إن شاء الله في الموضوع، ولعل سماحتكم وأصحاب الفضيلة عالجوا بعض هذه الأسئلة ولا بأس أن نعرض بعضها. ما هو موقف العلماء اليوم تجاه هذا الإعلام وخاصة في التلفزيون وما يبثه إلى جميع الناس من برامج مختلفة؟ وإذا كانت هذه الأجهزة هي توجيه إلى الناس، فلماذا قصر أعلامنا، وما هو الحل الوحيد باتجاه هذا الإعلام؟
1: سمعتم الحل، الحل الوحيد هو إصلاح الجهاز وإيجاد اللجان المتخصصة والشركات المتخصصة التي تضع ما ينبغي أن يوضع من برامج صالحة، واستبعاد ما لا ينبغي من البرامج المنحرفة. وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة من المسؤولين من الدولة والعلماء والمتخصصين في هذا الشيء والمسند إليهم أمر الإعلام، لا بد من هذا الأمر، وبذلك يحصل الخير الكبير ويزول الشر. نعم.
0: لقد أدركت فئة من الناس أضرار الإعلام، وخاصة ما يندرج تحت المسهلات أو الملهيات السخيفة، ولكن يا شيخ ما هو البديل لنا ولهؤلاء الفئة، ولماذا لا يتم هناك تعديل تام في نشر الموضوعات بصورة تخدم الإسلام؟
1: البديل موجود، لكن عسى الله يسهل من يضعه في محله على الوجه الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينفع الناس. فالحمد لله البرامج التي تنفع الناس كثيرة، والمجال واسع في التاريخ الإسلامي، في السيرة النبوية، فيما يحتاجه المسلم في يومه وليلته، في أحكام الشرع، في العبادات والمعاملات وغير ذلك، بصور جذابة وواضحة وأساليب مفيدة بينة، وهكذا فيما يتعلق بالصناعات وما يحتاجه المسلمون. كل ذلك ممكن أن توضع فيه برامج كثيرة تقع وتحل محل البرامج الأخرى التي فيها ضرر. وإذا قصد الناس الإصلاح وبذلوا الجهد في طلب الإصلاح يسر الله أمرهم وأعانهم، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمهم قصد الإصلاح والحرص عليه وبذل المستطاع، وبذلك يحصل كل خير.
0: ما هو دور أقسام المراقبة لوسائل الإعلام بالمملكة، وهل هناك دور لمشايخنا الكرام في هذا المجال؟
1: لا ريب أن هناك دورا كثيرا وكبيرا لأهل العلم بالمشورة والنصيحة، ولكن ليس كل ما يقدم يقبل، وليس كل ما يراه زيد يراه عمرو، فالمقام يحتاج إلى مزيد عناية بوجود من يضع البرامج الصالحة، وبوجود من يقبل النصيحة والمشورة والحل المناسب. فليس كل موظف يقبل ذلك أو يهضم ذلك، كل موظف له ذوق وله قصد وله هدف وله عقيدة. فإذا

0: توافرت فإذا توافرت العناصر الطيبة والقصود الصالحة توفر كل خير.
1: قد تساهل الإعلام في تقديم برامجه اليومية في التلفاز وغيره من وسائل الإعلام، حيث أنه فرط في تقديم برامجه أثناء إقامة الصلاة، حيث يجعل برامج له مستمرة ومقدمة من قبلهم حتى في أوقات الصلاة المفروضة، وفي مباراة الكرة تكون في القناة الثانية حتى يستمر عرضها إلى آخر.
0: كل هذا يعادي، نسأل الله لهم التوفيق، كل هذا يعادي إن شاء الله، نسأل الله لهم التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، وقد مضى فيه ما مضى من العلاج والجهود، ونسأل الله أن يحقق الآمال الصالحة وأن يزيل كل ما يضر المسلمين.
1: في الآونة الأخيرة هناك اتجاه إلى منع بعض الأشرطة الإسلامية للدعاة والخطباء، علما بأن المحلات التي تبيع هذه الأشرطة 44 فقط، بينما محلات التي تبيع التسجيلات الغنائية فوق 900، فما رأي سماحتكم في هذا؟
0: كل هذا درس وصدر فيه دراسة من العلماء وتوجيه، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب. نعم.
1: هل علماؤنا أدوا واجبهم الإعلامي نحو مواطنيهم؟ ولماذا يساهم كثير منهم في وسائل ولماذا لم يساهم كثير منهم في وسائل الإعلام المرئي والمسموع؟ وهل الكسب في العمل به مكروه أو محرم؟
0: هذا تختلف فيه آراء أهل العلم، منهم من يرى جواز الدخول فيه، ومنهم من يتوقف عن ذلك من أجل الصور، فلهذا كثر من يتوقف عن ذلك، فهو محل اجتهاد ومحل اختلاف بين هذا العلم في جواز الدخول في ذلك والبروز في الشاشة لإلقاء الكلمات والتوجيه، ومنهم من فعل ذلك ورأى أن هذا فيه مصلحة وأنه يغتر في جنبه ما يتعلق بالتصوير، ومنهم من توقف في ذلك، ولهذا المساهمون في

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: وإياهم سواء السبيل. نعم.
1: كما أنه يوجد قنوات تلفزيونية خاصة في بعض المستشفيات والشركات التي بها سكن خاص حيث تعرض الأفلام الخليعة التي تعلم الفساد، فنسأل الله عز وجل أن يعينكم.
0: على كل حال، من رأى شيئا من هذه الأمور ينبغي لها أن يساهم في الخير فيكتب عما رأى وعما شاهد، مثلا لنا أو لوزير العدل ولرئيس الهيئات ولرئيس القضاء، كل هذا ينفع الله به. ينبغي لكل واحد أن يساهم وينكر ما رأى ويطلب من المسؤولين أن يغيروا ما رأى، لأن قد يكون بعض الشيء لا يبلغ المسؤولين، فينبغي لكل فرد من المجتمع أن يساهم في الإصلاح، فيكتب مثلا لوزير الداخلية ولنائب وزير الداخلية ولوزير العدل ولرئيس مجلس القضاء ولرئيس العام للهيئات ولمثلا ولرؤساء المحاكم ولرؤساء مراكز الهيئات في البلاد، حتى يساهم كل منهم بنصيبه، حتى يعمل كل واحد ما يستطيع، ولا يخص هذا بواحد معين، بل يجتهد في الاتصال والكتابة والمشافهة لكل من يظن أن عنده شيئا من العلاج والإصلاح. نعم.
1: إذا كان لابد من التلفزيون والفيديو، فلماذا لا يؤمن للفيديو مراكز لبيع الأشرطة الإسلامية مثل التسجيلات الإسلامية؟
0: نسأل الله يوفق الجميع، على كل من عنده اقتراح يقدم الاقتراح للمسؤولين ويحسن الظن، لا يسيء الظن ولا ييأس، كل من عنده يعني اقتراح صالح أو مشاهدة لشيء قد يخفى على الناس ينبغي له أن يقدم ذلك لمن يراه جديرا بأن يعمل شيئا.
2: شيخ، بالنسبة غفر الله لك، يعني لو الإنسان ترك التلفاز ما دخل بيته مو بأحسن؟
0: ما دام ما يتورع منه أحسن له السلامة. إلا إذا كان يعتني به ولا يسمع إلا الخير فقط، مضبوط طالب علمي مضبوط، أما إذا كان يخشى على النساء فالبعد أسلم، سلامته من أسلم. نعم.
2: يعني الرادي يكفي
0: حتى يستقيم، حتى يستقيم
2: الرادي يكفي،
0: حتى الرادي في خطره، لكن ينبغي له أن يلاحظ الرادي، يسمع من إذاعة القرآن، يسمع نور على الدرب، يسمع شيء ينفع ويغلقها ما يضر.
1: هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير، حيث أننا سمعنا فتوى في الأسبوع الماضي أن تصوير الفوتوغرافي ما لم يكن لصورة فهو حرام، أم أن ما يعرض في هذا الجهاز من برامج سيئة هو الحرام فقط؟
0: كل التصوير محرم، كل التصوير محرم ضرورة، كل التصوير محرم إلا ما دعت إليه الضرورة. نعم. تصوير ذوات الأرواح.
2: البيت اللي فيه تلفزيون ما تدخل الملائكة؟
0: لا، صورة هذه ما تستقر، صورة هي ما تستقر، ماشي بخلاف الصور المعلقة على الجدران، هذه اللي تمنع دخول الملائكة، أما الصور التي في التلفاز وتروح هذه تفتح وتروح ما تستقر. وأما الشيء الصور اللي في البسط ونحوها هذه ممتهنة لا تمنع، أما الجرائد لا، الجرائد يأخذ منها حاجته ثم يحفظها إن كان فيها فائدة، ولا يحرقها أو يدفنها.
3: المساجد
0: تقعد
3: فيها
0: مناديل
3: فيها صور،
0: بعض
3: المناديل
0: كراتين
3: فيها صور،
0: إنسان
3: في المساجد
0: ما تخش المناديل. هذه ممتهنة، هذه ممتهنة، مثل هذه يمسح بها الوجه واليد وتمتهن، مثل البساط الممتهن.
3: بس بعض المناديل ما فيها شيء،
0: ما توضع إلا للامتهان، موضوعات للامتهان.
1: نحن في هذه الندوة سمعنا كلاما طيبا إن شاء الله، ولكن في وسائل الإعلام لا نسمع ولا نرى في أغلب برامجها إلا أشياء حرمها الله تغضب الله، وأقلها الموسيقى للأطفال وأناشيد مصحوبة بالموسيقى. هل هذه الطريقة للوصول للسعادة في الدارين؟ وهل هذه الطريقة التربوية الإسلامية؟ ولماذا لا يكون هناك إرشاد أو دعوة للقائمين على هذه
0: الأشياء؟ نسأل الله يهدي الجميع. نعم.
1: في جريدة الرياض صفحة تسمى نافذة على العالم، يقومون فيها بين يوم وآخر بنشر صور للنساء، نرجو من سماحتكم إبلاغ المسؤولين بذلك حتى لا تنشر في كل الجرائد.
0: سبق أن أخبرناكم بأن هذا محل العلاج.
1: نرجو من سماحتكم كتابة رسالة في بيان أهمية وسائل الإعلام وتأثيرها في نشر الخير أو الشر، وعظم مسؤولية من يستخدمها أمام الله سبحانه وتعالى.
0: يكون إن شاء الله، يقع إن شاء الله، نسأل الله للجميع التوفيق.
2: شيخ الله يغفر لك، بالنسبة في بعض البسكوت بشكل حيوانات، هذا يجوز أكله ولا لا؟
0: كسرها وكله. نعم، كسره وكله. نعم، أكسرها وكلها. نعم، لكن لا يجوز تصويره، لا يجوز. المصور آثم، أما أنت أنت بآثم إذا كسرتها وأكلتها. نعم نعم نعم.
2: لكن
0: إذا نوى
2: شيخ عفى الله عنك، ترى بعضها صورة حيوانات
0: تكسر وتكسر، ما كله ما كل آراء واحدة، كل له رأيه، كل له اعتقاده، كل له رأيه، كل له رأيه واعتقاده. الله يوفق الجميع، يصلح نية الجميع. نعم.
1: لقد شاهدت في مسجد نمرة بعرفة أجهزة الإعلام التي تصور وتنقل مشاعر يوم عرفة والوقوف بها، ومن ذلك التلفزيون والكاميرات التي تصور الخطيب داخل المسجد وكذلك الحجاج. هل هذه الأجهزة التي تدخل المسجد
0: هذه المصالح العامة؟ هذه المصالح العامة، ليس لا من باب المصالح العامة ونشرها. نعم. لا يكفي، وفق الله، وفق الله الجميع.
1: بارك الله.
4: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا، تابع لكتاب الإيمان من صحيح مسلم. الباب العاشر: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. 22. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه البخاري 16 و21. 23. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. 24. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. الباب الحادي عشر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. 25. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. الباب الثاني عشر: باب أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. 26. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. أخرجه البخاري 34. 27. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أخرجه البخاري 33. الباب الثالث عشر: مثل المؤمن كالزرع ومثل المنافق والكافر كالأرزة. 28. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح وتصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها، لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي رواية: وتعدلها مرة حتى يأتيه أجله. ومثل المنافق مثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء. أخرجه البخاري 5643. الباب الرابع عشر: مثل المسلم مثل النخلة. 29 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. أخرجه البخاري 61. الباب 15: الحياء من الإيمان. 30 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه البخاري 31 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا عند إمران بن حسين في رهط، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا إمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله تعالى، ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير، فغضب عمران، فما زلنا نقول: إنه منا أبا نجيد، إنه لا بأس به. أخرجه البخاري 6117. الباب 16: من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف. 32 عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. أخرجه البخاري 6019. الباب 17: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. 33 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه البخاري 6016. الباب 18: من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب. 34 عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. 35 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثت ابن عمر. الباب التاسع عشر: لا يحب علي إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. 36. عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. الباب العشرون: آية الإيمان حب الأنصار وبغضهم آية النفاق. 37. عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. الباب الحادي والعشرون: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة. 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أخرجه البخاري 1876. الباب الثاني والعشرون: الإيمان يمان والحكمة يمانية. 39. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا. الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. أخرجه البخاري 3301. 40. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. الباب الثالث والعشرون: من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح. 41. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الباب الرابع والعشرون: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. 42. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الباب الخامس والعشرون: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 43. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي حديث همام: يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. أخرجه البخاري 2475. الباب السادس والعشرون: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 44. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. أخرجه البخاري 6133. الباب 27 في الوسوسة في الإيمان. 45. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. الباب 28 أكبر الكبائر الإشراك بالله. 46. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أخرجه البخاري. 2654. 47. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجه البخاري. 2766. الباب 29 لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. 48. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
6: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

Estou. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. الله أكبر.

الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟
2: دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
2: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: ويقول أخ: إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل وتحيض، فهل العدة تكون على الحيض أم على الحمل؟ ماذا سبق من كلام الشيخ بن عثيمين؟ على الحمل. الفقهاء يقول الحمل أم العدد، إذا وجد فهو الذي يعتد به ويقضي على من سواه. أخوني يقول: إذا طهرت الحائض بعد صلاة الفجر فماذا يلزمها؟ إذا كان قبل غروب الشمس فيلزمها أن تغتسل وتصلي الفجر، وإذا كان بعد غروب الشمس فلا يلزمها شيء من الصلاة. أخوني يقول: إذا أصيب الإنسان في الدنيا بفقد عين واحدة فهل يدخل في الحديث الذي أخذناه في درس العصر: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي الصبر فصبر عوضت منهما الجنة؟ الحديث صريح في أن ذلك في حق من فقد عينيه معا، وهو منطوق الحديث الصريح: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يريد عينيه. بقي الذي فقد عينا واحدة مأجور على ذلك، وليس معنى أنه ليس من أهل الجنة، لا، وقد يكون عنده أسباب كثيرة مثل هذا السبب أو أرجى منه مما يرجى له به الجنة. فهذا كما سبق في درس العصر هو سبب من أسباب دخول الجنة، وثم أسباب كثيرة تكون سببا في دخول الجنة. وأخوني يقول: هل الصلاة جماعة في البيت تعتبر صلاة جماعة أو لا بد أن تكون في المسجد؟ إذا كان لعذر وصلوا جماعة فهو واجب عليهم أن يصلوا جماعة، إذا لم يستطيعوا خروج المسجد لعذر من الأعذار واستطاعوا أن يقيموا الجماعة في البيت فواجب أن يقيموا الجماعة. وأما إذا كانوا مستطيعين أن يخرجوا إلى المسجد وقادرين على ذلك فيجب أن يخرجوا إلى المسجد. وشهود الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد واجبة، أمر الله تعالى بها وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بنيت المساجد إلا لذلك. الذي يقدر على الخروج إلى المسجد يجب أن يخرج إلى الصلاة، إلى الصلاة في المسجد، ولا يقول سأصلي جماعة في البيت، بل هو يأثم على التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد وهو قادر على ذلك. أخوني يقول: إذا كان السنة في الظهر والعصر هو التعجيل بها في أول وقتها، فهل تأخير الإقامة مخالف للسنة؟ إذا كان معنى تأخيره إلى آخر الوقت فهو خلاف الأفضل، نعم، لكن تأخير الإقامة وقتا يصلي الناس فيه الراتبة، يتهيئون للصلاة، يتوضأ من ليس متوضأ، يحضر من بيته من ليس حاضرا، وهذا ما يزال في أول الوقت ليس تأخيرا لها، إنما التأخير معناه أن يؤخر إلى آخر وقتها حتى يخرج بها عن وقت الفضيلة. فمثلا بين الظهر والعصر في هذه الأيام 3 ساعات وأكثر قليلا، فيؤخر الظهر إلى أن يبقى للعصر 0.5 ساعة في غير شدة الحر، هذا الذي هو خلاف الأفضل. أما أخر وقتا لأجل يجتمع الناس فهذا ليس فيه مخالف للسنة ولا يزال أول الوقت. فما يتركه الناس من الوقت بين الأذان والإقامة وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يترك مجالا حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا صلى بهم. أخ يقول: إذا طلق الرجل زوجته في حال نفاسها فكم عدتها؟ تستقبل 3 حيض، إذا طهرت من نفاسها تنتظر حتى تحيض 3 حيض وتكون تلك عدتها، تكون تلك عدتها. أخ يقول: أشعر بقسوة في قلبي وأشعر بالرياء بشكل كبير، فما هو العلاج لهذا؟ أحسن ما تعالج به نفسك أنك تقبل على طاعة الله وتبتعد عن المعاصي، فالعمل للمعاصي أو الغفل عن الطاعة يسبب قسوة القلب، لكن إذا كان الإنسان مقبلا على طاعة الله مجتهدا فيها حريصا عليها مبتعدا عن المعاصي سيلين قلبه وسيرزق الإخلاص إن شاء الله. واحرص على أن تعمل الطاعات فيما بينك وبين الله بالخلوة، اجعل لك طاعات فيما بينك وبين الله تعالى، وادعو الله تعالى أن يرزقك الإخلاص، اجتهد في الدعاء. وهذه الأمور تحتاج من الإنسان إلى مجاهدة، لا يكون الإنسان متساهلا في المعاصي عدم حريص على الطاعات، لا يعظم الأوامر والنواهي حق تعظيمها ثم يشكو من قسوة في قلبه، هذا بلا شك تتولد القسوة في القلب من هذه الأمور. وما أدام أحد طاعة الله وحرص على ذلك وابتعد عن المعاصي إلا زالت القسوة عن قلبه ويشعر براحة وانشراح صدره. أخ يقول: أشكل علي ما جاء في حديث ابن عباس أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وحديث آخر أن من هم بالسيئة لم تكتب شيئا. السيئة إذا هم بها الإنسان تكتب حسنة إذا تركها لأجل الله، بين هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا، قال: فيقول الله اكتبها حسنة إنما تركها من جراي، وفي رواية من أجلي. فإذا تركها من أجل الله خوفا من الله هم بالسيئة ثم تذكر مراقبة الله له فتركها، هذا تكتب له حسنة. وأما إذا تركها لا لأجل ذلك وإنما تركها مراءة للناس مراقبة لهم فلا تكتب عليه سيئة. إنسان هم بالمعصية وعزم عليها وأراد فعلها فحضر بعض الناس في ذلك الموضع بحيث لا يستطيع فعل المعصية وهم حاضرون، فتركها لأجل حضورهم لا لأجل الخوف من الله تعالى والمراقبة له، فهذا تكتب عليه سيئة. أخ يقول: أشكل علي قول بعض الرافضة في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وفي قول أهل السنة إن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع، قال معقبا على ذلك: إذن معناه أن الله كان في الأرض ثم استوى إلى السماء، فما الجواب؟ هذا لا يقوله من عنده علم صحيح، لا يقول إلا جاهل. فالاستواء على العرش غير العلو، استواء على العرش هو علو خاص، وأما العلو على كل المخلوقات فهو صفة ذاتية لله لا تنفك عنه، بل الله جل وعلا متصف بالعلو دائما وأبدا أزلا فيما لا بداية له وأبدا إلى ما لا نهاية له، والله جل وعلا موصوف بالعلو. ولكن الاستواء على العرش الذي فسره السلف بأنه بمعنى العلو والارتفاع هذا علو خاص، علو خاص على العرش. فإنما يلزم قول هذا إذا قلنا لم يكن إلا في العلو ثم على، وهذا لا يقول أهل السنة تعالى الله عن ذلك، فلا إشكال فيه. والرافضة يبثون شبههم في العقيدة فلا تسمع لهم، لا يجوز السماع لهم. هل يجوز السماع للرافضي؟ استماع دروس، استماع قراءة كلامه محرم، لا يجوز قراءة كلامه ولا استماع أشرطته. فإن الله تعالى نهى عن سماع اللغو وسماع الباطل، وليس هناك من الباطل مثل كلام الرافضة. وإنما إذا أراد الإنسان الرد عليهم، أراد بيان باطلهم، أراد أن يعرف الناس بما يقولون، فذكر كلامهم لأجل تعريف الناس ما يقولون، فهذا سائغ. فقد ذكر الله مقالات اليهود ومقالات النصارى ومقالات المشركين في القرآن لبيانها والرد عليها. لكن سماع شبههم وكلامهم لا يجوز للإنسان أن يسمع ذلك. ودين الرافضة والصوفية مبني على الخرافة، الذي يؤمن بالخرافات يصدقهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخ يقول: اغتسلت غسل الجنابة بنية الجنابة والوضوء للصلاة، أي واستباحة الصلاة، ثم بعد أن اغتسلت أتاني بول ثم أكملت الغسل بدون وضوء، صليت الظهر. إذا كان معنى أن هذا هو تمام غسل الجنابة، في أثناء غسل الجنابة بال ثم تمم غسله للجنابة وينوي باستباحة الصلاة، فيجزئه ذلك. وأما إذا كان معنى أنه بعد أن انتهى فلا يجزئه ذلك إلا إذا نوى به استباحة الصلاة. لكن ظاهر السؤال أنه بال في أثناء غسله، لأنه قال ثم أكملت الغسل. إذا كان أتم الغسل يعني غسل سائر جسده وهو من تمام غسل الجنابة وعمم سائر جسده بعد أن بال بالغسل، فهذا مجزئ وصلاة صحيحة. أما إذا كان قد أتم الغسل ثم بال ثم اغتسل بدون نية استباحة الصلاة فلا يجزئه ذلك، بل يجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة. هنا ارتفعت الجنابة لكن بقي الوضوء لاستباحة الصلاة الذي هو من الحدث الأصغر وهو البول. أخ يقول: أكملت حفظ بلوغ المرام، فهل تنصحني بحفظ مفردات مسلم أو مختصر مسلم؟ الأفضل أن تحفظ مختصر مسلم بحيث تأتي عليه كله، أما المفردات معناه ستحفظ منهم أحاديث قليلة انفرد بها عن البخاري، لكن حفظ المختصر أحسن وأكثر فائدة، أي المختصرات التي اشتملت على كل صحيح مسلم. هناك مختصرات حذفت الأسانيد وحذفت الروايات المكررة وأخذت من الروايات المكررة ما فيه فائدة وما فيه تنبيه على بعض الأحكام، أما مختصرات بعضها حذفت أحاديث كثيرة من صحيح مسلم فهذه يفوت الحافظ لها أحاديث كثيرة. أخ يقول: الذي يسر بالكفار ويشجع لعاب الكرة اللعاب الكافرين هل يكون زنديقا؟ لا، لا يكون زنديقا. محبة الكفار وتعظيمهم هذه من الموالاة المحرمة، إلا إذا كانت محبة لهم لأجل دينهم وتفضيل لدينهم على دين الإسلام فهذا كفر. ولا يشكل عليك ما ذكرنا أنه يستسر بالكفر، يستسر ليس معنى أنه يسر كما ذكر في السؤال، بل يستسر أي يخفي الكفر في قلبه الكفر وهو يظهر الإسلام. أما أنه يسر بفوز هذا اللاعب أو بفعل هذا أمر محرم، موالاة له محرمة، ولكن لا يكون كفرا إلا إذا كانت المحبة له لأجل دينه، يحبه لدينه الذي هو عليه ويفضل على دين الإسلام، هذا كفر. ومجرد المحبة لذلك يكون أمرا محرما من كبائر الذنوب، معصية يتساهل فيها كثير من الناس، فكثير من الناس لا يبالي بمحبة الكافرين، يحبهم يشجعهم يودهم، مع أن هذا أمر خطير. هؤلاء كفروا بالله، كفروا بالخالق الرب المدبر، كفروا بالدين الذي أنت عليه، كفروا بالقرآن، كفروا بالسنة، فكيف تحبه وهو كافر بدينك وكافر بنبيك وكافر بالله سبحانه وتعالى؟ كيف تحبه؟ لا يجوز لمسلم أن يحب الكافرين. أخ يقول: من يسمع لأخيه أحاديث هل يؤجر كما يؤجر إذا سمع له قرآنا؟ نعم يؤجر، يؤجر على تسميعه الأحاديث، على تسميعه القرآن، على تسميعه المتون، على مراجعته معه في درس، فكل هذا عبادة، طلب العلم حفظا تسميعا مراجعة مدارسة تأليف حضور مجلس حضور حلقة، كله عبادة يؤجر عليه الإنسان، بل هذا من أفضل العبادات، فانشغاله بهذا أفضل من أن ينشغل بغيره من العبادات والطاعات، فضلا عن غيرها من أمور ليست عبادة وإنما هي مباحات. أخن يقول: رافض يستدلون بهذه الآية سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على أنه لا يوجد إلا صلاتان، وأن هذه الصلوات الخمس مكتوبة، وقد سمعت هذا بنفسي، فما الرد عليهم؟ الرد عليهم بقول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فهذه الآيات تضمنت الصلوات الخمس، وقد فسرها بذلك السلف، عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره. وليس الروافض حول الاستدلال بالقرآن ولا بالسنة، وإنما يذكرون شبها يلبسون بها على من استطاعوا التلبيس عليه. أخن يقول: رافض يستدلون بهذه الآية سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على أنه لا يوجد إلا صلاتان، وأن هذه الصلوات الخمس مكتوبة، وقد سمعت هذا بنفسي، فما الرد عليهم؟ الرد عليهم بقول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فهذه الآيات تضمنت الصلوات الخمس، وقد فسرها بذلك السلف، عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره. وليس الروافض حول الاستدلال بالقرآن ولا بالسنة، وإنما يذكرون شبها يلبسون بها على من استطاعوا التلبيس عليه. أخن يقول: رافض يستدلون بهذه الآية سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على أنه لا يوجد إلا صلاتان، وأن هذه الصلوات الخمس مكتوبة، وقد سمعت هذا بنفسي، فما الرد عليهم؟ الرد عليهم بقول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فهذه الآيات تضمنت الصلوات الخمس، وقد فسرها بذلك السلف، عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره. وليس الروافض حول الاستدلال بالقرآن ولا بالسنة، وإنما يذكرون شبها يلبسون بها على من استطاعوا التلبيس عليه. أخن يقول: نقرأ في الفقه ويمر معنا ذكر السعدي، فهل هو السعدي بالفتح أو السعدي بالكسر؟ أما النساء

سليمان الرحيلي قال يقال ابن سعدي بالكسر إذا كان نسبة إلى جده والنسب إلى القبيلة السعدي. ونقل عن الشيخ ابن عقيل من كبار تلاميذ السعدي أنه بحسب العامة والشائع في نجد أنهم يكسرون السين، وبحسب الفصيح أنها بفتح السين السعدي. إذن يكون هذا مما هو لغة لأهل نجد مما اشتهر عندهم، وكذلك كان ينطق به الشيخ ابن عثيمين على حسب ما هو مشهور عند العامة، وإلا هو بالفتح السعدي. وأخ يقول السلام على النساء التي لسن من المحارم بالإشارة، وهل لي أن أصافح النساء الكبار؟ أما السلام على النساء التي لسن من المحارم فهذا كما تقدم معنا مرارا أنه إذا أمنت الفتنة فلا بأس، كأن تكون امرأة كبيرة في السن من معارفه من جيرانه سلم عليها، أو يكون في بيته نساء فيدخل يسلم على أهله ومن في البيت من أقاربه أو أرحام الذين ليسوا بمحارم. أما مع وجود الفتنة يسلم على امرأة شابة أو في الطريق فهذا مدعاة فتنة، والفتنة منهي عنها. وأما المصافحة للنساء فهي أيضا منهي عنها ولو كانت كبيرة، فليس هناك استثناء. قد جاء في حديث معقل بن يسار لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له، هذا في معجم الطبراني وغيره مرفوعا، وجاء أظن عند عبد الرزاق أو عند ابن أبي شيبة بسند أصح من هذا موقوفا على معقل بن يسار. أخوان يقول الظل في الشتاء يكون أطول من الظل في الصيف، هل السبب بقصر نهار الشتاء؟ ما له علاقة قصر النهار بطول الظل، ولكن يذكر العلماء أن من الأسباب قرب الشمس، أن كما سبق في الشتاء تكون الشمس جنوبية وفي الصيف تكون شمالية وتكون أقرب إلى الأرض، فإن الشيء الذي يسبب الظل كلما قرب من الشيء الذي له ظل كلما زاد ظل ذلك الشيء. أرأيت لو كان عندك إضاءة في الليل وأضأت على شيء كلما قربت منه كلما عظم ظله، وكلما ابتعدت منه كلما صغر ظله، فذكروا أن من أسباب طول الظل في الشتاء قرب الشمس. أخن يقول المرأة المسنة التي هي غير قادرة على الوضوء في كل فرض ولا تستطيع حفظ وضوئها إلى الفرض الآخر، هل يجوز أن تجمع الصلاتين؟ مثل هذه لو تفعل ما يسميه الفقهاء بالجمع الصوري، وهو الذي ورد بأحاديث في حق المستحاضة ولكنها ضعيفة، وهي أنها تتوضأ للظهر في آخر وقتها فتصلي الظهر بحيث لا تنتهي من صلاة الظهر أو بعد الانتهاء منها بيسير إلا وقد دخل وقت العصر فتصلي العصر، فتكون صلت كل صلاة في وقتها بوضوء واحد، ومثل هذا المغرب والعشاء في آخر وقت المغرب تتوضأ وتصلي المغرب في وقتها بحيث تنتهي وقد دخل وقت العشاء أو قارب الدخول فتصلي العشاء إذا دخل وقته، فتجمع بين المصلحتين. المصلحة الأولى أنها تتوضأ وضوءا واحدا للصلاتين لأنها لا تستطيع الوضوء لكل صلاة، والمصلحة الثانية أنها حافظت على كل صلاة في وقتها. وأخ يقول رجل حلفت عليه أمه ألا يحلق طفله في اليوم السابع، حملها على ذلك العطف والرحمة، فما هي النصيحة للأم وكيف يصنع الأب في هذا الحال؟ عليه أن يبر بقسم أمه، فهذا الشيء ليس بواجب.
هو شيء مصر.

0: فإذا حلفت أمه ألا يحلقه فيبر بقسم أمه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم، ولا سيما أن هذا إبرار للمقسم وبر للأم وإحسان لها، والحلق ليس بشيء واجب، فإبراره بقسم أمه أولى في هذا الحال. أخ يقول: إمام مسجد يصلي بالناس ويستمر في القنوت منذ بدأت الحرب في غزة وهو مستمر في ذلك، قال: والناس قد أنكروا عليه، وبعضهم ترك الصلاة في ذلك المسجد لهذا السبب، وبعضهم تشاجر مع الإمام، وما زال مستمرا، فهل له ذلك؟ هو إذا قنت إنسان للنازلة له أن يستمر في الدعاء لها إلى أن تنتهي النازلة، والنازلة في هذه القضية لا تزال باقية، فإذا أراد الاستمرار في الدعاء له ذلك، وإذا رأى الناس قد سئموا ذلك المصلون الذين معه وثقل عليهم متابعته على ذلك، وبعضهم كما ذكر السائل قد ترك الصلاة خلفه لهذا السبب، فيترك ذلك ويدعو لهم في نفسه، وهذا أفضل حتى لا يكون الدعاء مسؤوما ثقيلا عند الناس، فهذا أفضل. إنه يقول: ما النصيحة له؟ النصيحة لأنه رأى سأما من الناس، رأى تثاقلا من الناس عن ذلك، أنه يترك هذا القنوت ويدعو لهم فيما بينه وبينهم، فليس هذا القنوت بشيء واجب حتى يستمر له مع أنه يجد من المصلين ضيقا. وبعض الناس قد يكون صالحا محبا للخير حريصا على المسلمين، لكن يرى مدة طالت وهو يقنط، فيقول: ادعو لهم فيما بينك وبين الله تعالى حتى لا تثقل على الناس. أخ يقول: امرأة أرضعت 3 أطفال، فهل يكونون إخوة من الرضاعة؟ إذا أرضعت كل واحد منهم 5 رضعات أو أكثر فنعم يكونون إخوة من الرضاعة. وأخ يقول: امرأة استعملت ما يمنع الحمل فمنعها زوجها عن ذلك فلم تمتنع واحتجت بتعب تربية الأولاد مع أنها في صحة وعافية، فما النصيحة؟ لا يجوز لها أن تستعمل ذلك إلا بإذن الزوج، وأما إذا لم يأذن لها فلا يجوز لها أن تستعمل ذلك، والله سبحانه وتعالى سيعين على تربية الأولاد، فالعون من الله. كم من إنسان عنده أولاد كثير وهم في تربية حسنة، وكم من إنسان عنده أولاد قليل وهم في تربية سيئة، فالتوفيق من الله. وأخ يقول: امرأة تزوجت برجل صاحب مال فتوفي هذا الزوج، وبعد وفاته أرادت المرأة أن تتزوج قبل قسمة تركة الزوج المتوفى، فهل لها نصيب من ذلك المال؟ وإذا قالت إنها لا تتزوج وبعد أن أخذت نصيبها من المال أرادت أن تتزوج، فهل يؤخذ منها ذلك المال؟ الميراث، ميراث الزوجة من زوجها، يثبت لها بمجرد موته، فإذا مات ثبت لها نصيبها من الميراث، إن كان للزوج أولاد منها أو من غيرها فلها الثمن، وإن لم يكن له أولاد لا منها ولا من غيرها فلها الربع، سواء تزوجت أو لم تتزوج. نعم، النفقة ليس لها نفقة من ماله إذا تزوجت أو انقضت عدتها، النفقة، لكن الميراث، الميراث ثبت لها مجرد ما مات ثبت لها. فلو فرض أن امرأة مات زوجها وهي حامل في آخر شهر فوضعت بعد موته بليالي، ثم مضت أيام شهر أو نحو ذلك حتى طارت تزوجت، أي بعد موته بشهر أو شهرين، فنصيبها من الميراث ثابت لها ويجب دفعه إليها، هذا حق لها شرعا قد ثبت لها بمجرد موت الزوج. وإنما إذا تزوجت لا يكون لها نفقة في مال الزوج، أما الميراث فهذا ثابت على كل حال. قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، فهذا ثابت لها. وهن يقول: امرأة تسمي صاحبتها في جوالها باسم ملجئي الوحيد، هل هذه التسمية تجوز؟ لا، لا تجوز هذه التسمية، فيها غلو ومبالغة، فملجأ الإنسان هو الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فملجأ المؤمن إلى الله تعالى. قد يعود الإنسان بشيء، قد يلجأ إليه، لكن ليس هو الوحيد، ولا قد يلجأ الإنسان مثلا في خوف ضرر عليه إلى مكان لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا يلتجئون إليه خوفا من الضرر، لكن ملجأ الوحيد هذا لا يجوز، هذا لا يكون إلا لله، هو الملجأ الوحيد للإنسان.
1: وأخ يقول: امرأة مات زوجها فتزوجت برجل آخر، فهل يجوز لها أن تأخذ أثاث البيت؟ وهل أثاث البيت من الميراث يقسم كما يقسم الميراث؟ نعم، أثاث البيت من الميراث يقسم كما يقسم الميراث، كل ما تركه من فراش وأواني ودواليب وكل ما تركه من أثاث فهو من الميراث، يقسم كما يقسم الميراث. فإن كان نصيبها، جاء نصيبها في الميراث تأخذه، وإن لم يكن نصيبها فيقسم على كل الورثة. وسائل يقول: امرأة توفي زوجها وهو صاحب مال فتزوجت من بعد، فهل ترث من ماله؟ نعم، ماله الذي توفي عنه وهي زوجة له ترث منه، فإن كان له أولاد سواء منها أو من غيرها ترث الثمن، وإن لم يكن له أولاد فترث الربع حتى لو تزوجت، لأن هذا حينما كان زوجا لها فهي ترث زوجها، وجعل الله تعالى لها الميراث من بعد زوجها، فتأخذ من ميراثه حتى لو تزوجت بعده، لأن هذا ثبت لها بمجرد موته قبل أن تتزوج، ثبت الميراث لها بمجرد موته قبل أن تتزوج بغيره، وهي قد استحقت ذلك الميراث. وأخ يقول: امرأة توفي زوجها وهي كبيرة في السن فهل تعتد؟ نعم، عليها العدة وعليها الإحداد في العدة، فتعتد 4 أشهر و10، وتكون محدة في أيام عدتها، لا تتطيب، لا تلبس ثياب الزينة ونحو ذلك من أحكام الحادة. وأخن يقول: امرأة صار لها نزيف من 12 ليلا إلى 12 ظهرا، ثم أسقطت جنينها ابن شهرين وما زال يخرج منها دم، هل تعتبر نفساء؟ أكثر العلماء أنها لا تعتبر نفساء في هذه المسألة، ويعتبرون هذا الدم الخارج من هذا السقط الذي له شهران يعتبرونه دما فاسدا، وأنه ناتج عن عرق انقطع، وذكر هذا غير واحد من العلماء أنه دم عرق وليس بدم نفاس. أخني يقول: امرأة دخلت للعمرة وبعد العمرة بأيام أتاها الحيض وهي تبقى في مكة 15 يوما، فما هي الأعمال التي تعملها في مكة لها أن تقرأ القرآن، أن تذكر الله سبحانه وتعالى، أن تعمل سائر ما يعمل من الطاعات إلا ما يمنع في الحيض كالصلاة والصيام والطواف، وإلا تعمل سائر الطاعات. وأخ يقول: امرأة رضعت من أختها الكبيرة أكثر من 5 رضعات، والآن هي متزوجة، هل زوجها يجوز له أن يقابل أختها التي أرضعتها، وهل تكون أما لها؟ نعم، تكون أما لها وأختا، فهي أمها وأختها، وهي من محارم زوجها، فالله تعالى قال: وأمهات نسائكم، وهذه تعتبر أما لامرأته. ويقول في السؤال الثاني: امرأة رضعت من زوجة أبيها، هل يجوز أن تقابل إخوان زوجة أبيها؟ إذا كانت رضعت منها 5 رضعات، فإخوان زوجة أبيها يكونون أخوالا لها، فهم محارم لها، فيجوز أن تظهر عليهم ويكونون من سائر محارمها. أخ يقول: امرأة سافرت ونوت الإقامة أكثر من أسبوع وقصرت الصلاة وجمعتها، فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل لها أن تتم إذا أرادت ذلك؟ من سافر يريد الإقامة أكثر من أسبوع وهو ناوي أن يقيم أكثر من أسبوع، فهذا يتم الصلاة من أول ما يصل، يتم الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها، ويكون كسائر المقيمين. وإنما يشرع القصر والجمع لمن بقي مثل هذه المدة وأكثر إذا كان مترددا لم يعزم بقاء، كإنسان عنده معاملة متى قضاها رجع، أو في جهاد متى فتح هذا البلد أو انتصر على هذا المكان رجع ونحو ذلك، فهذا الذي يقصر الصلاة وإن طال به الوقت، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، منهم من قصر في بعض الغزوات نحو 2، ومنهم من قصر 7 أو 8 أشهر، وهي محمولة على ذلك أنهم كانوا مترددين ولم ينووا الإقامة، بل جاءوا لغرض، متى قضوا ذلك الغرض انصرفوا، قد تطول مدة قضائه وقد تقصر. وأما شخص قد خرج إلى مكان وهو مبيت منذ أن خرج أنه يقيم فيه أكثر من 4 أيام، فإنه يتم الصلاة أول ما يصل، وله حكم المقيمين. وأخ يقول: امرأة طهرت من حيضها منذ 7 أيام، وفي صبح هذا اليوم خرج منها دم أسود، فهل تترك الصلاة لأجله، مع العلم أنها لا تستعمل شيئا من الأدوية؟ أما إذا كان مجرد شيء قليل وذهب فلا تترك الصلاة، لكن إن استمر بها حتى مضى عليه وقت وهو مستمر فتترك الصلاة والصيام لوجود الأذى، لأنه في غير عادته، فخروجه في غير عادته إن كان شيئا يسيرا خروجا واحدا أو نحو ذلك فلا تترك لأجله الصلاة، قد يكون هذا بسبب تعب أو إرهاق أو عمل أو شيء من الأسباب، ولكن استمر فيها فإنها تترك الصلاة لأجل وجود الأذى، فالله تعالى قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد الأذى ثبت حكمه. ويقول: امرأة في بلاد الغرب تقول هناك نصارى سيوزعون حفاضات وأشياء تختص بالأطفال الصغار بجانب الكنيسة، فهل نذهب ونشهد المكان ونستلم الأشياء التي سيوزعونها أم لا؟ مشاركة الكفار في أماكن اجتماعهم وفي أعيادهم وفي احتفالاتهم أمر محرم، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مبحثا مفيدا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أنه لا يجوز شهود أعياد الكفار ولا الأكل من الطعام الذي يقدمونه في تلك الأعياد، بل ذكر أنه حتى لا يجوز إعانتهم بالبيع والشراء لهم والحضور معهم. فإذا كان كذلك فهذه الأشياء التي توزع بجانب الكنائس وقد يكون هذا في يوم احتفال لهم لا يجوز شهودها، هذا من المنكر ومن الزور الذي قال الله عن المؤمنين والذين لا يشهدون الزور، فالمؤمن لا يشهد الزور. فإذا كان كذلك فلا يجوز شهود هذه الأماكن أو أخذ هذه العطايا منهم ثم توزيعها بجانب كنيستهم فيه استمالة للمسلم إلى دينهم، أو أقل شيء يستميلون المسلم إلى محبتهم والرضا عنهم. ومعلوم أن الهدية من الكفار إذا أرادوا بها استمالة المسلم إلى دينهم لا يجوز قبولها، فقد أهدى بعض المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية فقال إني نهيت عن زبد المشركين، أي عن هدايا المشركين. قال أهل العلم إذا كانوا يريدون بها التأثير على المسلم الذي يهدون إليه فهو منهي عن قبولها. أخوني يقول امرأة كان عندها 16 جراما من الذهب باعته لتستبدل به 16 جراما أخرى وكان قيمته 600,000، وقبل أن تستبدل به ذهبا آخر طلب منها زوجها المال لحاجته فأعطته على أن يبدلها ذهبا بدل ذهبها، فلما جاء يوم القضاء أعطاها مالا فرفضت لأن قيمة الذهب قد زادت. أولا هذا الشرط لا يصح أن تشترط عليه تعطيه مالا ويرد لها ذهبا، هذا الشرط لا يجوز ولا يصح. وإذا أخذ منها مالا ليس لها إلا المال، يرد لها مالا مثل الذي أخذه. وهذا معروف عند العلماء بمسألة التضخم، التضخم المالي، لو أخذ إنسان من شخص آخر مالا ثم ارتفعت قيمته أو قلت قيمته ليس له إلا ذلك المال. فبعضهم الآن استدان من شخص قبل 10 سنوات 100,000 يمني، 100,000 يمني قبل 10 سنوات مثل كم اليوم؟ ممكن مثل 1,000,000 يمني، مثل 10 مرات، ليس له إلا 100,000 ما دامت العملة باقية وسارية، إلا إذا ألغيت العملة فهذا شيء آخر، لكن ما دامت العملة سارية فليس له إلا 100,000 التي أخذ منه. وأجره على الله في كونه أعطاه دينا هو مأجور عليه، ليس معنى أنه ذهب ماله ذلك. فإن أحسن إليه المستدين قضاه بأكثر، ليس قضاء لذلك الدين ولكن قضاء حقه 100,000، وأحسن إليه أكرمه بمال آخر فهذا جائز، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء. أخوني يقول امرأة كانت مسافرة فأرادت جمع المغرب مع العشاء فجاءها الحيض في 9 قبل أن تصلي المغرب والعشاء، فماذا عليها؟ تأخير المسافرة صلاة المغرب إلى هذا الوقت جائز لتجمعها مع العشاء، فمعنى أنها تركت شيئا جائزا، أخرت الصلاة أخيرا جائزا. فجاءها الحيض قبل ذلك قبل أن تصلي فلا شيء عليها، كمن لم تصلي الصلاة في أول وقتها وهي مقيمة فجاءها الحيض في أثناء الوقت فإنها لا تقضي تلك الصلاة على ما سبق معنا أنه الصحيح. نعم أكثر العلماء يقولون في هذا الحال يجب عليها أن تقضي الصلاة تلك بعينها، يقول لأن وقتها قد دخل ووجبت عليها وتعلقت بذمتها فيجب عليها أن تقضيها. والذي سبق معنا أنه الصحيح أنه لا يجب عليها قضاؤها، ولو قضتها في هذا الحال
0: التي تركت صلاة المغرب إلى أن الساعة 9 وأتاها الحيض، لو قضت المغرب بعد أن تطهر من الحيض احتياطا فلا بأس. وينبغي للمرأة إذا علمت قرب نزول الحيض أن تبادر بالصلاة في أول وقتها، لا تؤخر. ومثل هذه كان ينبغي أن تصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، لأنها تعلم من عادتها أنه قد قرب وقت نزول الحيض، فتبادر إلى الصلاة حتى لا تفوتها وحتى لا تقع في الإشكال. أخ يقول: امرأة عندها مرض السكر وهي كبيرة في السن، ويخرج منها البول دون أن تستطيع التحكم فيه، وقد تجمع بعض الصلوات كالمغرب والعشاء، فهل ذلك جائز أم لا؟ إذا شق عليها الوضوء، لم تستطع الوضوء لكل صلاة، فيجوز لها أن تجمع بين الصلاتين بسبب المرض. وإذا فعلت ما يسميه العلماء بالجمع الصوري فهو أفضل، فتصلي كل صلاة في وقتها، فتؤخر المغرب مثلا إلى آخر وقتها، مثلا يؤذن العشاء الساعة 7 إلا 10 دقائق، فهي تقوم لصلاة العشاء في الساعة 7 إلا 20 دقيقة، صلي المغرب أي قبل أن ينتهي وقت المغرب ب10 دقائق، بحيث تنتهي من صلاة المغرب وقد دخل وقت العشاء، فتصلي العشاء، تنتظر أذان العشاء وتصلي، فتكون بهذا صلت الصلاتين كل صلاة في وقتها، واستفادت أنها صلتهما بوضوء واحد وفي صورة الجمع لا يشق عليها، هذا أفضل. المريض الذي لا يستطيع الوضوء لكل صلاة ويشق عليه ذلك، الأفضل أن يفعل كذلك الجمع الصوري إن تيسر له، وأما إن لم يتيسر له وجمع صلاتين بسبب أنه لا يستطيع الوضوء لكل صلاة فهو معذور. وأصله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، قال بعض أهل العلم لمرض، وقال بعض أهل العلم لبان الجواز إذا احتاج إليه الإنسان. أخ يقول: امرأة معها بنت، وهذه البنت عندها ابن وبنت، فنذرت الأم لولد بنتها بثلث ما تملك، فهل يجوز ذلك علما أن هذه المرأة قد ماتت؟ نعم يجوز ذلك، إذا كانت أوصت له بثلث مالها فهو غير وارث، والوصية بالثلث جائزة. أخ يقول: أنا راتبي ينزل بعملة الدرهم، وإذا ذهبت إلى الصراف يقول ما عندي درهم، سأعطيك إياها بالعملة السعودية وأعطيك الفارق، والفارق هو 5000 ريال يمني، فهل هذا جائز أم لا بد من التقابض؟ لا بد من التقابض، وهذا الفعل لا يجوز، هذا حصل فيه صرف أكثر من مرة، محول له بالدرهم ثم يحول هذا الدرهم إلى ريالات سعودية، ثم الفارق بين الدرهم والريالة السعودية 5000 يمني يعطي إياه بعملة يمنية، فهذا حصل في صرف أكثر من مرة، وهذا الذي ما عنده درهم جعله يحولك إلى صراف آخر تستلمها منه، ولا تستلمها من هذا الصراف الذي ليس عنده هذه العملة التي أرسلت لك بها. وأخ يقول: أنا صغير وليس لي شعر في لحيتي، هل لي أن أمرر الموس على وجهي لأجل ظهور الشعر؟ أو يقول أن هذا هو من حلق اللحية، أما أنه من حلق اللحية فلا ليس له اللحية، اللحية معنى إذا ظهرت وحلقها هذا المنهي عنه، ولكن هذا ليس بمشروع للإنسان، فاللحية متى شاء الله أن تظهر ستظهر، وقد يكون لهذا مفاسد، أنه يكون الشعر غليظا قويا، فإن الموسى إذا كثر تحديدها على مكان تفتح المسام ويكون خروج الشعر خروجا قويا وقد يؤذيه بعد ذلك، فيجعل ما خلقه الله على ما خلقه الله دون تغيير له، ومتى شاء الله ظهور لحيته ستظهر. وأخن يقول أنا طالب جديد لا أطيق الجلوس هنا، جئت قبل 15 يوما وحصل لي ضيق وأبكي، فماذا تنصحني؟ أنصحك بالصبر، فالشيطان يحاول صرف طالب العلم بكل جهده عن طلب العلم، لأنه يعلم ضرر العلم. وهكذا في العادة، هذا شيء معتاد، أن الإنسان إذا فارق شيئا يألفه يحصل له ضيق في أول أمره، حتى لو كان الذي صار إليه أفضل من الذي فارقه وخيرا من الذي فارقه، يشتاق إلى الذي فارقه أو ألف عليه، لكن سيعتاد على ذلك. انظر الجنين إذا خرج من بطن أم، الجنين يبكي مع أنه كان في ضيق، صار في سعة وخرج إلى مكان فيه سعة، لكن يبكي. قال أهل العلم هذا من باب مفارقة الشيء المألوف، فالصبر عليه. الإنسان كما سبق سيعتاد على الشيء الذي فارقه، وإذا صبر يحصل له الخير. وأخ يقول أنا طالب علم وكنت في قريتي مجتهدا في مراجعة القرآن وحفظ الأحاديث وتحضير الخطب وقراءة بعض الكتب، فجئت لطلب العلم فأصابني فتور، فما النصيحة؟ النصيحة بالصبر. قد يكون هذا الفتور بسبب تغير الجو، قد يكون هذا الفتور بسبب أن الإنسان ما رتب أموره، لا يزال غير مرتب، قد يكون هذا الفتور عداء من الشيطان يريد أن يصرف عن العلم، فليستعن بالله من كان كذلك، وليصبر ولا يستسلم للفتور، سيذهب عنه. فالشيطان حريص جدا أن يصرف طالب العلم عن العلم، وليعلم أن طلبه للعلم توفيق من الله تعالى. ذات مرة كنا في دمام، فأتانا أخ من هذه البلاد إلى هناك يطلب العلم، وهذا الأخ كان يدرس في بعض الجامعات، قال درس ممكن 5 أو 6 سنوات، قال وكنت أراجع في اليوم نحو 8 إلى 7 إلى 8 ساعات باجتهاد في الجامعة، قال في غرفة ضيقة مثل الحمام، فلما جاء لي طلب العلم ما استطاع أن يقرأ ولا أن يراجع ولا أن يحضر درسا، وكان في بعض المرات يبكي، وكان مرة حاضرا ونحن نراجع في بعض الدروس أظن في مذكرة الشنقيطي رحمه الله، فقال احمدوا الله على هذه النعمة أن الله شرح صدوركم للعلم، تراجعون تقرأون. قال أنا لي هنا عدة أيام، نحو 10 أيام، ما استطعت أقرأ شيئا. الشيطان حريص، مع أنه هو ذكي وكان يراجع كما ذكر ساعات طويلة في الجامعة، فلما جاء لطلب العلم لم يستطع ذلك وصرف عن طلب العلم. والآن أعرفه رجلا عاميا من سائر عوام المسلمين في خير واستقامة، لكن ما في علم. فالشاهد أن العلم فضل من الله تعالى، فليصبر طالب العلم على طلب العلم ولا يصرف عنه. حتى إن الشيطان يذكره بلده، يذكره بيته، يذكره أهله. كان بعض الأخوة أتى يطلب العلم مرة، وهو معتاد على السفر، معتاد يسافر كل مكان ومرتاح، فلما جاء لطلب العلم ضاق صدره، فقال لمرة قال والله ما اشتقت لأمي مرة إلا هذه المرة، كل مرة أسافر أشهر ما أذكرها أبدا، وهذه المرة شوق للأم. الشيطان يريد يصرفه عن العلم، وفعلا صرف عن العلم.
1: فطالب العلم يحتاج أن يصبر. هذا طريق يقعد لك الشيطان فيه بكل سبيل، يريد أن يصرفك، يعني كما قال الله: ولآتينهم عن الشيطان من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لا سيما في هذا الطريق الشيطان يعرف أن طالب علم واحد أشد عليه من مئات الصالحين، فطالب العلم يصبر، وإذا صبر وأحب العلم سينسى كل ما عداه. وأخ يقول: أنا طالب مبتدئ، عندي مال، هل تنصحني بشراء كتاب المغني والشرح الممتع؟ نعم، اشتري ما تحتاج من كتب الدروس التي تدرسها، فإن فضل عنها مال فاشتري هذه الكتب النافعة، فهذه الكتب ستنفعك وتحتاج إليها. إذا واصلت في طلب العلم ستحتاج إلى مثل هذه الكتب العظيمة النافعة: كتاب المغني لابن قدام المقدسي والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، من أحسن كتب العلم. وشراء الكتب من فوائده، هو له فوائد كثيرة في العلم والاستفادة، لكن من الفوائد المهمة التي قد يغفل عنها أنه بإذن الله سبب للمواصلة في طلب العلم، وأيضا سبب إن شاء الله في صلاح الذرية وحبهم للعلم. فإن الإنسان إذا اشترى كتبا جمعها حتى لو شغل عن العلم وفتر، وهو يرى الكتب العلمية يؤنب نفسه ويرجع إلى ذلك. قد أخبرني بعض الأخوة بهذا، قال: كنت أصاب بفتور أو شغلت عن طلب العلم، قال، فكنت أفتح الكتب التي درستها وما فيها من التعليقات فأتأسف وأجاهد نفسي أن أرجع لطلب العلم. وهكذا حتى للذرية، إذا جاء الذرية ولو كان والدهم غير موجود ورأوا أن أباهم قد ترك لهم كتبا أو رأوا معه من الكتب، سيتأثرون بالعلم ويحبون الكتب. قد كان السلف يعملون مثل هذا، ولكن في الكتابة في مجالس السماع، فقد كانت مجالس أهل العلم التي تقرأ فيها الكتب الحديثية، كان من حضر المجلس يكتب له حضور سماع، حتى لو حضره ابن سنة يكتبون سماعه في الكتب. فكان كثير من أهل العلم يحرص على إحضار أولاده ولو كانوا صغارا إلى مجالس الحديث، لأجل أن يكتب لهم سماع، فيشب بعد ذلك هذا الطفل فيرى اسمه قد كتب في كثير من كتب العلم وعنده سماعات، فيتعلق بالعلم ويصير من أهله. فهذا أيضا مما يكون بإذن الله سببا في استمرار الذرية على العلم، أن يروا عند وليهم والدهم كتبا أو أن يورث لهم كتبا، فإنهم سيتأثرون بها بإذن الله تعالى. وأخ يقول: أنا طالب قد أخذت من كثير من العلوم وأريد أتوسع في بعض العلوم، فما هو الذي تنصحني به؟ هل علم التجويد أو علم العقيدة أو علم النحو أو علم الفقه؟ تخصص طالب العلم أو إقباله على علم معين يتوسع فيه، هذا مهم، لأن العلوم كثيرة، وقليل من أهل العلم الذين تبحروا في كل العلوم، وهذا يحتاج إلى مدة طويلة. ولكن إذا أخذ طالب العلم ما يكفيه من العلوم، درس العلوم، علوم الآلة وغيرها من العلوم، ثم أراد يتوسع في فن معين، فهذا مهم. وينبغي للإنسان أن يأخذ بالعلم الذي يميل إليه وترغب فيه نفسه، فينظر ما هو العلم الذي يميل إليه يتوسع فيه، لأنه إذا دخل في شيء
0: برغبة سيكون له بإذن الله فيه أثر مع دراسته للعلوم الأخرى واستفادته منها وتدريسه لها، لكن إذا سلط جهده في علم معين فيكون حسب رغبته، علم التفسير، علم الحديث إسنادا ومتنا وما فيه من الفوائد والشروح والمعاني، علم الفقه، علم العقيدة، وهكذا علوم اللغة، علوم القرآن، كلها علوم نافعة. والنفوس تختلف في ميلها، فالإنسان يسلك السبيل الذي يرى من نفسه رغبة فيه. وآخر سؤال يقول: أنا طالب علم وأحب العلم، ولكن إخواني يريدونني أن أذهب إلى العسكرة مع أني لا أرغب، فما النصيحة لي؟ النصيحة لك: ما دام قد حبب الله إليك العلم ورزقك ذلك تجد لذته، لا تبدله بغيره مهما كان. لو يعطوك منصبا كبيرا ليس مجرد عسكري، أو يقول لك تعال خذ هذا المنصب الكبير، لا ترضى بالبدل بالعلم، فنخشى أن يعاقبك الله على هذه النعمة التي قد رزقك إياها وهي حب العلم، ثم تتركها وتميل إلى شيء آخر. فاطلب العلم، العلم خير من العسكرة. من رزقه الله العلم فلا يبغي به بدلا، لا يساويه شيء العلم. قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا أفضل من العلم لمن صلحت نيته. كان سفيان بن عيينة يقول: لا أعلم بعد النبوة مرتبة مثل مرتبة العلماء. وهكذا يقول الزهري والشافعي: ما عبد الله تعالى بعبادة مثل العلم. فالعلم لا تبغي به بدلا، ما دام أن الله حبب إليك العلم لا تتركه، لا تترك ذلك، وأنت في خير عظيم. والعالم قد ينفع الله به بما لا ينفع بعشرات الجنود، بل بمئات الجنود ينفع الله بالعالم، يحفظ به الدين. فهذا النصيحة لمن رزقه الله حب العلم، ولمن يسر الله تعالى له الأسباب لطلب العلم ألا يبغي به بدلا، فإن استبدلته بغيره بعسكرة وبغيرها يخشى أن الله تعالى يعاقبك، فتسلب لذة العلم التي في قلبك ولا تجدها بعد ذلك، ولا تستطيع طلبه حتى لو تفرغت، لا تستطيع، لأن لذة العلم قد زالت. هن يقول: انتشر في هذه الأيام أكل التغذية التي تأتي بها المنظمات مكونة من فول سوداني وغيره من المواد، وهي مستوردة من المنظمات وتوزعها على الناس، وبعضهم يرى أن فيها دهون خنزير، فما قولكم في هذا الأمر؟ هو لا يثبت تحريم شيء إلا بيقين، فإن تيقن إنسان يقين عنده أن فيها من دهون الخنزير فعلا فلا تحل، وأما إذا لم يكن يقين فمجرد كلام يتناقله الناس فالأصل أن فيه الحل، إلا إذا ثبت أنه فيه أشياء محرمة، هذا أمر. أمر آخر بالنسبة لما يصرفه المنظمات من الأغذية، فمن حيث الثقة، الثقة غير حاصلة به، الثقة غير حاصلة بالأطعمة التي تصرفها المنظمات، حتى لو صرفوا البر فأنا لا أثق به وأخشى أن فيه أشياء ضارة. وفعلا قد وجدت كثير من الأمراض في هذه السنوات منذ فشت في الناس الأطعمة المصروفة من المنظمات، فهم أعداء للمسلمين، الكفار أعداء لا يرحمون المسلمين، يريدون إبادتهم. والواقع شاهد كيف يبيدون المسلمين في كثير من البلدان إبادة دون رحمة، لمئات بل لآلاف بل لعشرات الآلاف من المسلمين وملايين، فبالله عليك أترجو من هؤلاء أنهم يقدمون مساعدات للمسلمين ونفعا وخيرا؟ هذا لا يمكن أبدا، وإنما يقدمون للمسلمين ما فيه ضرر، فلا نثق بأطعمة المنظمات ولا بالتطعيم الذي يأتي من المنظمات ولا بمعوناتهم التي يصرفونها للمسلمين، إنما يريدون بها الضرر. أقل ضرر يريدون بها ضرر ميل القلوب إليهم ورؤيتهم محسنين والمحبة لهم والتعاطف معهم، وهذا من أعظم الأضرار، إضافة إلى الأضرار الحسية التي في تلك الأطعمة أو في تلك الأدوية التي هي للتطعيم. وللعلم أخبرنا بعض الأخوة الذين في الميناء أن الحاويات التي تأتي للمنظمات مختوم عليها ويمنع فتحها وتفتيشها، حتى إنه كانت بعض الحاويات تذهب إلى المناطق التي فيها الحوثي. لما كان ميناء الحديدة مغلقا كانت تصل إلى ميناء عدن ومختوم عليها، وعندهم تصريح أنه يمنع تفتيشها، مستمر هذا كثيرا. فهم يريدون للمسلمين الضرر. وأخ يقول: نؤمن بنعيم القبر وعذابه، ولكن أشكل علي قول الله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي يحتج بها من ينفي عذاب القبر أنهم كانوا في مرقد. تكلمنا سابقا وقلنا يجاب عنها أو عن الاستدلال بها على إنكار عذاب القبر من وجوه، فمن يذكر؟ جاء عن بعض السلف أن هذا يكون بين النفختين، يترك عنهم عذاب القبر، يخفف عنهم عذاب القبر بين النفختين فيكونون راقدين، فإذا نفخ النفخة الثانية التي هي نفخة البعث والقيام من القبور قالوا هذا الكلام. الثاني، محمل الثاني عند أهل العلم، أنهم قالوا فيه مرقد بالنسبة لما يأتيهم من العذاب في الآخرة وفي النار. وقد يهون على الإنسان الشيء العذاب أو الشدة إذا كان سيقدم على ما هو أشد منه، أي فكأنه كان في مرقد بالنسبة لما رآه من الأهوال. أمر ثالث يجاب به عن الاستدلال بهذه الآية: لا يلزم من وجود المرقد عدم العذاب. أو قلنا أيضا مرقد أطلقوا عليه باعتبار المكان، مكان الرقود، ولا يلزم أنهم لم يعذبوا. فقولا من بعثنا من مرقدنا أي من المكان الذي كنا فيه، ولا يلزم أنهم ما عذبوا. فليس في هذه الآية دلالة على نفي عذاب القبر. وطريق الراسخين في العلم أنه إذا اشتبه عليهم شيء من الأدلة أخذوه وردوه إلى المحكم، وأما الزائغون الذين في قلوبهم زيغ فيأخذون المتشابه يتشبثون به ويتركون الأدلة المحكمة. فالأدلة التي فيها إثبات عذاب القبر في القرآن والسنة كثيرة وصريحة، وأما هذا فليس فيها دلالة على إنكار عذاب القبر. وأخني يقول: أيهما أفضل، مجاهد في سبيل الله أم طالب العلم؟ كلاهما من الجهاد في سبيل الله، وكل منهما في وقت الحاجة إليه أفضل. فإذا احتيج إلى طالب العلم والعدو داهم بلدان المسلمين وإذا لم يشارك هو وأمثاله تسلط الأعداء على بلدان المسلمين، فالأفضل أن يخرج إلى الصفوف لقتال الأعداء، وليس من المناسب في هذا الحال أن يقول سأبقى أراجع أو أحفظ والعدو سيدخل هذه البلدان ويذهب بالإسلام منها. فالجهاد هنا أفضل. فإذا وجد من يكفيه الأمر أو وجدت الأمور كما توجد في أزمان من أزمان الجهاد، إنما المراد حراسة في الثغور وبقاء فيها، ووجد من يكفيه ذلك من المسلمين وهو قد هيئه الله للعلم، فطلبه للعلم أفضل. فكلاهما جهاد في سبيل الله، ومن الحكمة العظيمة أن تستعمل كلا في موضعه. فليس من المناسب لطالب علم يطلب العلم ويحفظ ويراجع ويدرس ويأمل أن الله ينفع به أن يترك ذلك ويذهب يلتحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: وليس وقال الشيخ الأفضل لمن هيئه الله لطلب العلم، أما لو احتيج لطالب العلم فكما سبق أنه ليس من الحكمة أن العدو سيتسلط على بلاد المسلمين وهو يدعي أنه يطلب العلم ولا يشارك في ذلك، وهو قادر على المشاركة، وقد يدفع الله بجهوده وجهود أمثاله كيد الأعداء. فالأنسب أن يخرج إلى صفوف الناس ويبقى معهم مجاهدا محفزا مذكرا ينفع الله تعالى به. كم نفع الله بشيخ الإسلام في زمانه، انتصر المسلمون على التتار بعد أن كانت الهزائم متوالية، فكان شيخ الإسلام يذكرهم يدعوهم يعلمهم. لما جاء في بعض الغزوات هم في حضر في رمضان وضعف المقاتلون، أفتاهم شيخ الإسلام بالفطر وإن كنتم في الحضر، أي إلى الجهاد. فلما تردد بعض الناس في الإفطار أخذ شيخ الإسلام الطعام وجعل يأكل بين الصفوف ليراه الناس ويقتدوا به، فكتب الله تعالى النصر لهم.
2: أخ يقول: أيهما مخلوق قبل، السماء أو الأرض؟ فأشكل علي قول الله تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى آخر الآية، مع قوله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى قوله: والأرض بعد ذلك دحاها. الآيات التي في سورة فصلت صريحة أن الأرض مخلوقة قبل. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك تقدير العزيز العليم، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم قال: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فهذه الآية صريحة أن الأرض مخلوقة قبل. قال أهل العلم: وهذا أيضا أنسب في الخلق وأوفق، فإن الأرض كالقاعدة للسماء، والبناء يبدأ بأصله وقاعدته. وأما الآيات التي في سورة النازعات فليس فيها أن السماء قبل، إنما دحو الأرض كان بعد خلق السماء، ودحو الأرض غير خلقها. فقد فسر الله تعالى دحوها بقوله: والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. إذن إخراج الماء والمرعى من الأرض كان بعد خلق السماء، أما خلق الأرض فهو سابق على خلق السماء.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال رحمه الله: قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، هذا إعلام من الله عز وجل أنه المتكفل بنصر رسوله وإعزاز دينه، أعانوه أو لم يعينوه، وأنه قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأعداء، فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدد؟ إذ أخرجه الذين كفروا من مكة حين مكروا به وأرادوا تبييته وهموا بقتله، فأضاف الله تعالى الإخراج إليهم لأنهم كانوا هم السبب فيه، وإلا فهو خرج عليه الصلاة والسلام وهم أرادوا قتله. قال الله: إذا أخرجه الذين كفروا، أي تسببوا في إخراجه بأذيته بإرادة قتله فخرج. ثاني اثنين، أي هو أحد الاثنين، والاثنان أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذ هما في الغار، وهو نقب في جبل ثور بمكة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال الشعبي: عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أي في قول إلا تنصروه فقد نصره الله، عاتبهم الله جميعا إلا الصديق الذي كان معه. إذ يقول لصاحبه، ولم يصف الله تعالى أحدا من الصحابة في القرآن بهذا الوصف وهو وصف الصحبة غير أبي بكر الصديق. أخبرنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال أنبانا محمد بن عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أحمد بن عبد الدورقي، عندنا كذا ابن عبد، عندكم آخر ابن عبد الله، ها مصطفى بن عبد الله، نعم أحمد بن عبد الله الدورقي، متأكد هذا. قال حدثنا سعيد ابن سليمان حديث في شرح السنة للبغوي أيضا ينظر في شرح السنة ماذا ذكره. قال حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم عن كثير النواء عن جميع بن عمير قال أتيت ابن عمر رضي الله عنهما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وكذلك المصنف في شرح السنة من طريق كثير النواء بهذا الإسناد وهو كثير ابن إسماعيل أبو إسماعيل النواء وهذا الإسناد شديد الضعف كثير ابن إسماعيل ضعيف وجميع ابن عمير وهو التيمي شديد الضعف قال فيه البخاري فيه نظر وقال فيه ابن نمير من أكذب الناس. قال الحسين بن الفضل من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لإنكاره نص القرآن. وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعا لا يكون كافرا يعني إذا أنكر صحبة أبي بكر كفر لأن الله تعالى سماه في القرآن صاحبه وإذا أنكر صحبة غيره يكون مبتدعا. بقي إذا كذب أيضا بأحاديث السنة بعد علمه بثبوتها في صحبة غير أبي بكر أيضا يكفر. الذي يكذب بالسنة لا لشبهة أو تأويل هذا كفر أيضا. وقوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا لم يكن حزن أبي بكر جبنا منه وإنما كان إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن أقتل فأنا رجل وإن قتلت هلكت الأمة. وروي أنه حين انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار جعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر؟ قال أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فلما انتهي إلى الغار قال مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الغار. فدخل فاستبرأه ثم قال انزل يا رسول الله فنزل. فقال عمر والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. وهذا ضعيف مرسل خرجه الحاكم ومن طريقه البيهقي في الدلائل من طريق السري بن يحيى قال حدثنا محمد بن سيرين عن عمر وهذا منقطع. ولذا قال الحاكم عقب إخراجه قال صحيح الإسناد لولا إرسال فيه. قال أخبرنا أبو المظفر التميمي قال أخبرنا محمد ابن عبد الرحمن ابن عثمان المعروف بابن أبي النضر قال أخبرنا خيثمة بن سليمان حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا حيان بن هلال حدثنا حمام ابن يحيى حدثنا ثابت البناني حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثهم قال: نظرت إلى أقدام المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه أبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذا في الصحيحين. كل هذه الأحاديث التي يذكرها البخاري تفسر هذه الواقعة حين كان النبي صلى الله عليه وسلم والصديق في الغار، ثم ذكر حديث الهجرة الطويل الذي في صحيح البخاري. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشيا، فلما ابتلي المسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ ها، والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين ويوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك، كلكم. يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فيظهر في ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه، ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات،

أرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث، واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الرجلان من بني الديل، وهو من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية الذي يدلهم على الطريق، عنده معرفة بالطرق. قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهم وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم على طريق السواحل. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن ابن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراق ابن مالك بن جعشم أن أبا أخبره أنه سمع سراق ابن مالك ابن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، أي 100 من الإبل في كل واحد منهم، لمن قتله وأسر 100 من البلدية كل واحد. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت البيت، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من ورائي أكمة، فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجه الأرض وخفضت عالية، زج الرمح هو أسفل الحديد التي تكون في أسفله، في أسفل الرمح. فقوله فخططت بزجه الأرض أي جعل أسفله إلى الأرض يخط بيمشي، وخفضت عالية أي غطى وأمسكه بيده. والمعنى أنه أخفى لئلا يظهر بريقه ولا معانه لمن يراه. قال: حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي، رفعتها أي أسرعت بها، تقرب أي تسير سيرا معتدلا، حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي، فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي، فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لو إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم خبر ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني شيئا إلا أن قال أخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير، وابن شهاب رحمه الله حافظ، انظر

0: كيف يجمع الحديث عن عروة رواه، ثم ذكر عن عبد الرحمن بن مالك المدلجي، ثم رجع عن عروة ساقها مساقا واحدة. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحر فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، أي لابسين الثياب البيضاء التي أعطاهم الزبير، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، قال: فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ويصلي في يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذوا مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. هنا اختصر البغوي إلا في تتمة، قال: فأبى أن يقبله منهما واشتراه منهما بالثمن. ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنايته، وهو يقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل ببيت رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. وهذا الحديث في صحيح البخاري بطوله، وقد اختصر المؤلف منه مواضع كثيرة، والشاهد منه قصة الهجرة، وأن الذي هاجر معه أبو بكر رضي الله عنه، وأنهما أويا في الغار 3 ليال كما هو ظاهر الآية، إذ هما في الغار. فالحديث هذا بين الغار الذي كان فيه وكم لبث فيه. قال الزهري: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الغار، أرسل الله تعالى زوجا من حمام حتى باض في أسفل النقب، والعنكبوت حتى نسجت بيتا، وفي القصة أنبت يمامة على فم الغار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعمي أبصارهم عنا، فجعل الطلب يضربون يمينا وشمالا حول الغار، يقولون: لو دخل هذا الغار لتكسرت بيض الحمام وتفسخ بيت العنكبوت. وهذه القصة ضعيفة. قصة نسج العنكبوت على باب الغار أو بيض الحمام على باب الغار كله ضعيف، بل جاء في الحديث في الصحيح الذي تقدم معنا ذكره البغوي أنهم مشوا على الغار وصلوا إليه ولم يمنعهم شيء من دخوله، قوله عز وجل فأنزل الله سكينته عليه، قيل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس على أبي بكر رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه السكينة من قبل. الآية هنا في سياق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول، أي هو الرسول لصاحبه، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله السكينة عليه. وكونه قد كانت على النبي صلى الله عليه وسلم سكينة، قال ابن كثير لا مانع أن يجدد الله تعالى له سكينة في ذلك الحال، وأنزل الله عليه السكينة في ذلك الموقف الشديد. وأيده بجنود لم تروها، وهذا أيضا أيد الرسول، وهم الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته، وقيل ألقوا الرعب في قلوب الكفار حتى رجعوا. وقال مجاهد والكلبي أعانه بالملائكة يوم بدر، أخبر أنه صرف عنه كيد الأعداء في الغار ثم أظهر نصره بالملائكة يوم بدر، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمتهم الشرك وهي السفلى إلى يوم القيامة، وكلمة الله هي العليا إلى يوم القيامة. قال ابن عباس هي قول لا إله إلا الله، وقيل كلمة الذين كفروا ما قدروا بينهم في الكيد به ليقتلوه، وكلمة الله وعد الله أنه ناصره. والأول أشهر، أن كلمة الذين كفروا هي الشرك، وكلمة الله هي كلمة التوحيد. وقرأ يعقوب وكلمة الله بنصب التاء على العطف، والله عزيز حكيم. وهذه الآيات وما فيها من هذه القصة تبين أن النصر بيد الله تعالى، وأن الله تعالى إذا أراد شيئا هيئ له الأسباب. وكل هذه من الأسباب التي هيئها الله ويسرها لتمكين هذا الدين العظيم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي النوع الخامس من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، فما هو هذا النوع؟ نعم، أدلة الصعود والعروج إلى الله عز وجل، فإن الصعود يكون إلى علو وهكذا العروج. قال رحمه الله: فصل. هذا وسادسها وسابعها النزول، هذا وسادسها وسابعها النزول كذلك التنزيل للقرآن. والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان، أي يكون تنزيلا وليس كلاما، وليس كلاما من فوق العباد أذاك ذو إمكان، أي يكون تنزيلا من الرحمن، والرحمن ليس مباين الأكوان. وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني، فيقول: لست بسائل غيري بأحوال العباد عن العظيم الشان. من ذاك يسألني فيعطى سؤله، من ذا يتوب إلي من عصياني؟ من ذاك يسألني فأغفر ذنبه، فأنا الودود الواسع الغفران. من ذا يريد شفاءه من سقمه، فأنا القريب مجيب من ناداني. ذا شأنه سبحانه وبحمده، حتى يكون الفجر فجرا ثاني. يقوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم، بل هما عدمان. وكذا يقول: ليس شيئا عندكم، لا ذا ولا قول سواه ثاني. كل مجاز لا حقيقة تحته، أول وزد وانقص بلا برهان. انتقل المؤلف رحمه الله إلى النوع السادس والسابع من أنواع الدالة على علو الله عز وجل. فذكر النزول وذكر التنزيل. فالنزول يدل على العلو، فإن النزول لا يكون إلا في حق من كان عاريا، وهكذا التنزيل، فالتنزيل لا يكون إلا من علو. فأدلة النزول وأدلة التنزيل تدل على علو الله عز وجل. قال: هذا وسادسها وسابعها النزول كذلك التنزيل للقرآن. والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان. في آيات كثيرة من القرآن يخبر الله عز وجل بذلك، كقول الله عز وجل: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل الكتاب من رب العالمين، تنزيل من الرحمن الرحيم، وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل أخبر فيه ربنا سبحانه وتعالى أنه نزل الكتاب منه، وهذا يدل على علوه، فإن التنزيل يكون من علو، ويدل على أن القرآن كلام الله عز وجل، فإن الله عز وجل أخبر أن الكتاب وهو القرآن منزل منه، لا من غيره، فإذا كان منه فهو كلامه. إذا لو كان مخلوقا في اللوح المحفوظ مثلا فهو تنزيل من اللوح المحفوظ وليس منه، وإن كان مخلوقا في الهواء فهو تنزيل من الهواء وليس منه. فالأدلة الواردة في أن القرآن منزل من الله عز وجل دليل على علو الله عز وجل، وتدل أيضا على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال: والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان، أي يكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذو إمكان لا يستقيم هذا كما عرفنا. فلو كان مخلوقا فلو نعم لا يستقيم أن يكون التنزيل إلا من علو، وكون القرآن منزل منه أيضا يدل على أنه من كلامه سبحانه، أي يكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذو إمكان، أي يكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان، هذا لا يستقيم. إذا قيل أن الله عز وجل غير مباين الأكوان، لا داخل بل هو لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله ولا فوقه ولا تحته، من أين كان التنزيل؟ فليس قيمة التنزيل إلا إذا أثبتنا العلو لله عز وجل. أما إذا قيل لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، فلا يتصور التنزيل. وإذا قيل كما قالته الملاحدة أصحاب وحدة الوجود أن الله عز وجل هو عين المخلوقات، فلا يكون حينئذ تنزيل وهو عين المخلوقات، فكيف يكون التنزيل وهو عين المخلوقات؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأدلة التنزيل تدل على علو الله عز وجل. قال: وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني. وكذاك نزول الرب جل جلاله، أي نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فهذا دليل يدل على علو الله عز وجل، فإن النزول لا يكون إلا من علو. مع أننا نثبت لله عز وجل النزول ونثبت له العلو مع نزوله، فهو عال على خلقه وينزل مع علوه سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير ولا يعجز شيء. فإن العلو صفة ملازمة لله عز وجل، فهو ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه على خلقه ومع استوائه على عرشه، فهو مستوى على عرشه وعال على خلقه وينزل إلى السماء الدنيا مع علوه واستوائه. قال: وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني، إما على معنى وذاك النصف هو الثاني، أو على معنى وذاك هو الدليل الثاني على علو الله عز وجل، والأظهر أنه يقصد النصف الثاني باعتبار الأدلة المتكاثرة التي دلت على أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر يكون في النصف الأول أو في النصف الثاني، كيف؟ في النصفين، يكون في النصف، في النصف الثاني. هل أن الأدلة جاءت وفي بعضها في ثلث الليل الأول وفي بعضها في شطر الليل وفي بعضها في ثلث الليل الآخر، وأكثر الأدلة وردت في الثلث الآخر من الليل. وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني، فيقول لست بسائل، هكذا عندكم لست، ها كيف لست مضمومة، إذا الخطأ من هنا عندي في النسخة. قال فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد، أنا العظيم الشان، قال فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشان، يشير لحديث رفاعة الجهني في مسند الإمام أحمد وجاء عند ابن ماجه وعند النسائي أن الله عز وجل يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، وهذا وارد في حديث النزول أنه يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. قال فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشان، من ذاك يسألني فيعطى سؤله، من ذا يتوب إلي من عصياني، من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفران، من ذا يريد شفاءه من سقمه فأنا القريب مجيب من ناداني، ذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثاني. وش المراد بالفجر الثاني؟ طلوع الفجر اللي هو الفجر الصادق، فيكون منتهى النزول بطلوع الفجر الصادق، ذا شأنه سبحانه بحمده حتى يكون الفجر فجرا ثاني، يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان. وهنا يخاطب الجهمية وأذناب الجهمية الذين أنكروا نزول الله سبحانه وتعالى وأنكروا علوه، فقال يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان، أي منفيان، فقد نفوا علو الله عز وجل ونفوا أيضا نزوله، فليس عندهم لا علو ولا نزول. ليس عندهم أن الله عز وجل موصف بالعلو ولا أنه ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة. قال وكذا يقول ليس شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني، ما في عندهم شيء من ذلك، كل مجاز لا حقيقة تحته أول وزد وانقص من برهان. هذا مذهب الجهمية وأذناب الجهمية، كل هذا عندهم من قبيل المجاز ولا حقيقة له، مجاز النقصان، ينزل ربنا، قالوا ينزل أمر ربنا أو ملك من ملائكة ربنا أو رحمة ربنا هي التي تنزل، ومنهم من حرف ينزل وجعلها ينزل، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. وش الذي ينزله؟ إما ينزل أمره أو ينزل ملكا من ملائكته أو ينزل رحمته، مع أن هذا التحريف يلزم منه إثبات العلو.

كلام يرد هذا التحريف، فإن في بعض الفاظ الحديث كما عرفنا لا أسنع في عبادي أحدا غيري، هل يمكن أن يقول ملك من الملائكة مثل هذا الكلام؟ لا يمكن. وهل الملك يقول من يسألني من يستغفرني فأقول له، من يسألني فأعطيه، هل يقول ملك من الملائكة مثل هذا الكلام؟ هذا لا يمكن. فهذا التحريف يرده سياق الحديث. وهكذا إذا قالوا المراد بذلك نزول الأمر أو الرحمة، فيقال لهم ماذا تريدون بالأمر؟ هل كلام الله عز وجل؟ وماذا تريدون بالرحمة؟ هل صفة الله عز وجل؟ فإن قالوا هذا هو المراد، فليتصور نزول الصفة من غير الموصوف، هذا شيء لا يتصور. فإذا كانت رحمة الله عز وجل التي هي صفة من صفاته التي تنزل، فإنما تنزل بنزول الله عز وجل. وإن قالوا المراد بالرحمة الرحمة المخلوقة وبالأمر المأمور المخلوق، فيقال لهم أمر الله عز وجل ينزل إلى الأرض والحديث فيه إلى السماء الدنيا، وما حاجة العباد برحمة لا تصل إليهم وبأمر لا يصل إليهم، وإنما منتهاه إلى السماء الدنيا. وهكذا يكون تحريف الكلم عن مواضعه، فيه ما فيه من المعاني الباطلة وفيه ما فيه من المعاني المختلة والمتناقضة. قد يقوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان، وكذا يقول ليس شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني، كل مجاز لا حقيقة تحته. ونقال وكذا يقول ليس شيئا عندكم، في بعض النصف وكذلك ليس يقول شيئا، وكذلك ونعم وكذاك ليس يقول شيئا عندكم، وهذا أظهر من حيث المعنى، وكذاك ليس يقول شيئا أي أن الله عز وجل لا يتكلم بشيء. فهم نفوا كلام الله عز وجل ونفوا علو الله عز وجل. وكذاك ليس يقول شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني، كل مجاز لا حقيقة تحته، أول وزد وانقص بلا برهان. ويمكن أيضا أن يحمل على المعنى الذي ذكر هنا، وكذا يقول ليس شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني، ليس على معنى نفي الكلام لله عز وجل، وإنما نفي ما سبق من الأقوال. فهم لا يثبتون نزول الله سبحانه وتعالى، ولا يثبتون علوه، ولا يثبتون شيئا آخر، وإنما الكل عنده من قبيل المجاز، ولا حقيقة للكلام فيما ذهبوا إليه، فالكل من قبيل المجاز. فعليك أن تؤول وأن تزد أو تنقص من الكلام ما شئت، فالكلام ليس على حقيقته، زد ما شئت، فقل ينزل أمر ربنا ملك من ملائكة ربنا، تنزل رحمة ربنا، أو أول ذلك، وحرف على معنى ينزل ربنا أي ملكا من ملائكته، أو ينزل أمره أو رحمته، فليس عندهم شيء يثبتونه، لا هذا ولا غيره، الكل عندهم من قبيل المجاز. فهذا على هذه الجملة، على هذا على ما جاء في
في هذا النصران وكذا يقول ليس شيئا عندكم.

0: لا ذا ولا قول سواه ثاني، وعلى النسخة الأخرى وكذلك ليس يقول شيئا عندكم، أي أنه لا يتكلم بشيء سبحانه وتعالى. وكيف يقولون ينزل أمر الله عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يتكلم عندهم، والكلام قد نفوه عن الله سبحانه وتعالى، ومع هذا منهم من يتأول النزول بنزول الأمر أو بنزول كما عرفنا الملائكة أو بنزول الرحمة. فعلى كل، الأدلة الواردة في إثبات النزول والتنزيل لله عز وجل من الأدلة التي تثبت علو الله عز وجل على خلقه. إلى هنا وننتقل إلى أخلاق العلماء.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب سنن الفطرة، وأخذنا حديث أبي هريرة الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. ما معنى الفطرة في هذا الحديث على أصح ما قال أهل العلم؟ نعم، السنة، هي سنة الأنبياء التي ساروا عليها وجاءت بها الشرائع، أي فكأنها شيء مما يفطر عليه الخلق لتوالي الأنبياء عليها وفعلهم، كأنها مما فطروا وجبلوا عليه. نواصل نقرأ. وبالنسبة للأثر الذي قرأناه أمس، أثر ابن عباس في قول الأعرابي أنا فطرتها، قال ابن عباس كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها، أي أنا ابتدأتها، أنا أحدثت حفرها. الأثر حسن له طريقان، طريقه الأولى عند أبي عبيد في فضائل القرآن، وعند الطبري في تفسيره، والبيهقي في الشعب، من طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال سمعت ابن عباس. سفيان الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس. هذا الإسناد رجاله وثقات سوى إبراهيم بن مهاجر، وهو إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي، في خلاف من أهل العلم من أطلق توثيقه، منهم من ضعفه، جمع بينها الحافظ رحمه الله في الفتح فقال فيه صدوق لين الحفظ، صدوق لين الحفظ، أي فيه ضعف يسير. ولو طريق أخرى عند البيهقي في الأسماء والصفات، من طريق أبي سليمان الخطابي قال أخبرني الحسن ابن عبد الرحيم قال حدثنا عبد الله ابن زيدان قال قال أبو روق عن ابن عباس. وأبو روق هو عطية بن الحارث صدوق، وهو منقطع بينه وبين ابن عباس، وأيضا يحتاج مزيد نظر هل فيه انقطاع بين عبد الله بن زيدان وأبي روق، فالأثر من هذين الطريقين يكون حسنا، وهو تفسير للفطر بأنه معنى ابتداء الخلق، ابتداء إحداث الشيء، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فطركم ابتدأ إيجادكم أول مرة. فكأن هذه الخصال كما سبق كأنها من الشيء الذي يفطر عليه الإنسان ويخلق عليه. إذن حديث أبي هريرة ذكر فيه خمس: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتح الإبط وتقليم الأظفار. أما الختان وقص الشارب سيعقد لها المؤلف أبوابا خاصة، نتكلم عن هذه الثلاث وهي الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار. أما الاستحداد فعرفه كثير من العلم بأنه حلق العانة، كذا عرف حلق العانة، وفسره النووي أو عرفه النووي بتفسير أشمل، قال هو إزالة شعر العانة. وهذا التعريف إزالة أشمل فلا يختص بالحلق كما سيأتي بيانه، بل يدخل فيه الحلق وهو الأصل، ويدخل فيه النتف، ويدخل فيه استعمال النورة وهو الاطلاع بها حتى يتناثر الشعر، فالإزالة شامل لكل ذلك. وسمي استحدادا نسبة إلى استعمال الحديدة فيه، والحديدة هي الموسى التي يزال بها الشعر، فقيل له استحداد وهو الحلق، كما جاء مصرحا به في روايات أخرى، حديث ابن عمر في البخاري قال من الفطرة ثلاث وذكر منها حلق العانة، قيل هو الحلق. وكذا حديث أنس الذي ذكره المؤلف: وقت لنا، إلى أن قال وحلق العانة. فإذن الاستحداد هو حلق العانة، وسمي استحداد لاستعمال الحديدة فيه، وهي الموسى التي يستحد بها الإنسان. قال النووي رحمه الله قال والعانة الفرج، فالاستحداد إزالة الشعر الذي حول الفرج، وهذا محل اتفاق عند العلماء، أن الاستحداد هو إزالة الشعر الذي حول الفرج. بقي هل يدخل في إزالة الشعر الذي حول الدبر؟ هذا مختلف فيه. النووي رحمه الله نقل عن أبي العباس بن سريج، حكاه عنه بفعل مغير الصيغة، قال ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول الدبر. قال النووي بعد أن ساق هذا الكلام في شرح مسلم قال فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما. فتحصل من مجموع هذا، بعد أن نقل عن أئمة اللغة، استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما. الشوكاني رحمه الله تعقب كلام النووي هذا اثنين الأوطار، بعد أن ذكر نقله عن ابن سريج وهذا الكلام منه، قال الشوكاني في نيل الأوطار صفحة 14 و400 من المجلد الأول، قال رحمه الله: أقول الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر، وإن كان الاحتلاق بالحديد كما في القاموس، كان الاستحداد هو الاحتلاق بالحديد، فلا شك أنه أعم من حلق العانة، ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث عشر من الفطرة حلق العانة، وقع هذا في عدة أحاديث مسلم، في حديث أنس أيضا الذي ذكره المؤلف، في حديث ابن عمر في البخاري بدل الاستحداد ذكر حلق العانة. قال: فيكون مبينا لإطلاق الاستحداد في حديث خمس من الفطرة، فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر أو استحبابه إلا بدليل. هذا كلام الشوكاني. قال: ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من أصحابه. وهذا فيه خلاف بين العلماء، هل يستحب أو لا؟ فمن أهل العلم من استحبه، منهم من قال إنه لا يشرع كما هو ظاهر كلام الشوكاني، ومنهم من قال إنه يباح، أن يكون هذا الشيء مباحا كما هو اختيار النووي رحمه الله. ولا شك أن إزالة الشعر الذي حول الدبر من أولى ما يكون. فإنه كما قال غير واحد من أهل العلم إذا لم يزل يتلوث بالنجاسة إذا استنجى الإنسان أو استجمر، وإن لم يوجد فيه دليل خاص فمقتضى ما يحصل فيه يدعو إلى فعله، فلا يبعد أن يكون مستحبا لما يترتب عليه من التطهير، لأنه بتركه قد يفوت كمال التطهير. أيضا ما ذكره النووي عن أبي العباس بن سريج أنه محتمل أن هذا في اللغة أيضا يطلق عليه، فما ذهب إليه النووي رحمه الله ليس ببعيد، تحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما في موضع يرى أنه مباح. فإزالته تسهل التطهير، وإبقاؤه يؤدي إلى عدم تمام الطهارة. وأما ما حول الفرق فهذا متفق عليه بين أهل العلم. إذن عرفنا معنى الاستحداد، فما حكمه؟ نقل النووي رحمه الله الاتفاق على أنه سنة، وهكذا نقل الاتفاق الشوكاني في نيل الأوطار. وعامة العلماء على أنه مستحب، وذهب بعضهم إلى وجوبه. ومن اختار الوجوب ابن العربي المالكي، وكذلك الشوكاني. ومما استدل به من ذهب إلى الوجوب حديث أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قالوا والتوقيت يدل على الوجوب، معنى لا يجوز مجاوزة هذا الموقت، وإذا كان لا يجوز مجاوزة هذا التوقيت معنى أنه واجب. وأيضا قال ابن العربي بمعنى كلام الله، قال لأن الخصال التي ذكرت في الحديث فطر 5 واجبة، فذكر الاستحداد معها يفيد أنه واجب، مع أن هذه دلالة الاقتران ليست قوية عند أهل العلم. أيضا مما قاله، قال لأنه لو تركها هذه الخصال لم تبقى له صورة الآدميين، وترك أظفاره، شعوره، شاربه ونحو ذلك، لم يبقى له صورة الإنسان الذي أكرمه الله بالخلقة الحسنة. والقول بالوجوب ليس ببعيد، ولكن يقيد القول بالوجوب إذا كان سيجاوز به 40، هنا يجب أن يزيله ولا يجوز أن يؤخره. لأن التوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه مأمور به، لا تجوز مجاوزته. فتوقيته بهذا يدل على وجوب أي في هذه المدة، ما دون ذلك لا يكون واجبا. بقي وقت الذي يستحب فيه. من العلماء من قال لا يقدر بوقت معين، بل يكون راجعا إلى الحاجة، ويختلف من شخص لآخر الحاجة إليه. وهذا نقله ابن عبد البر عن أكثر العلماء. وأنه لا يقدر بوقت معين بل يرجع إلى الحاجة، ولكن لا يجوز أن يجاوز به 40 يوما للحديث، لحديث أنس. ومن أهل العلم من استحبه كل أسبوع، ومنهم من حدد قال كل جمعة، وهذا القول هو قول الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد. منهم من صرح أنه يستحب كل جمعة، ومنهم من قال في كل أسبوع.

استطاع من طهر. فسر جماعة من أهل العلم ذلك كما ذكر ابن رجب في فتح الباري وكذلك ابن حجر في فتح الباري وغيرهم أن التطهر هنا بقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وقص الشارب. قالوا لأن الغسل بالماء قد ذكره أول مرة، قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة، إذن ذكر الاغتسال. بقي قوله ويتطهر ما استطاع من طهر، معناه أنه شيء زائد على الاغتسال. ومن أهل العلم من فسره ويتطهر ما استطاع من طهر بالمبالغة في التنظف والتطهر، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، أي قالوا يبالغ في التنظف. ذكر هذا أيضا ابن رجب وابن حجر، ذكروا احتمال الأمرين، ولا شك أن إزالة هذه الأمور من التطهر. ويشير إليه حديث أنس وقت لنا ألا نترك أكثر من 40 يوما، أي أن هذه المدة أكثر مدة إذا حصل تأخير وإهمال وتقصير إلى هذه المدة، هذا آخر ما يكون. وليس ببعيد هذا من استحبه في الجمعة، وأنه من كمال التطهر، ولا شك أنه أطهر للإنسان وأطيب لحاله وأشرح لصدره. ولذا فمن الخطأ أن يترك الإنسان أكثر من 40 يوما، سواء الاستحداد أو شعر الإبط أو الشارب. أيضا مما ينبه عليه أن الاستحداد الأصل فيه والأقرب إلى السنة هو إزالة الشعر بالموسى بالحلق، إنه الذي صرح به في الروايات. وهو عام في حق الرجال والنساء كما في الحديث، الاستحداد هذا عام، وورد خاصا في حديث جابر في الصحيحين نهى أن يطرق الرجل أهله، قال حتى تستحده المغيبة. فالمستحب أو قل الأفضل والذي ورد به الحديث هو الحلق، ولو أزاله بغير الحلق أجزاه ذلك، كان يزيله ببعض المزيلات الموجودة. كان في الزمن الأول يزيلونه بالاطلاء بالنورة، اطلاء للدهان إذا اطلع بها في هذا الموضع أو في إبطه، بعد ذلك يمسحه يتساقط الشعر. وتوجد الآن في المستشفيات في الصيدليات أشياء مزيلة للشعر بدون الحلق، فلو استعملها أجزأت. أو كان بنتفه يجوز ذلك، يجزى إذا أطاقه. وتوجد اليوم أشياء عند الناس تستعمل في إزالة هذا الشعر بالنتف ويجزئه ذلك. والأفضل هو الحلق كما سبق، هو الذي وردت به السنة. بقي بعض الأشياء قد يكون فيها ضرر، إذا كان فيها ضرر كان يدهم بأشياء فيها ضرر فلا يجوز استعمالها للضرر. بقي هل تنور النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان يستعمل النور في إزالة الشعر؟ وردت فيه عدة أحاديث أنه كان يستعمله وهي ضعيفة،

0: فذكر أهل العلم نصه على أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنور حديث. أيضا مما ينبه عليه أن الأصل أن الإنسان يلي ذلك بنفسه، يلي إزالة ذلك بنفسه، أو إن احتيج إلى من يحل له الاطلاع على عورته من زوجة أو أمة. وأما غيرهم فلا يجوز إلا إذا كان من باب الضرورة كالتداوي، وإلا فلا يجوز، سواء كان هذا في حق رجل أو امرأة، لأن الآن يتساهل الناس في هذا، ربما في بعض أماكن الزينة أو الكوافير تتكشف النساء في هذه الأمور لمن يعمل فيها، أو بعض الناس في المستشفيات تجرى له عملية في موضع من المواضع فيلي ذلك منه من لا يحل له النظر قبل العملية، وهذا لا يصح. ما دام قادرا أن يستحد بنفسه يستحد بنفسه، والشيء الذي لا يقدر عليه مضطر إليه. وقد نبه على هذا أهل العلم أن الواجب أن يلي الإنسان ذلك بنفسه أو من يحل له النظر إلى عورته. لأن هذه بعض المسائل تتعلق بالاستحداد وما ذكر في الحديث تتمة الباقي سيأتي ذكره إن شاء الله. تفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى ذكره والحديث عنه أمور تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يزال الحديث متصلا بذلك في ذكر الأمور المنافية لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فمن الأمور المنافية للتوحيد والتي زل بسببها كثير من المسلمين هي الزيارات المحرمة للقبور، سواء كانت من الزيارات البدعية التي هي من وسائل الشرك وأسبابه، أو كانت من الزيارات الشركية. وزيارة القبور ليست مشروعة في كل الأحوال ولا ممنوعة في كل الأحوال، بل إن ذلك راجع إلى نية الزائر وما يقوم به من الأفعال والأقوال أثناء زيارته. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام نهى عن زيارة القبور مطلقا، ومنع الناس منها سدا لذرائع الشرك. فلما تمكن التوحيد في القلوب وعرف عند المسلمين، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها. جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أي كنت نهيتكم عن ذلك في أول الأمر لما يخشى من الافتتان بها. وأما بعد أن علمتم التوحيد وتمكن في قلوبكم فزوروها. فشرع النبي عليه الصلاة والسلام زيارتها، بل كان يفعل ذلك ويعلم أصحابه ذلك. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع، مقبرة المسلمين في ذلك الزمان بجانب المسجد النبوي، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهكذا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. جاء عند أحمد في رواية: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فيزور قبر أمه ويزور قبور المسلمين، ويخرج كل ليلة تكون لعائشة رضي الله عنها في الليل لزيارة قبور المسلمين للدعاء لهم، كما بينته رواية مسلم أن جبريل عليه السلام أتى فقال له: يا محمد أخرج فاستغفر لأهل البقيع. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه. جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أتينا القبور أن نقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيح مسلم:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
1: في أول الإسلام أباح لهم الزيارة وفعلها، وعلمهم ماذا يقولون إذا زاروها من السلام على الموتى والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعافية. قال أهل العلم: زيارة القبور تكون زيارة مشروعة مرغبا فيها إذا كانت لأحد ثلاثة مقاصد: المقصد الأول أن يزورها للعمل بالسنة تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي زارها للدعاء لأهلها، وهو الذي حث على ذلك، فزيارتها لقصد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقصد العمل بسنته زيارة مشروعة. القصد الثاني أن يزورها لتذكر الموت وتذكر الدار الآخرة، وللاتعاظ والاعتبار بحال أهل القبور، فهذه أيضا زيارة مشروعة، كما تقدم في حديث أبي هريرة: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، وفي رواية أحمد: فإنها تذكركم الآخرة والموت هو أول منازل الآخرة، أول مراحل الآخرة. فإذا زارها المسلم ليتعظ بحالهم كانت زيارة مشروعة، وهذا مما يحتاج إليه المسلم ومما ينتفع به، أن يأتي القبور زائرا فيتذكر حالهم، وأنهم قد عاشوا مع الناس، وأنهم قد بقوا في هذه الدنيا ما شاء الله من الزمان، ثم صاروا إلى ما صاروا إليه. القصد الثالث أن يزور القبور للدعاء لأهلها وسؤال المغفرة والرحمة والعافية لهم، فهذه أيضا زيارة مشروعة. وقد أمر جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام أن يخرج فيدعو لأهل البقيع ويستغفر لهم، وهكذا علم أصحابه أن يسألوا لهم العافية، وكان يدعو لهم بالمغفرة. فإذا زار المسلم القبور للدعاء لأهلها ونفعهم كانت هذه زيارة مشروعة. فهذه الثلاثة المقاصد إذا كان قصد الزائر أحد هذه الأمور كانت زيارته مشروعة. وتتلخص هذه المقاصد أنها تكون في نفع الإنسان لنفسه ونفعه لغيره، فينفع نفسه بالعمل بالسنة والاتعاظ بحال الموتى، وينفع إخوانه المسلمين من المقبورين بالدعاء لهم وسؤال المغفرة والعافية لهم كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين لنا أن المقبور محتاج إلى الحي، وليس الحي محتاجا إلى المقبور، فالذي في القبر محتاج إلى الحي أن يدعو له وأن يستغفر له وأن يتصدق عنه، وليس الحي محتاجا إلى صاحب القبر كما هي عقيدة كثير من الضلال، فهذا قد فارق الحياة وصار لا يملك من الأمر شيئا، فهو بحاجة إلى الأحياء وليس الأحياء بحاجة إليه. وأيضا بهذا نعلم أن السنة في زيارة القبور هي للدعاء لهم لا لقراءة القرآن عندهم أو قراءة سورة الفاتحة كما يفعله بعض الناس، فهذا ليس من المشروع. في زيارة القبور أن يقرأ القرآن كسورة الفاتحة وغيرها، ولكن يزورها للدعاء لأهلها والاستغفار لهم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، هذه هي الزيارة الشرعية للقبور التي تكون لأحد هذه المقاصد الثلاثة، وهناك نوع من الزيارة ممنوع محرم في الشرع، وهو على درجتين: إما أن يكون بدعة ومحرما، وإما أن يكون شركا. فالزيارة البدعية المحرمة أن يزور القبور لعبادة الله تعالى عندها، يزور القبور للصلاة عندها، يصلي لله، ولكن يخصص تلك البقاع. وكذلك الدعاء لله والذبح لله جل وعلا وقراءة القرآن لله، ولكنه يتحرى فعل هذه العبادات عند هذه القبور، يعتقد أن في التعبد لله تعالى في تلك البقاع بركة، أو أن العبادة في تلك المواضع أرجى للقبول، أو أن العبادة في تلك المواضع لها أثر ومزية تجعلها أفضل من عبادة الله تعالى في غير تلك البقاع. فهذا من البدع التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا سلف الأمة، ولا حث عليها ولا رغب فيها، بل كان عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك. فقد أتاه رجل قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، موضع من المواضع، نذر أن ينحر تلك الإبل في ذلك الموضع. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل ذلك الموضع يجتمع فيه الناس لفعل شيء من العبادات؟ قال: لا. قال: هل فيها وثن يعبد؟ هل فيها قبر يعبد؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. مفهوم الحديث أنه إن كان فيها عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم يعبد من دون الله، لنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذبح الإبل في ذلك الموضع. فالذي يخصص القبور بالعبادات يذهب إلى تلك الأماكن يتعبد لله ويرى أن هذا أرجى للقبول، فقد أتى أمرا محرما مخالفا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل من وسائل الشرك وذرائعه. فقد يراه الجاهل الذي لا علم عنده يصلي في ذلك الموضع، أو يذبح في ذلك الموضع، أو يدعو في ذلك الموضع، فيظن أنه يفعل ذلك لصاحب القبر، يظن أنه يصلي ويذبح لصاحب القبر، يظن أنه يدعو صاحب القبر من دون الله، فيأتي الجاهل ويفعل ذلك، ويكون الذي تسبب له في ذلك من ذهب يتعبد لله في ذلك الموضع. فالتعبد لله جل وعلا عند القبور وتخصيصها بذلك من البدع المحرمة التي هي من الأسباب التي أدت إلى انتشار الشرك. أيضا من الزيارات المحرمة للقبور أن يسافر لأجل زيارة القبور، فلا يجوز السفر لزيارة أي قبر كائنا من كان، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين ولا قبور الأولياء ولا قبور أحد من الخلق، لا يجوز السفر لذلك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تشد الرحال، الرحل ما يوضع على البعير لأجل أن يركبه الراكب فيسافر، أي لا تشد الرحال على ظهور الإبل إلا إلى ثلاث مساجد، إلا إلى ثلاث مواضع: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، أي مسجد الرسول المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. فلا يجوز السفر إلى بقعة من البقاع لطلب فضلها وقصدها، أي بذات تلك البقعة، إلا إلى هذه الثلاث البقاع: السفر إلى المسجد الحرام مسجد الكعبة، والسفر إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والسفر إلى المسجد الأقصى. فهذه الثلاث البقاع هي التي يجوز قصدها بالسفر لذاتها، وأما غيرها من البقاع فلا يجوز أن تقصد بذاتها بالسفر. قال أهل العلم: حتى إن الزائر لقبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا ينوي زيارة القبر. إذا أردت زيارة المسجد النبوي فليكن في نيتك حين تسافر وتخرج من مكانك أن تزور المسجد لا أن تزور القبر، فإن شد الرحال إلى غير الثلاث المساجد منهي عنها، أي شد الرحال إلى أماكن لذاتها ولقصدها لأن لها المنزل أو الشرف، فهذا أيضا من الزيارة المحرمة، كما يفعله دعاة الصوفية في هذه الأزمنة، فيدعون إلى السفر وإلى شد الرحال لزيارة القبور والأضرحة، يشدون الرحال ربما من دول إلى دول أخرى لزيارة بعض المشاهد والقبور، وهذا منهي عنه مخالف لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا من الزيارة المحرمة. النوع الثاني من الزيارة الممنوعة الزيارة الشركية، الزيارة المنافية لأصل الإسلام، أن يزور القبور لقصد دعائها من دون الله جل وعلا، أو الاستغاثة بها، أو الذبح لأهلها والتقرب لهم بذلك، أو النذر لهم، أو دعائهم من دون الله تعالى، أو أي عمل أو أي عبادة من العبادات يعملها لهم من دون الله، كالطواف بقبورهم والتمسح بأتربتهم رجاء بركتها وطلب النفع منها، كل ذلك من الزيارة الشركية، فلا يجوز أن يكون قصد المسلم بزيارة القبور أن يدعوها من دون الله، أن يستغيث بأهلها المقبورين، أن يتقرب إليهم بالذبائح والنذور والأفعال التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما يروج له دعاة الشرك في هذه الأزمان، فيزورون القبور يستغيثون بها، يطوفون حولها، يتمسحون بأتربتها، يفعلون عندها من العبادات التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا مناف لدين الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي بعثه الله ليدعو إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فلا تصرف العبادة إلا له ولا تكون لأحد سواه، فصرفها إلى المقبورين أو إلى الأضرحة ومن يسمى بقبور الأولياء يعتبر من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكم دخل على المسلمين بسبب هذه الفتنة من الضرر، كم غرر بأناس، كم تعلق أقوام بالقبور حتى ظنوا أن بيد هؤلاء المقبورين الضر والنفع والعطاء والمنع والخير والشر، فصاروا يدعونهم ويستغيثون بهم ويتقربون إليهم بكثير من العبادات التي لا تكون إلا لله، وصرفها لغير الله محض الشرك. فنعم عباد الله، فهذا الأمر وهو الزيارة الممنوعة سواء كانت محرمة أو كانت شركية هي مما ينافي توحيد الله تعالى، فالمحرمة هي من وسائل الشرك وذرائعه المؤدية إليه، والشركية هي المنافية لعين التوحيد، فإذا أراد المسلم زيارة القبور فليكن زائرا لها لأحد المقاصد الثلاثة الشرعية التي تقدم ذكرها، ونسأل الله تعالى لنا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والسداد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: وإنما قلنا الأفضل أن لا يدخل، لأن الإنسان قد يدخل على أنه واثق من نفسه أنه سوف يبكي ولكن لا يبكي، فلهذا نصيحتنا أن لا يدخل الإنسان إليها. ولكن مع الأسف أن بعض الناس الآن اعتبرها آثارا مجردة وقال إن هذه آثار السابقين، فيشاهدونها على أنها عجائب من عجائب الصنعة، وهذا دليل على الجهل بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد
4: أعمل في دائرة حكومية.
3: نعم.
4: ويعمل معنا كثير من أمريكان مسيحيين.
3: من
4: الكفار المسيحيين الأمريكان.
3: نعم.
4: نحن في جهاز واحد، وربما يكون هو المسؤول عني في التدريب ورفع التقارير للمسؤولين، فما تنصحون بتعاملنا؟
3: إننا ننصحك وغيرك ممن يشاركه أحد من غير المسلمين أن يعمل على حسب ما تقتضيه وظيفته، وأن يعامل غير المسلمين بما تقتضيه الشريعة. أما الأول وهو أن يعمل بما تقتضيه الوظيفة، فلأن العمل في الوظيفة وتنفيذ ما جاء فيها حسب النظام مما أمر الله به إذا لم يكن مخالفا للشرع، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما معاملته غير المسلمين بما تقتضي الشريعة فنعم لا بد من هذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلا يجوز أن نبدأهم بالسلام، لكن إذا سلموا علينا رددنا عليهم بمثل ما سلموا به علينا. ثم إذا كان لهم حق السلطة والتدبير في هذه الوظيفة فإننا ننصح أولا أن لا يوظف غير المسلم فيما يمكن أن يقوم به المسلم، لأن غير المسلم لا يؤمن، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لكن إذا كان لا يمكن أن يقوم بهذا العمل أحد من المسلمين فيجوز أن يقوم به آخر من غير المسلمين عند الضرورة. ولهذا استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مشركا أن يدله على الطريق في الهجرة حين هاجر من مكة إلى المدينة، مع أن الحال حال خطرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر ومن معهما كان مطلوبين من قبل قريش، ومع هذا استأجر الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا مشركا يدله على المدينة، فدل هذا على جواز استعمال المشرك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فأرى أنكم تقومون بوظيفتكم وتعاملون هؤلاء بما تقتضيه الشريعة.
4: طيب يا شيخ، إذا دخلت مجموعة من أمريكان سلم ولا ما
3: سلم؟ سلم ونوي السلام على من معهم من المسلمين.
4: وإذا رد هو سلم عليه؟
3: كيف؟
4: وإذا رد السلام؟
3: إذا رد السلام سلم، رد السلام. ألم ترى أن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نرد على اليهود.
4: إذا حييت باللغة الإنجليزية أو
3: إن كانت تعرف اللغة الإنجليزية كلمه باللغة الإنجليزية، لأنه لا يعرف اللغة العربية. طيب هذا طيب، إذا علمته أنت وعلمته أيضا الشرع طيب. نعم. من اللي بعده؟
5: قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا شيخ: يدخل من أمتي 70,000 من الجنة بغير حساب ولا عقاب. فقد الإنسان يعني يرى في نفسه يقول 70,000 ماذا تساوي يعني بالنسبة لتلك القرون الصالحة؟
6: الله أكبر الله أكبر

0: فالواجب أن يرفع الأمر إلى الإمام الذي أنابه ويقال نحن لا نرضى أن ينوب هذا عنك وتختارون إنسانا بدله يكون مستقيما.
1: طيب يا شيخ، في حالة مثلا إذا دخل شخص ووجد هذا الشخص هذا يؤم المصلي،
0: يصلي معهم ولا حرج عليه. إذا دخل وهذا الإمام هو اللي يصلي، يصلي ولا حرج عليه. نعم.
2: ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة ومع العلم أن فيه نوعين، نوع من الكحول فيه نسبة من الكحول ونوع فيه نسبة ونوع فيه غير نوع فيه نسبة من الكحول ونوع لا يوجد فيه نسبة من الكحول، وهل هو من المسكرات؟
0: البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال لأنها محفوظة من قبل المسؤولين، والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل حتى يقوم دليل على أنه حرام، لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأي إنسان يقول لك هذا الشراب حرام أو هذا الطعام حرام، قل له هات الدليل، إن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل، وإن لم يأتي بدليل فقوله مردود عليه، لأن الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض، وأكد هذا العموم بقوله جميعا. فأي إنسان يقول لنا هذا حلال وهذا حرام فإننا نطالبه بالدليل، إن أتى بالدليل عملنا بمقتضى هذا الدليل، وإن لم يأتي بدليل فإن قوله مردود عليه. فالبيرة الموجودة في أسواقنا هنا في السعودية كلها حلال ولا إشكال فيها إن شاء الله. ثم النسبة، لا تظن أن أي نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حرام. النسبة إذا كانت تؤثر، بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حراما. أما إذا كانت نسبة ضئيلة تضاءلت وانمحى أثرها ولم تؤثر فإنه يكون حلال. فمثلا نسبة 1% أو 2% أو 3% لا تجعل الشيء حراما. وقد ظن بعض الناس أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثير فقليل حرام أن معناه ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيرا، وهذا خطأ، هذا فهم خاطئ. الحديث يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر وإذا خففت منه لم يحصل السكر، يكون القليل والكثير حرام. لماذا؟ لأنك ربما تشرب القليل ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر. وأما ما اختلط بمسكر والنسبة فيه قليلة لا تؤثر فهذا حلال ولا يدخل في الحديث. نعم.
1: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، هل مدافعة الريح تأخذ حكم مدافعة الأخبثين في الصلاة؟
0: إيه نعم، مدافعة الريح إذا كانت تضيق عليك كمدافعة البول والغائط، لأن العلة هي إشغال القلب عن الصلاة. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام، حضرة الطعام ليس مدافعة أخبثين لكنه يشغل القلب، كل ما يشغل لا تصلي مع وجوده. حتى لو فرض أن حولك أناس وضجيج وكلام يشغلك عن الصلاة فلا تصلي، أخر الصلاة حتى يزول هذا الضجيج أو اذهب إلى مكان آخر ليس فيه ضجيج. وذلك أن المقصود من الصلاة وأن لب الصلاة وروح الصلاة هو إيش؟ الطمأنينة والخشوع وحضور القلب. ليست الصلاة مجرد حركات يقوم بها الإنسان قياما وركوعا وسجودا وقعودا، أهم شيء أن يكون القلب مصليا قبل أن يكون البدن مصليا. ولهذا نهي عن الصلاة بحضور الطعام وعن الصلاة مع مدافعات الأخبثين. وكذلك كل ما يشغل الإنسان لا يصلي في حال إشغاله. نعم.
3: الاختلاف في مسألة فقهية أو مسألة ينبني عليها اعتقاد بناء على اختلاف في تصحيح حديث أو تضعيفه، فهل يصح لمن يرى تضعيف الحديث أن يسمي من يرى تصحيح الحديث وعمل به بأنه مبتدع أو أن فعله بدعة؟
0: من الذي يحاسب الناس على أديانهم؟
3: الله سبحانه وتعالى.
0: فإذا أتى حديث واختلف الناس في تصحيح ورأى بعضهم أنه حديث صحيح، فعليه أن يأخذ بما دل عليه هذا الحديث من عمل أو عقيدة، لأنه سوف يحاسب ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، سيحاسب على ما عنده من العلم وكذلك على ما عنده من الفهم. قد يكون الحديث صحيحا ويختلف الناس في فهمه أيضا، فمنهم ما يفهمه على وجه ومنهم ما يفهمه على وجه آخر. فإذا فهمه إنسان على وجه وآخر على وجه آخر، فإن الواجب على كل واحد منهما أن يأخذ بما فهمه من الحديث، لكن لا مانع من أن يناقش أحدهما الآخر حتى يتوصل إلى رأي موحد. وأما وصف الإنسان الذي يخالف رأيه رأي في تصحيح حديث أو في دلالته وصفه بالضلال والبدعة، فهذا لا يجوز، هذا من عمل أهل الأهواء. ولهذا نجد المسلمين من عهد الصحابة إلى يومنا نجد بعضهم يعذر بعضا فيما فهم من النص. فمثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة حين رجع من الأحزاب وأمره جبريل أن يخرج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد، قال لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا فأدركتهم الصلاة، فمنهم من قال لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس وأخروا الصلاة، ومنهم من قال نصلي في الوقت. الذين قالوا إننا لا نصلي إلا في بني قريظة قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فنقول سمعنا وأطعنا. والذين قالوا نصلي في الوقت قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقصد أن نؤخر الصلاة، بل قصد أن نعجل الخروج، قصد أن نعجل الخروج. فنحن إذا لما حل وقت الصلاة نصلي في الطريق ونستمر في السير. فعل هؤلاء هكذا وفعل هؤلاء هكذا، وعلم بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعنف واحدا منهم. معنى الخلاف في أمر عظيم، الخلاف في صلاة تؤخر عن وقتها أو تصلى في وقتها. كذلك أيضا اختلفوا مثلا في مسائل كثيرة، منها امرأة حامل توفي عنها زوجها فوضعت قبل 4 أشهر، السنة جاءت بأنها إذا وضعت بعد موت زوجها ولو بدقائق انتهت عدتها وانتهى إحدادها، كما في حديث الصبية الإسلامية أنها توفي عنها زوجها فوضعت بعده بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. ومنهم من يقول لا، إذا وضعت قبل 4 أشهر و10 أيام فإنها تنتظر حتى تتم لها 4 أشهر و10 أيام، وإن تمت 4 أشهر و10 أيام قبل أن تضع فإنها تنتظر حتى تضع. فيقال نعم، إذا مضى عليها 4 أشهر و10 أيام ولم تضع فإنها تنتظر حتى تضع، لا شك فيها. لكن إذا وضعت قبل 4 أشهر و10 أيام فإنها تنتهي عدتها. والذي خالف فيها لمن؟ علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، كلاهما فقيه وكلاهما عالم، ومع ذلك نرجع إلى السنة وندع قول علي وقول ابن عباس. السنة أنها إذا وضعت قبل 4 أشهر و10 أيام فإنها تنتهي عدتها وتحل للأزواج، حتى لو فرض

0: وما يكون وعدد حركاته وعدد السكون من سكون من خلق آدم
1: وعدد إيش؟
0: وعدد السكون وعدد سكون من خلق آدم حتى يبعثون.
1: أشبه ما يكون هذا الدعاء بالتنطع، ولو قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه أو لا إله إلا الله عدد خلقه لكفاها عن ذلك كله. وكان من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. هذا من أجمع ما يكون من التسبيح. وأما هذه الأشياء التي بها بعض الناس يعجبه أن السجع الذي فيها والمعنى المبتكر، فإن العدول عنها إلى ما جاءت به السنة هو الخير.
2: يسأل عن مشكلة
1: لا أخذت أنت
2: عاجز
1: بالنيابة
2: لا.
1: طيب
2: يسأل عن مشكلة الزنا التي ما سلم منها إلا قليل من إخواننا وأخواتنا قبل إسلامهم. نتج من هذه الاتصالات أولاد كثيرون، ولا أكون مبالغا لو وصفتهم بأنهم أمة من الناس. الأولاد الذين أتوا من هذه الزينة، هل نفقتهم واجب على آبائهم الذين أسلموا وما كان عندهم عقد بين أمهاتهم؟
1: هؤلاء الذين حصل منهم جماع في حال الكفر، إن كانوا يعتقدون أن هذا الجماع حصل عن عقد يرونه عقدا صحيحا وإن كان باطلا شرعا، فالعقد صحيح والأولاد للرجل. مثال ذلك، مثلا إنسان وهو كافر اتفق مع امرأة أن يكون زوجها فوافقت وكانوا يرون هذا عقدا، ثم أسلم الرجل والمرأة، نقول أنتما على نكاحكم ولا يحتاج أن تجدد العقد، وما حصل بينكما من أولاد فهم لكما. عرفت؟ إلا إذا كانت الزوجة في حال الإسلام لا تحل الزوج، مثل لو كان مجوسيا وتزوج أخته، والمجوس يجوزون نكاح المحارم، فإذا تزوج أخته في حال الكفر ثم أسلم وأسلمت وجب التفريق بينهما، لأن المرأة الآن لا تحل للرجل. أفهمت؟ فهؤلاء الجماعة الذين ذكرت نقول لهم إذا كنتم تعتقدون أن ما حصل منكم من مواقعة هؤلاء النساء نكاح وعقد فليس هذا زنا والأولاد لكم، وإن كنتم تعتقدون أنه زنا فإن استلحقتم هؤلاء الأولاد في حال الكفر، يعني أن الزاني قال هؤلاء أولادي فهم أيضا أولادي ما دام ليس لهم منازع، وإن لم يستلحقوهم فإنهم لا يكونون أولادا لهم. وأما النفقة فتنبني على أننا إن حكمنا بأنهم أولاد لهم وجب عليهم الإنفاق عليهم، وإن لم نحكم بذلك فليس عليهم نفقتهم.
2: ويسأل إذا ما كانت عليهم نفقة لأنه أخفر، فإن الأولاد هؤلاء أولاد الزينة والولد للفراش وللآهر الحجر، قل هذا لا يجوز. فأراد أن يعرف ما يكون جوابنا للذين يدعون في الدين ويشوهون صورته ويقولون شوف أنتم تدعون من الإسلام دين العدل، فما ذنب هؤلاء الأولاد الذين ما فعلوا أي شيء حتى آبائهم لا يكون مسؤولين عنهم؟
1: وبارك الله فيك. الولد للفراش وللعاهل الحجر يدل على أن هناك رجلين، زاني وصاحب فراش، كل واحد منهما يدعي أنه له. صاحب الفراش يقول هذا ولدي ولد على فراشي، والزاني يقول هذا ولدي خلق من مائي،

0: المغلب جانب الشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أما إذا كان الزاني لا ينازعه أحد في ذلك، يعني زنى بامرأة بكر مثلا أو امرأة غير ليس لها زوج ولم يدعي أحد هذا الولد، وقال الزاني إنه ولدي فهو له، لأن هؤلاء كفار ما لا يلتزمون بأحكام الإسلام، فهو له ولا إشكال فيه وعليه نفقته. وأما إذا كان يعتقد أنه ولد زنا وأنه ليس له ولا يريده، فنفقته على من علم بحاله من المسلمين، نفقته فرض كفاية يقوم بها المسلمون عموما. فهمت؟ الجواب واضح؟
1: واضح
0: الحمد لله. نعم.
2: ما هي كتب السيرة التي ينصح فضيلتكم باقتنائها واطلاعها؟
0: والله السيرة النبوية الواقع أنها فيها أشياء ضعيفة مما نقل، وفيها أشياء صحيحة. ومن أحسن ما رأيت هو زاد المعاد لابن القيم على أنه رحمه الله أحيانا يأتي بآثار غير صحيحة، لكن هو من خير ما رأيت. وكذلك من بعده البداية والنهاية لابن كثير فإنها جيدة. ولكن لو شاء الإنسان أن يأخذ كل قضية وحدها ويراجع عليها كلام أهل العلم ثم يلخصها في كتاب له خاص أو ينشره ويكون عاما فهذا طيب. وأنا أتمنى أن يوجد طالب علم يحرص على هذه المسألة وينقح السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين مما شابه من الآثار الضعيفة أو المكتوبة أيضا. نعم.
3: شيخ، ما صحة الحديث الذي يحكي أن البقر دواء وسمنها شفاء ولحمها داء؟
0: هذا الحديث الذي فيه أن لحم الإبل أن لحم البقر داء، هذا حديث باطل مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يصح إطلاقا. عرفت؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول فيما أحل لنا: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. فأباح الله عز وجل لحم البقر. وهل الله تعالى يبيح لعباده ما هو داء؟ لا، لا يمكن أن يبيح ما هو داء. إذن فهذا الحديث نعلم أنه مكذوب، وقد خرجه بعض الإخوة من طلبتنا وبين أنه كذب لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
2: وجدت يا شيخ،
0: أصبر، يروض الناس على قبول خبره وعلى إلفه، بعد ذلك يتكلم عن هذا الموضوع، فلكل مقام مقال. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهانا أن نسب آلهتهم، مع أنها أهل للسب مخافة أن نسبوا الله. وأنت تعلم الآن أن دعاة الباطل كثيرون في بعض البلاد الإسلامية، فلو أن إنسانا قام من أول ما يأتي يفند ما هم عليه من الباطل لنفروا منه وقالوا: هذا صاحب دين جديد ولا يمكن أن نقبل. لكن يكون حكيما في هذا الأمر ويعالج الأمر، يعالج المشكلة بأقرب وسيلة يحصل بها المقصود.
4: هناك دليل من السنة على تحديد ركعات الصلوات المفروضة؟
0: إنها؟
4: إن الفجر ركعتان والظهر أربع.
0: هذا سؤال غريب. أولا أن السنة دلت على ذلك دلالة صريحة، قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الفريضة الأولى. ثانيا أن هذا أمر مجمع عليه، يعني لو قال لنا إنسان أنه يمكن أن تكون صلاة الفجر ثلاثا لكان كافرا، لأن هذا إنكار لما علم بالضرورة من دين الإسلام. وعدد ركعات الصلوات أمر ما يشك فيه أحد. ايش مصدر ايش؟ ها؟ هذا حديث عائشة ذكرته لك وإجماع المسلمين عليه من عهد الرسول إلى يومنا. هل الأمة الإسلامية مجمعة على خطأ منذ بزغ النجم الإسلامي إلى اليوم؟ هذا الذي يشككهم في هذا أيها الشباب رجل مفسد، لأنه هو في قرارة نفسه يعلم أن هذا لا يحتاج إلى طلب الدليل. عمل المسلمين عليه من ذاك الوقت إلى يومنا هذا أكبر دليل. لكن احذروا مثل هؤلاء الذين يريدون عليكم مثل هذه الأسئلة، احذروهم، فروا منهم كما تفرون من الموت أو أكثر. نسأل الله أن يقي المسلمين شر أمثال هؤلاء، إنه على كل شيء قدير. ولنقتل المجلس لأن الأذان أذن وصاحب التسجيل يشير إلى أنه
1: أيها الإخوة الوقت. في ختام هذه
0: المجلس وإلى لقاء آخر إن شاء الله،
1: نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و 1000.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه، عن يزيد بن رومان، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. باب القليل من الهبة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان، عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. باب من استوهب من أصحابه شيئا. وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم سهما. حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار، قال لها: مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر. فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبرا، فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد قضاه. قال صلى الله عليه وسلم: أرسلي به إلي. فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته، والتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم. فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة. باب من استسقى. وقال سهل: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اسقني. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني أبو طوالة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا قال أنس فهي سنة فهي سنة ثلاث مرات. باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها قال فخذيها لا شك فيه فقبله قلت وأكل منه قال وأكل منه ثم قال بعد قبله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. باب قبول الهدية. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عبده حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعته منه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاءها فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق وأهدي لها لحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق على بريرة هو لها صدقة ولنا هدية. وخيرت قال عبد الرحمن زوجها حر أو عبد قال شعبة سألت عبد الرحمن عن زوجها قال لا أدري أحر أم عبد. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال عندكم شيء؟ قالت لا، إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة. قال إنها قد بلغت محلها. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يومي. وقالت أم سلمة إن صواحبي اجتمعن، فذكرت له فأعرض عنها. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها فكلميه، قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا ارجعي إليه، فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم؟ قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر. قال البخاري الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن. وقال أبو مروان عن هشام عن عروة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة. باب ما لا يرد من الهدية. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا، قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب. قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا. فقال الناس: طيبنا لك. باب المكافأة في الهبة. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة. باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت

استوت راسه. الله أكبر.

الله. الله.

الله. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. وقال ثابت: حدثنا مسعر عن محارب عن جابر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محارب: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال: ائت المسجد فصل ركعتين فوزن. قال شعبة: أراه فوزن لي فأرجح، فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشأم يوم الحرة. حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله في يده. حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فهم به أصحابه فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. وقال: اشتروا له سنا فأعطوها إياه، فقالوا: إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه. قال: فاشتروها فأعطوها إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. باب: إذا وهب جماعة لقوم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 12 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا يا رسول الله لهم. فقال لهم: إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا، وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن، هذا آخر قول الزهري، يعني فهذا الذي بلغنا. باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق. ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاء ولم يصح. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه، فقال: إن لصاحب الحق مقالا، ثم قضاه أفضل من سنه، وقال: أفضلكم أحسنكم قضاء. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان على بكر لعمر صعب، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه: يا عبد الله، لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقال عمر: هو لك. فاشتراه، ثم قال: هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت. باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز. وقال الحميدي: حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. فابتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله. باب هدية ما يكره لبسها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. قال: إنما يلبسها من لا خلاق لهم في الآخرة. ثم جاءت حلل، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة، وقال: أكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال: إني لم أكسكها لتلبسها. فكسى عمر أخا له بمكة مشركا. حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر، حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا. فقال: ما لي وللدنيا؟ فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فقال: أعطوها آجر. وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وقال سعيد عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام البغوي رحمه الله في في تفسير قول الله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. قال رحمه الله: قوله تعالى: الله لطيف بعباده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حفي بهم. قال عكرمة: بار بهم. قال السدي: رفيق. قال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر، حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم. يدل عليه قوله: يرزق من يشاء، وكل من رزقه الله من مؤمن وكافر وذي روح فهو ممن يشاء الله أن يرزقه. قال جعفر الصادق: اللطيف في الرزق من وجهين، أحدهما أنه جعل رزقك من الطيبات، والثاني أنه لم يدفعه إليك بمرة واحدة. إذن كل هذه المذكورة هي من معاني اسمه اللطيف سبحانه. فاللطيف من معانيه أنه الرفيق بخلقه، الذي يوصل إليهم منافعهم ومصالحهم من حيث لا يشعرون، وبكل وجه هو نافع لهم. فكل ما ذكر هو من معاني اسمه اللطيف: حفي بهم، بار بهم، رفيق، يوصل إليهم أرزاقهم ولم يهلكهم بمعاصيهم. فالله لطيف بعباده. من لطفه في باب الرزق ما ذكره المؤلف عن جعفر الصادق، أنه جعل رزقك من الطيبات، ومن لطفه أنه لم يعطي العبد رزقه دفعة واحدة ثم يبقى بلا رزق، فقد يكون هذا سببا في هلاكه وعطبه، ولا يستطيع أن يدبر لنفسه ما يدبره الله تعالى له. هكذا من لطف الله تعالى بعباده في الرزق أنه فاضل بين العباد في الرزق، منهم من وسع له في رزقه، ومنهم من ضيق عليه في رزقه، لتقوم مصالح العباد، فلا تقوم مصالح العباد إلا بذلك. قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي مسخرا، يسخر الله الخلق بعضهم لبعض. حتى تقوم حياتهم فكل هذا من لطفه بعباده في باب الرزق. فإذا قال يرزق من يشاء قال رحمه الله قوله يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، من كان يريد حرث الآخرة، والحرث في اللغة الكسب، يعني من كان يريد بعمله الآخرة نزد له في حرثه بالتضعيف بالواحد عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة. وسماه الله حرثا لأنه يشبه الحرث في الدنيا، فالحرث أصله إثارة الأرض ورمي البذر فيها، هذا أصل الحرث. فالذي يحرث الأرض يثيرها ويرمي البذور فيها ينتظر نماءها وينتظر مضاعفتها، يرمي حبة فتخرج له مئات الحبوب من حبة واحدة، هكذا الذي يعمل للدار

ليس كل أحد يؤتى منها أو يؤتى منها كل ما يريد، لأن الآية ظاهرها أنه يؤتى ما يريد، لكن آية سورة الإسراء قيدت ذلك، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهما قيدان، القيد الأول أنه لمن شاء الله ليس لكل أحد، القيد الثاني أنه يعجل له ما أراده الله وليس كل شيء يريده هو. وما له في الآخرة من نصيب، لأنه لم يعمل للآخرة. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد ابن محمد ابن يحيى ابن بلال قال حدثنا أبو الأزهر أحمد ابن الأزهر ابن منيع العبدي قال حدثنا محمد ابن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد من عدة طرق عن أبي العالية عن أبي بن كعب. الإمام أحمد والحاكم وابن حبان، نعم، وقع في هذا الإسناد خلاف في زيادة الربيع بن أنس بين مغيرة وأبي العالية، فبعض الرواة زاد الربيع بن أنس وبعضهم لم يزده، ولكن له طرق كما سبق إلى شيخ الربيع وهو أبو العالي. وهذا يبين الآية أن من عمل عمل الآخرة لأجل الدنيا ليس له في الآخرة نصيب، يكون أخذ رزقه في الدنيا كالكافر. الكافر يعمل العمل من عمل الآخرة يطعم به في الدنيا لأنه لا نية له، فكذلك المسلم إذا عمل عمل الآخرة لأجل الدنيا يرزق به في الدنيا، أما الآخرة ليس له في نصيب. قوله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني كفار مكة، يقول ألهم آلهة سنوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما شرعوا لهم دينا غير دين الإسلام، وفي هذا أن تشريع الأحكام أمر لله سبحانه وتعالى من خصائصه، لا يجوز أن يشارك في أحد. فمن شرع للناس شيئا فقد جعل نفسه مضاهيا لله. ولولا كلمة الفصل، لولا أن الله حكم في كلمة الفصل بين الخلق بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة، حيث قال بل الساعة موعدهم لقضي بينهم لفرغ من عذاب الذين يكذبونك في الدنيا، وإن الظالمين أي المشركين لهم عذاب أليم في الآخرة. ترى الظالمين أي المشركين يوم القيامة مشفقين أي وجلين مما كسبوا وهو واقع بهم، أي جزاء كسبهم واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات
لهم ما يشاءون عند

لربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي ذكرت من نعيم الجنة يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم أهل. ثم ذكر قوله قل لا أسألكم عليه للمودة في القربى، وأطال في تفسيرها، سنقرأه إن شاء الله في درس لاحق.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء الله.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا خالصا لوجهه، نافعا لعباده، إنه على كل شيء قدير. إخواني في الله، في هذا المجلس المبارك نتحدث عن أمر عظيم يهم كل مسلم، عن أمر هو من صميم عقيدة المسلمين، أخل به كثير من المسلمين، منهم من أخل به جهلا، ومنهم من أخل به تساهلا. هذا الأمر العظيم هو ما يسمى في كتب أهل العلم، في كتب العقائد، بالولاء والبراء. الولاء لأهل الإسلام، والبراء من أهل الكفر. فالموالاة للمسلمين والبراءة من الكافرين هي من صميم هذا الدين العظيم. هذا الأمر العظيم كثر الكلام عنه في كتاب الله جل وعلا، في آيات كثيرة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي دعوة كل الأنبياء كانوا يجتهدون في تقرير هذا الأمر العظيم. فإن الإخلال به يوقع المسلم في أضرار، قد يوقعه في الكفر، قد يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب. أناس تساهلوا بأمر البراءة من الكافرين والموالاة للمؤمنين حتى وقعوا في أمور عظيمة. وفي الجانب الآخر أناس غلوا في هذا الجانب من الخوارج وأمثالهم، فكفروا المسلمين بما ليس كفرا. وفي هذا المجلس بإذن الله تعالى نتعرف على هذا الأمر العظيم، أمر هو من أساسيات الإسلام. كل مسلم يجب عليه أن يحقق هذه العقيدة. الولاء معناه المحبة والنصرة والقرب من أهل الإسلام، فيحبهم ويكون قريبا منهم ويناصرهم، يفرح بنصرهم ويحزن لانكسارهم، يتألم لألمهم ويفرح بفرحهم. فهذا هو الولاء للمؤمنين. والبراءة من الكافرين بالبعد عنهم، البعد عن أجسادهم وأبدانهم، فلا يعايشهم ولا يخالطهم ولا يقطن في بلدانهم، وهكذا البعد عن أفكارهم وعقائدهم. من البراء للكافرين صور كثيرة كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. هذا الأمر العظيم كما سبق أخل به طوائف، أناس تساهلوا فيه فوقعوا في موالاة الكفار، إما في محبتهم أو في القرب منهم أو في مناصرتهم أو في نحو ذلك من الأمور، تساهلوا فيه. أناس آخرون غلوا في هذا الجانب حتى حكموا على كثير من المسلمين بالكفر بحجة أنهم والوا الكفار وهم لا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معنى متقارب، وهي الخالق.
1: بعضهم أولياء بعض يحققون هذا الأمر العظيم، وقال الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فإذا توليتم تولوا الله والرسول والذين آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى أيضا: إنما المؤمنون إخوة، يوالي بعضهم بعضا بالإيمان الذي هم عليه. وقال الله سبحانه: محمد رسول الله. والذين آمنوا، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. على الكفار عندهم شدة وغلظة، وعلى المؤمنين عندهم رحمة ولين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذا شأن المؤمنين، أذلة على المؤمنين، مع المؤمنين أذلة، أعزة على الكافرين. في جانب الكفار عندهم العزة وعندهم القوة وعندهم الشدة، هذا من دين الله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه لما استشاره الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسرى، أسرى بدر، أسر يوم بدر 70 وقتلوا 70، استشار عمر الرسول، قال: يا رسول الله، هؤلاء أئمة الكفر، هؤلاء رؤوس الكفر، أرى أنك تمكننا منهم فنقتلهم. تمكن كل إنسان منا من قريبه، تمكنني من فلان قريب له، وتمكن عليا من عقيل من أخيه، وتمكن فلان من قريب، فيضرب عنقه ليعلم الله ويعلم الناس أنه لا هوادة عندنا لأحد في دين الله تعالى. في جانب أهل الإيمان رحمة ولين، وفي جانب الكفار قوة وشدة وعزة. فهذه صفة المؤمنين، ولاء لأهل الإيمان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تحصل بينكم محبة. قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بهذا الحديث أن المؤمن يوالى. جاء أيضا في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان، أي أقوى عرى الإيمان تمسكا به، الحب في الله والبغض في الله. تحب إذا أحببت لله، لا تحب لنفسك، لا لهواك، لا لمصالحك الدنيوية، تحب لله، وتبغض إذا أبغضت لله جل وعلا. فهذا أوثق عرى الإيمان. أيضا جاء في حديث أبي أمامة عند أبي داود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأعطى، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب، إذا أحب يحب لله، وأبغض لله، وأعطى إذا أعطى لأجل الله، ومنع إذا منع لأجل الله، فقد استكمل الإيمان. إيمانه كامل. مفهوم هذا الحديث أن من لم يفعل ذلك إيمانه ناقص، لم يكتمل إيمانه إذا لم يحقق هذا الأصل العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنه: من أحب لله وأعطى وأبغض، من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال ابن عباس: ولن يبلغ عبد حقيقة الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. لن يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى وإن كانت صلاته كثيرة وكان صيامه كثيرا حتى يحقق هذا الأمر العظيم. قال: وقد صارت عامة موالاة الناس اليوم من أجل الدنيا، وذلك لا يغني عن أهله شيئا، كذا قال ابن عباس رضي الله عنه. فكل هذه الأدلة تدل على وجوب الموالاة لأهل الإيمان. يوالي المؤمنين لإيمانهم ولو كانوا من المشرق أو المغرب، عربا كانوا أو عجما، فقراء كانوا أو أغنياء، أصحاب جاه ومنزلة رفيعة ونسب عال أو غير ذلك، ما داموا مؤمنين فتجب موالاتهم. من موالاتهم كما سبق محبتهم، محبة المؤمنين من الموالاة لهم. من موالاتهم القرب منهم، يعيش في أوساط المسلمين لا يعيش في أوساط الكفار. من موالاتهم نصرتهم، إذا احتاجوا إلى النصرة ينصرون، إذا دهمهم عدو أو غزاهم أناس من الكفار واحتاجوا إلى النصرة فمن موالاتهم نصرتهم. من موالاتهم الثناء عليهم والترحم على موتاهم. من موالاتهم تعظيم دينهم الذي هم عليه ومحبته ومدحه، كل هذا من موالات أهل الإيمان. في الجانب الآخر يجب البراءة من الكفار. الكافر يجب أن تتبرأ منه، لا تتخذوا وليا، لا تتخذوا كافرا صديقا، لا تحبه، لا تنصره، لا تكون قريبا منه ولا يكون قريبا منك، لا يمكن مؤمن وكافر. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من يتولهم منكم لدينهم فإنه منهم. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يقول: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال: وكيف يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر؟ قال: يوالي اليهود والنصارى، فإن الله تعالى قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الله جل وعلا حرض المؤمنين وسماهم، سمى الكفار أعداء لله وللمؤمنين، وأنه لا يليق بالمؤمن أن يوالي أعداء الله والمؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذا أعدائي، يقول الله لعباده: أعدائي هؤلاء وأعداؤكم كيف توالونهم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هم كفروا بالحق الذي جاءهم، كفروا بوحي الله، كفروا برسول الله، فكيف تتخذونهم أولياء؟ بل أخبر الله أنه لا يجوز موالاتهم وإن كانوا أقرب الناس. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الأب لو كان أبا وهو كافر لا يجوز أن تواليه، أي تواليه في الدين. قد تحصل محبة طبيعية بين الأب وابنه أو الابن وأبيه، لكن الموالاة لأجل دينه الذي هو عليه لا يحل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ما دام أنهم استحبوا الكفر وقدموه على الإيمان وفضلوه على الإيمان فلا يجوز أن تتخذوهم أولياء ولو كانوا الآباء والأبناء. وأخبر الله أن هذا لا يصدر من مؤمن، أن مؤمنا يوالي الكفار ولو كانوا أقرب الناس إليه. قال الله تعالى: لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أن يوجد مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يود الكفار، لا يمكن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال الله: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولو كانوا أقرب الناس إليهم لا تجوز موالاتهم ولا يكون ذلك من مؤمن. كما قال الله تعالى: قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا حقا يؤمنون بالله ويؤمنون بالنبي وبما أنزل الله إليه لم يتخذوا الكفار أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. فإذن هذا أمر عظيم، لا يكون من المؤمنين، يكون من المنافقين. قال الله تعالى

يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ يطلبون منهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. هذا يحصل من المنافقين الذين في قلوبهم مرض. قال الله عنهم أيضا: فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق، يسارعون فيهم، يسارعون في الكفار في مودتهم، في محبتهم، في موالاتهم. لماذا؟ قال الله: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لعل الأمور تصير لهم، لعلهم هم الذين يتمكنون، نكون قد صالحناهم، قد اتخذنا عندهم يدا، قد أحبونا وأحببناهم. سوء ظن بالله تعالى بسبب المرض الذي في القلوب. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ينصر المؤمنين فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال الله سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يمكن أن يحصل هذا، مؤمن يتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين. قال الله: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، الله تبرأ منه، إلا أن تتقوا منهم تقاه، يكون إنسان في أيديهم وتحت تصرفهم وفي ضعفه فيتقي تقاة من الكفار، وإلا تبرأ الله سبحانه وتعالى ممن فعل ذلك. فيجب على المؤمن أن يتبرأ من الكفار، هذا شأن المؤمنين. قص الله تعالى علينا نبأ إبراهيم وقوم إبراهيم من المؤمنين كيف تبرأوا من أقرب الناس إليهم حين كفروا، وأخبرنا الله أن لنا بذلك أسوة. قال الله سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. انظر هذه العقيدة، عقيدة الأنبياء. هذا إبراهيم إمام الموحدين يعلن البراءة من أبيه وقومه حتى يؤمنوا بالله، وإلا فالعداوة لهم والبغضاء أبدا إلى يوم القيامة. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وبدأ كما سبق ظهر وأعلنت، ليست عداوة خافية، عداوة معلنة للكفار، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبد الدهر حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا آمنتم تزول هذه العداوة والبغضاء، قبل ذلك لا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أنا بريء مما تعبدون، إلا الذي فطرني، إلا الله سبحانه وتعالى. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الكافر عدو لله، كيف توالي عدو الله جل وعلا؟ جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. أمه يريد يستغفر لها فلم يأذن الله تعالى له. لما مات عمه أبو طالب الذي نصره دافع عنه، وقف في وجوه المشركين

0: مشركين مدافعا عن رسول الله. فلما مات استغفر له عمه نصره، فأنزل الله القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. رجل من أصحاب الجحيم كيف تستغفر له؟ فإذن يجب على المؤمن أن يتبرأ من الكفار وأن لا يواليهم. الآن كثير من المسلمين لا يبالي بهذه العقيدة. كم هي صور الموالاة للكفار من كثير من المسلمين دون مبالاة، وبعضهم يفعل ذلك عن جهل. فمن صور موالاة الكفار مثلا المحبة لهم، فالذي يحب الكفار موالي لهم، أي ليس محبة طبيعية، قد يكون محبة كما سبق بين الأب وأبيه، بين الأخ وأخيه، فهذا معفو عنه، شيء تقتضيه الطبيعة إذا كان أبوه كافر وهو مسلم ويحبه. لكن يحبه لدينه الذي هو عليه، هذه موالاة خطيرة. أن يحب الكافر لأجل دينه، أو أن يحب دينه الذي هو عليه. كم من المسلمين اليوم من يحب الكفار؟ والله بعضهم يحب الكفار أشد من محبة المسلمين. من موالاة الكفار القرب منهم، هذا موالاة الكفار، أن يكون معهم قريبا منهم وجالسا لهم. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن أناس يموتون بين أظهر المشركين، توعدهم بالنار. قال الله سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وهم ظلموا أنفسهم بالعيش في أوساط الكفار. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي لم نستطع نهاجر. قال الله: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، رجال عجزة كبار لا يقدرون الخروج أو مستضعفون، أو من النساء والأطفال، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآيات نزلت في أناس أسلموا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ثم لا يزالون في مكة، بقوا في مكة. فأخرجهم المشركون في غزوة بدر وهم مسلمون، أخرجهم المشركون إلزاما ليقاتلوا معهم، ليقاتلوا الرسول والمؤمنين. هم مكرهون غير راضين، لكن ألزمهم المشركون فقتل بعضهم، فنزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ لماذا ما هاجرتم من أرض الكفار؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة، بلاد المسلمين كثير، فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. كم من المسلمين اليوم من يعيش في أوساط الكفار رغبة منه، يريد أن يعمل أو يجمع المال أو يتغرب في بعض الأعمال، ولا يستطيع إقامة دينه، دينه مضغوط عليه فيه، لا يستطيع إقامته ولا إظهاره. هذا لا يجوز له أن يعيش بين أظهر المشركين. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن يموت بين أظهر المشركين. بريء ممن يموت بين أظهر المشركين. أنت مسلم أعزك الله بالإسلام، كيف تعيش في أوساط الكفار؟ تكثر سوادهم، تعرض دينك للضياع. لا تستطيع إقامته ولا تستطيع إظهاره. هذا من الموالاة للكفار. من الموالاة للكفار أيضا الثناء عليهم، يثني على الكفار، يمدحهم، يحسن صورتهم عند المسلمين عند الناس، هذا موالاة للكفار محرم. من الموالاة لهم الترحم على موتاهم، إذا مات بعض الكفار فلا يجوز الترحم عليه. ألم يقل الله سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين؟ ليس هذا الأمر لا لرسول الله ولا للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين حتى لو كانوا من أقاربهم ولو كانوا أولي قربى. الرسول عليه الصلاة والسلام يستأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. كم من المسلمين الجهل اليوم من يترحم على الكفار يستغفر لهم. ماتت قبل أيام مذيعة نصرانية، كم من المسلمين من استغفر لها وهذا يدعو لها بالشهادة وهذا يعمل عمرة لأجلها، ضعف في العقيدة. يموت بعض كبار النصارى من رؤساء الكنائس فيبرز بعض الناس يدعو له بالرحمة والمغفرة، هذه موالاة للكفار نهى الله تعالى عنها. ولا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. من الموالاة للكفار أيضا الفرح بانتصارهم أو الحزن لهزيمتهم وانكسارهم. فإذا كان المسلم يفرح ويتبشبش بانتصار الكفار على المسلمين هذا موالاة خطيرة، أو يحزن إذا كسروا وقتلوا وشردوا يحزن عليهم. المؤمن لا يحزن للكفار، يفرح إذا قتل الكفار، فكونه يفرح بنصرهم أو يحزن لانكسارهم هذا والعياذ بالله من الموالاة لهم. من الموالاة لهم نصرتهم وإعانتهم، ينصر الكفار على المسلمين هذا موالاة لهم، أو يعينهم على المسلمين سواء كانت نصرة جسدية يقاتل معهم أو نصرة مالية يقويهم ويدعمهم بالمال لقتال المسلمين، أو كانت نصرة بلسانه يحرض معهم ويؤيد أفعالهم، هذه موالاة لهم. وهكذا من الموالاة للكفار تعظيم شعائرهم وأعيادهم وخصائصهم التي ليس للمسلمين بها علاقة، فكون المسلم يفرح بأعياد الكفار أو يظهر الفرح والسرور بأعياد الكفار أو يظهر شعائر الكفار هذا عنده موالاة للكفار. فلا يجوز للمسلم أن يشارك الكافرين في شيء من خصائصهم، لا يجوز له أن يشاركهم في أعيادهم ولا في مواسمهم ولا في ما هو من خصائصهم وشعائرهم، ومن فعل ذلك يكون والاهم. من الموالاة لهم أيضا محبة دينهم الذي هم عليه أو تعظيمه أو تقديمه على دين الإسلام، هذا من الموالاة لهم. من الموالاة لهم المتابعة لهم والتشبه بهم في أفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم وخصائصهم، هذا من الموالاة لهم. إذن الموالاة للكفار أمر خطير وهو محرم، بل من كبائر الذنوب، بل منه ما يكون كفرا، قد تكون الموالاة كفرا. قال أهل العلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وغيره، قال والموالاة إذا كانت لأجل دينهم فهي كفر، إذا كان يواليهم لأجل الدين الذي هم عليه يحبهم لأجل دينهم، ينصرهم لأجل ينتصر دينهم على دين الإسلام، يواليهم، يثني عليهم، يمدحهم لأجل دينهم، فهذه الموالاة والعياذ بالله كفرية. كما في قول الله تعالى في سورة المائدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يتولهم منكم لدينهم، ومن يفعل ذلك يواليهم لدينهم فليس من الله في شيء، الله تبرأ منه. هناك موالاة تكون لأمر الدنيا، يواليهم لمصلحة دنيوية، لحاجة دنيوية، فهذا محرم من كبائر الذنوب، ويخشى على صاحبها أن تجره ذلك إلى الموالاة في الدين. فلو والى الكفار لأجل الدنيا فقد ارتكب ذنبا عظيما، ولكنه لا يكفر، بخلاف ما يفعل بعض الخوارج الذين كفروا المسلمين بكل موالاة. ومن الأدلة في ذلك قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه صحابي. جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان يتجهز لغزوة فتح مكة، حاطب كان نزيلا في قريش، ليس من أهل مكة لكنه نزل فيها، لما هاجر إلى المدينة بقي أهله وبيته وماله في مكة، خشي على أهله، خشي أن يعلم الكفار أن المسلمين يتجهزون لغزوهم فيقتلون من فيها من أهالي المسلمين. انظر، حاجة دنيوية، خشي على أهله لكن يكره دين الكفار، فأرسل رسالة لكفار قريش يريد أن يتخذ عندهم يدا يكون له إليهم إحسان ليحفظوا أهله وقرابته، فكتب رسالة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمور الرسول صلى الله عليه وسلم وتجهيزاته لغزوهم لأنها كانت سرا، فنزل الوحي من السماء أن حاطبا أرسل رسالة مع امرأة، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد والزبير، قال: انطلقوا فإن امرأة بروضة خاخ في موضع كذا وكذا معها كتاب من حاطب فأتوا به قبل أن يصل إلى مكة. فانطلق هؤلاء الثلاثة حتى وصلوا إلى المرأة، قالوا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قالوا: أخرج الكتاب، إما أن تخرج الكتاب أو لنجردنك من الثياب. هذا خبر الرسول حق، لا يمكن يكذب. فأخرجت كتابا من عقيصتها من شعرها، وجاء من حجزتها أي من حقها، فجاءوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم ببعض أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا حاطب؟ قال عمر: يا رسول الله، ذل لي أضرب عنق هذا المنافق. قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، والله ما فعلته كفرا ولا ارتدادا عن الإسلام ولا رغبة في دين الكفار، ولكن أصحابك الذين معك لهم بمكة من يحمي قرابتهم، وكنت امرأ لست من أهل مكة، فأردت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، والله ما فعلته كفرا ولا ارتدادا عن الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. قال عمر: دعني أضرب عنقه. قال: يا عمر، إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستدل العلماء أنه إن وجدت موالاة من مسلم الكفار، هذه موالاة، يراسلهم ببعض شؤون الرسول، يكشف لهم بعض أسرار الرسول، هذا موالاة، لكن هذه الموالاة لم تكن للدين، كان حاطب يحب دين الإسلام، لم يكن محبا للكفر والشرك، فلم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالكفر. عمر حكم عليه بظاهر الأمر أنه منافق، لكن بين له الرسول أن هذا لم يفعله كفرا، بل سماه الله مؤمناً ونزلت فيه الآية التي في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. شاهدنا من ذلك أن الموالاة قد تكون لأمر من أمور الدنيا فلا يحصل بها الكفر، فلا يجوز تكفير مسلم بأنه حصلت منه نوع موالاة للكفار لأجل أمر من أمور الدنيا. أما من والاهم لما هم عليه من الدين، ناصرهم لما هم عليه من الدين، أحبهم لأجل ما هم عليه من الدين، ونحو ذلك من صور الموالاة، فموالاته هذه تخرجه من الإسلام وتجعله معدودا في الكافرين خارجا من المسلمين. فالمؤمن كما يجب عليه أن يحقق الولاء للمؤمنين، كذلك يجب عليه أن يحقق البراءة من الكافرين. وها هنا تنبيه لا بد منه، وهو أن الناس باعتبار الموالاة والبراءة على ثلاث أقسام: منهم من يوالى موالاة مطلقة ولا يجوز البراءة منه، ومنهم من يعادى ويتبرأ من معاداة مطلقة ولا يجوز أن يوالى، ومنهم من يكون له حظ من الولاية الموالاة وحظ من البراءة. فأما من يجب موالاتهم موالاة مطلقة ولا يجوز البراءة منهم فهم المؤمنون كامل الإيمان، كالأنبياء، كالصحابة، كأئمة الإسلام، كأهل الطاعة والتقوى من أهل الصلاح الذين لا تعلم منهم المعاصي، فهذا يجب موالاتهم موالاة مطلقة، محبتهم واعتقاد فضلهم والثناء عليهم مطلقا. الصنف الثاني من يجب البراءة منه والمعاداة براءة مطلقة ليس فيها شيء من الموالاة، وهم الكفار والمشركون، فلا يجوز للمسلم أن يواليهم بأي وجه من وجوه الموالاة. كل الموالاة للكافرين حرام، بل منها كما سبق ما يكون كفرا مخرجا من الإسلام، ومنها ما يكون كبيرة من كبائر الذنوب. الصنف الثالث من يكون له نصيب من الموالاة ونصيب من البراءة، وهو المسلم الذي يكون عاصيا، مسلم عاصي، أو مسلم عنده بدع ومخالفات للسنة، فهذا يوالى بقدر ما معه من الإسلام والإيمان، لا يوالى كموالاة الصالحين الأتقياء الأنبياء والصحابة ونحوهم، ويتبرأ منه بقدر ما عنده من المعصية أو البدعة، فلا يتبرأ منه كالبراءة من الكفار، بل له نصيب من البراءة على قدر ما عنده من المخالفة. قد هجر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب المعاصي، هجر الصحابة أصحاب المعاصي، ابتعد السلف وهجروا أهل الأهواء والبدع، وهذه براءة منهم بسبب ما عندهم، ولم تكن براءتهم منهم كبراءة من الكفار، بل والوهم بشيء من الموالاة وتبرأوا منهم على قدر ما عندهم من المخالفة. فهذا الأصل العظيم الذي هو من صميم عقيدة المسلمين، كثير من المسلمين الآن أخل به. يوجد من المسلمين من يفضل الكفار على المسلمين، يقول هؤلاء أفضل من المسلمين، إما يمدح أخلاقهم أو يمدح دينهم أو يمدح أمانتهم أو يمدح بعض ما هم عليه. هذا إخلال بهذا الأصل العظيم من أصول الدين. وجد من المسلمين اليوم من يقرب من الكفار ويبعد من المسلمين، وجد من المسلمين اليوم من يثني على الكافرين وعلى أفكارهم، يذكرهم بالخير، يترحم عليهم. الكافر عدو لله وعدو لرسوله، لا يجوز موالاته. شر مخلوق على وجه الأرض الكافر، الكلب والخنزير والحمار خير منه. قال الله تعالى: إن شر الدواب الذين كفروا، شر الدواب. قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية، شر ما خلق الله هم الكفار. فلا يجوز لمسلم أن يوجد في قلبه موالاة لشر البرية، لا يجوز للمسلم أن يكون في قلبه موالاة لشر الدواب، بل يجب أن يصحح هذا الأمر العظيم من أمر عقيدته. وللتنبيه، هذا يشمل الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي والهندوسي وأمثال من الكفار الأصليين، ويشمل الكافر المرتد الذي يدعي الإسلام وهو مرتد كالرافضة الاثني عشرية كالجهمية وأمثال من الكفار، لا يجوز لهم الموالاة، بل يجب البراءة منهم، بل تجب البراءة من المرتد أشد من البراءة من الكافر الأصلي. لماذا؟ لأن الكافر الأصلي يقر على دينه، أما المرتد لا يقر. وهناك أمور في الشريعة تبين أن الكافر المرتد الذي يدعي الإسلام أشد من الكافر الأصلي. الكافر الأصلي اليهودي أو النصراني، إذا فتح المسلمون بلادا بها يهودا أو نصراني، يجوز أن يبقوهم بشرط أن يؤدوا الجزية، يجوز أن يبقوا على يهوديتهم أو نصرانيتهم ويعيشون في بلاد المسلمين بين أوساطهم، لكن أذلاء صاغرين ويؤدون الجزية. الكافر المرتد لا يجوز إقراره، مباشرة يجب قتله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، إما يرجع إلى الإسلام أو تضرب عنقه. ذبيحة الكافر الأصلي اليهودي والنصراني حلال، لو ذبح اليهودي الذي هو على اليهودية حقا أو على النصراني ذبيحته حلال. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ذبيحة المرتد حرام، لا تحل ذبيحة المرتد، إذا ذبح إنسان مرتد لا يحل ذبيحته، وذبيحة اليهود والنصراني تحل. يجوز أن يتزوج المسلم في حال الضرورة كتابية. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، إذا كانت محصنة عفيفة واحتاج لذلك. ولا يجوز أن يتزوج المرتدة، لا تحل المرتدة بأي حال للمسلم. وهناك أمور كثيرة في الشرع تبين أن الكافر المرتد أشد من الكافر الأصلي. فإذا حرم موالاة الكافر الأصلي فتحرم موالاة الكافر المرتد، لا يجوز موالاته، ويجب البراءة منه كما في هذه الآيات العظيمة التي سبق ذكرها. إخواني في الله، هذا أعتبره درسا من الدروس النافعة لنا جميعا. كثر أن تحدث القرآن عن هذا الموضوع، وهكذا في السنة الكلام فيها كثير عن تحقيق هذا الأمر العظيم الذي هو أمر الولاء والبراء. فيجب للمسلم أن يحقق، يجب على المسلم أن يحققه، ولا يجوز أن يتساهل به. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا علما ينفعنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول

يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.

كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى

فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على

أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين

أنفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من

قضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن

مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله

لا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت

منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا

ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق

مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن

لكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا

الذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا

ينصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع رسائلكم واستفساراتكم التي يسرنا أن نعرضها في حلقتنا اليوم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. هذه في البداية رسالة من السائل عبد الله الدوسري من الرياض، يقول: ذهبت يوما من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج، ووقفت عند سيارة أريد شراءها، وسألت صاحبها بكم هذه، فقال لي مثلا ب10,000 ريال، فأخذت أنظر في السيارة وأتفحصها، ثم جاء رجل وسأل صاحبها بكم هذه، فقال له مثل ما قال لي، فزاد هذا الرجل 200، وقال صاحب السيارة هي من نصيبك. فتردد الرجل وقال: سأذهب أشاور. ونحن لازلنا عند السيارة، فقال صاحبها: إذا كنتم تريدونها بهذا السعر فخذوها بما أراد هذا الرجل شراءها به، فاشتريناها منه. فهل فعلي هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه أو شرائه على شرائه؟ إذا كان كذلك فأرشدونا ماذا نفعل الآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك، لأن صاحب السيارة لم يبيعها ذاك الذي قال أشاور، بل تركه وقال: إن كنت تريدون شراءها بهذا فخذوها. فما دام المالك لم يرضى ببيعه على من قال 10,200 وسوف أشاور لما قال نعم، وأراد بيعها على من حضر فلا بأس، من حضر وأخذها ب10,200 فلا بأس، لأن صاحب السيارة لم يزم ببيعها على ذاك، بل لما قال له سوف أشاور عرض عنه وقال: من أراد يأخذها بكذا وكذا. فهذا معناه أنه لم يرضى بانتظاره وأراد أن يبيعها في الحال. فأنت أيها السائل إذا كنت أخذتها بما قال فلا بأس، ولست هذا بيع المسلم على بيع أخي. نعم، البيع على بيع أخي إذا باعها عليك وانتهى الأمر فليس لأحد يزيد عليك، هذا ما هذا معناه. أما ما دام يقول من أراد يشتري فله الشراء، هو حتى الآن ما باع على أحد. نعم.
2: لو تتفضلون بذكر مثال لبيع الرجل على بيع أخيه لعله يتضح.
3: المثال واضح. نعم. باع السيارة عليه، قال نصيبك. قال نصيبك ب10,000 أو بأقل أو بأكثر، فليس لأحد بعد هذا يزيد عليه، لا في المجلس ولا بعده. وهذا رسولنا عن بيع المسلم على بيع أخيه. وهكذا الشراء على شراء ما يجوز. ما دام قال نصيبك هي لك، فليس لأحد يشتري على شرائه ويقول لها بكذا وكذا، ولا يبيع على بيع أخيه، يروح اللي شراها ب10,000 يقول له: عندي سيارة أحسن منها أبعطيك إياها ب9,000 أو ب10,000 حتى يهون عن هذه. فليس له بيع على بيع أخيه ولا شراء

0: يصلي اثنتين ثم إذا سلم يقوم من وراءه فيصلون أربعا إذا كانوا مقيمين غير مسافرين، والمسافرون يسلمون معه، هذا إذا كان الإمام هو المسافر. أما إذا كان الإمام هو المقيم ومسافرون خلفه فإنهم يتمون معه وليس لهم القصر، بل يتمون معه أربعا وليس لهم القصر خلف من يتم أربعا، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن من يصلي خلف الإمام، قالوا له يا أبا عباس ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا وإذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين؟ قال هكذا السنة. وهكذا رواه أحمد في مسنده في إسناد جيد وفي صحيح مسلم، هذا يدل على أن الصلاة مع الإمام لابد أن تكمل أربعة، لأن صلاة المسافر مع الإمام يكمل أربعة مع إمام المسجد مع إمام يعني البلد. أما إذا صلى خلف المسافرين فإنه من جنس المسافرين يصلي اثنتين، لكن متى صلى المسافر خلف من يصلي أربعة من المقيمين فإنه يتم أربعا ولا يقصر خلفه وهو مقيم. هكذا السنة أن المسافر يتم خلف المقيم، أما المقيم خلف المسافر فإنه يتم صلاة إذا سلم المسافر. نعم،
1: بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول فيه: توجد في بعض المساجد صناديق تحتوي على الأحذية تتخلل الصفوف، فما الحكم في الصلاة إلى هذه الصناديق؟
0: لا حرج في ذلك، الصناديق نعم. التي أمام الصف لا حرج فيها، نعم، إذا كان فيها نعال أو فيها غير ذلك، نعم، من مصاحف أو كتب، نعم.
1: لو فرض أن هذه الأحذية فيها نجاسات أو شيء،
0: حتى ولو ما يضر المصلي،
1: لا تؤثر،
0: لأنها في مكانها، مهم في تحت المصلي،
1: نعم،
0: في مكان خاص تكون أمامهم أو خلفهم ما يضر، نعم.
1: هذه رسالة من السائلة ميم سين الهاجري من الخرج، تقول: امرأة قامت بأخذ عمرة في بيت الله الحرام، وكان المحرم الذي يرافقها هو زوج ابنتها، فهل تصح عمرتها ويعتبر لها محرما أم لا؟ وماذا تفعل لو كان غير محرم لها؟ هل عليها أن تعيد عمرتها أم تصح حتى لو كانت الواجبة؟
0: زوج بنت محرم، زوج بنت،
1: نعم،
0: زوج بنت البنت وبنت الابن محارم، وزوج الأم محرم، وزوج الجدة محرم، كله محارم ولا حرج في ذلك. وعمرتها إذا أدت حقها وكملتها صحيحة، حتى لو كان معها غير محرم، لو كان اللي معها غير محرم مثل ابن عمها أو زوج أختها ليس بمحرم، عمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكنها آثمة إذا سافرت بدون محرم، يكون عليها التوبة إلى الله، وأما العمرة صحيحة والحج صحيح ولو كان ما معها محرم، لكنها قد أخطأت غلطت، ما يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره. لكن لو فعلت بأن ظنت أنه يجوز أو أفتاها بعض الناس أنه يجوز وحجت بدون محرم أو اعتمرت بدون محرم، عمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكن عليها التوبة إلى الله والندم وعدم العودة لمثل هذا، يعني ليس لها أن تسافر بعد ذلك إلا بمحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: لها سؤال آخر تقول فيه: امرأة لديها سبائك من الفضة أو أساور من الفضة، ومضى عليها زمن قديم وهي تحتفظ بها، وليس الغرض منها المتاجرة ولا اللبس، وإنما تحتفظ بها كتحف وآثار، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كانت تجب فيها الزكاة فكم النصاب الذي يجب إخراجه؟ وماذا تفعل في زكاة الأعوام الماضية؟
0: الحلي فيها الزكاة ولو كانت للبس ولو كانت للاحتفاظ الحاجة الأخرى، لا بد من الزكاة فيها إذا بلغت النصاب على الصحيح من أقوال العلماء، ولو كانت للبس أو العارية أو الادخار عليها أن تزكيها إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب 20 مثقالا ومقداره من الجنيه السعودي 11.5 جنيه سعودي أو فرنجي، إذا بلغ هذا عليها الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس في زكاة، والزكاة ربع العشر من كل 1025 ريالا، والعشرة الآلاف فيها 250 هي ربع العشر، هذه الزكاة في الذهب والفضة، والفضة نصابها 140 مثقالا ومقدارها بالريال السعودي 56 ريالا، فعليها الزكي فضة ربع العشر والذهب ربع العشر، ولو كانت حلي على الصحيح من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحة صاحب النار، فينبغي أداء الزكاة مطلقا، هذا هو الصواب ولو كانت للبس. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وعليها مسكتان من ذهب

0: فقال أتوطين الزكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسولك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله. نعم. السائلة الأولى عن الحلي تسأل أيضا عما مضى من الأعوام. نعم. والجواب عما مضى من الأعوام ليس عليها شيء ما علمت، فليس عليها ما مضى شيء، ولكن تستقبل زكي في المستقبل بعدما علمت.
1: جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من السائل راجح حسن الشهري من جدة، يقول: شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة وتأخذها نقدا وتقول لصاحب الغنم: بع الشاة أو الشاتين أو أكثر إذا كان لديه أغنام كثيرة، ويعطيهم قيمتها حالا، وهذا الشخص سدد لعاملة الزكاة من ماله ولم يبع من غنمه شيئا ولم يخرج منها، فما حكم ذلك؟ هل هو جائز أن يدفع للعاملة المبلغ المطلوب دون أن يخرج من الغنم أي شيء، علما أنه قد مضى على ذلك عدة سنوات ويمكن أن تكون قد توالدت تلك الشياه، فما الحكم؟
0: وأما هذا الذي صاحب الغنم فإنه يكفيه إذا أخرج من المال عنده، إذا أعطى العمال من الدراهم اللي عنده ولا باع شيء لا بأس، ما ليس من اللازم يبيع من غنمه أو من إبله، إذا أعطاهم ما طلبوا عن النصاب أو الأنصباء من الدراهم اللي عنده فلا حرج، ولكن الواجب هو الوسط، فإذا كانت الحكومة ما أخذت إلا قليل ويرى أنه دون وسط فينبغي أن يكمل ويعطي الفقراء اللي عنده في قبيلتها وغيرهم كمال الزكاة، لأن هذا أبرأ لهمته وأحوط له، قد يتساهل العمال فيأخذوا زكاة قليلة أقل من الواجب، والواجب الوسط، فإذا كانت مثلا الشاة التي تجب عليه تساوي الوسطى 600
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: ألزمه بالعدل. ولكن مهما أمكن أن يكون ذلك من طريق المصلحين من أقاربه وجيرانه والناس اللي يعزهم فهو أولى، الإصلاح بينهم بينها وبينه من طريق الإخوان الطيبين حتى ينفق وحتى يعدل، هذا أولى من الشكوى وأحوط وأقرب إلى السلامة. نسأل الله لجميع الهداية.
1: اللهم أمين. هذه رسالة من السائل عين عين عين مصري الجنسية يعمل بالمملكة، يقول: كنت في الحج هذا العام وأديت الفريضة والحمد لله، ولكن في آخر يوم من أيام الرجم كنت واقفا بجوار مرمى الجمرات فوجدت رجلا بجواري يشتري بعض الأغراض وأنا بجانبه عند بائع مشروبات، ووجدت نقودا خارجة من جيبه فأخذتها بعدما أغراني الشيطان بأخذها، ولما أخذتها وضعتها في جيبي بعد ذلك حاولت أن أرجعها له في نفس الوقت، ولكني خفت منه أن تحدث أشياء منه غير لائقة في هذا الوقت، فوقفت بجواره وسألته وقلت له: من أي دولة أنت؟ فقال: أنا أردني، وتركني وانصرف. وبعد ذلك بدأت أتندم على ما فعلت من هذا الشيء المحرم، وبعدما انصرف عني لم أعرف أين مكانه ولا أعرف أين هو، ولم أتمكن من معرفة شكله، وبعد ذلك رجعت إلى السكن وندمت أشد الندم على ما فعلت، فهي أول مرة في حياتي أقدم على مثل هذا العمل الخبيث، وأنا أريد أن أرد المبلغ إلى صاحبه، فهل يجوز لي أن أتصدق به وثوابه يعود له، أم ماذا أعمل به خصوصا وأنا أجهل مكان إقامته؟ نعم،
0: هذه الزلة والهفوة يجب فيها التوبة إلى الله والندم والحمد لله، وعليه أن صدق بهذا المبلغ على بعض الفقراء بالنية عن صاحبه وتبرأ إن شاء الله مع التوبة. لا شك أنها زلة كبيرة، خطأ عظيم، ولكن الحمد لله ما دام أن الله من عليك بالتوبة والندم والإقلاع فالله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. عليك التوبة إلى الله الصادقة والعزم أن لا تعود إلى مثل هذا العمل. أما المال فعليك أن تصدق به على بعض الفقراء والمحاويج بالنية عن صاحبه، ويكفي هذا والحمد لله لأنك لا تعرفه. نسأل الله لجميع الهداية. نعم.
1: هذه رسالة من السائلة ها كاف با من بلدة أرطاوي، تقول: هل يجوز لي أن أكشف وجهي عند زوج ابنتي وأسلم عليه؟ فقد تزوج لي 3 بنات ولم أسلم على واحد من أزواجهم، وذلك لأنني أستحي منهم أشد الحياء ولا أحب أن أكشف وجهي عندهم، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
0: لا حرج، إذا زوج البنت محرم فلا بأس أن تكشفي له وجهك، ولا بأس أن تسلمي عليه لأنه محرم، زوج البنت وزوج بنت البنت وزوج بنت الابن وزوج الأم وزوج الجدة كلهم محارم. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل أحمد بن قاسم بن عبد العزيز العبيدات من الدمام، يقول: والدي اشترى سيارة من زوج أختي، وكنت يومها متخاصما مع أخي، فحلفت وقلت علي بالطلاق بالثلاثة إذا سجلت السيارة باسم أخي لأحرقها، وحلفت اليمين وأنا غاضب على أخي جدا، ولم أكن أنوي الطلاق حقيقة وإنما تخويفا لهم، فهل إذا حرقتها الآن أكون قد وفيت بيميني أم لا، أو ماذا علي أن أفعل؟
0: عليك كفارة اليمين، ما دمت أردت تخويفه ومنعهم فعليك التوبة والاستغفار من هذا العمل، وعليك كفارة يمين، وذلك بإطعام 10 مساكين 10 فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، وإن أشيتهم أو غديتهم أو كسوتهم على قميص كفى ذلك والحمد لله. نسأل الله الجميع الهداية. نعم،
1: اللهم أمين.
0: ولا يقع الطلاق. نعم. نعم. لا يقع الطلاق، لأن في هذا لأن الطلاق بهذا المعنى في حكم اليمين، ولا يقع بها طلاق، لأنك ما أردت إيقاع الطلاق وإنما أردت التخويف والمنع من هذا العمل.
1: إحراقه للسيارة؟
0: لا يحرق السيارة. نعم. كيف كفاري ولا يحرق السيارة، هذا إضاعة مال وظلم. نعم،
1: بارك الله فيكم. أيها الإخوة الكرام، في ختام لقائنا هذا اليوم نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على تفضله بالإجابة على أسئلة الإخوة عبد الله الدوسري من الرياض، والأخ عين ميم من الرياض أيضا، والأخت ميم سين الهاجري من الرياض، والأخ راجح حسن الشهري من جدة، والسائلة مسلمة من العراق محافظة ديالي، والأخ عين عين عين مصري الجنسية مقيم بالمملكة، والأختها كاف با من بلدة أرطاوي، وأخيرا على سؤال الأخ أحمد بن قاسم بن عبد العزيز العبيدات من الدمام. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى ذلكم الوقت نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة نالة العسيري من الطائف. أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وبقي لها جمع من الأسئلة نعرض بعضها في هذه الحلقة، فتسأل وتقول: ما حكم رفع اليدين في الحالات التالية بعد الفراغ من صلاة الفريضة والنافلة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فقد ثبتت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رفع اليدين من أسباب الإجابة، وأنه من سنة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وكان يرفع صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ولما استسقى للمسلمين رفع يديه وبالغ في الرفع، يدعو ربه يغيث العباد. هذا من السنن في الدعاء رفع اليدين. وكان فيه مسائل كثيرة، في أطول من الدعاء رفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، لكن المواضع التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها لا نرفع فيها. المسائل التي والأشياء التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها، السنة لا نرفع فيها. وذلك مثل صلاة الفريضة، ما كان نرفع إذا سلم من الفريضة فلا نرفع إلينا، إذا سلمنا نأتي بالأذكار الشرعية والدعوات الشرعية ولا نرفع الأيدي، لأن رسولنا لم يرفع عليه الصلاة والسلام. هكذا بين السيدتين ندعو بين السيدتين ولا نرفع، هكذا في آخر الصلاة قبل السلام ندعو ونسأل ولكن لا نرفع، لأن رسول ما رفع عليه الصلاة والسلام. هكذا في خطبة الجمعة خطبة العيد لا نرفع عند الدعاء في الخطبة، لأن رسول ما رفع إلا في الاستسقاء، ما رفع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد. والسنة أن نفعل كما فعل وأن نترك كما ترك عليه الصلاة والسلام، هذه هو السنة. أما النافلة، صلاة النافلة، فمن شاء رفع ومن شاء ترك، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا ولا هذا. فالأصل أن الرفع سنة، فإذا رفع بعد النافلة، لكن يكون بعض الأحيان، لأن الرسول لو كان يفعل ذلك لا نقل إلينا، فلما لم ينقل عنه أنه كان يواظب على ذلك دل على الأمر فيه ساعة، لكن إذا فعله بعض الأحيان بعد النوافل هذا لا بأس به. أما ما يعتاده بعض الناس من كونه كلما صلى النافلة رفع فلا أعلم له أصلا، وتركه أحوط وأولى، لأن لو كان مفعولا للنبي صلى الله عليه وسلم لنقل، لأنه صلى النافلة والناس شاهدون كثيرا فلم يرفع، فدل ذلك على أنه ليس من عادته الرفع دائما بعد النافلة، قد يرفع في بيته ولا ندري، لكن مثل هذا يعمل فيه بالسنة العامة. السنة العامة تدل على أن الرفع سنة عند الدعاء، لكن يكون المؤمن تارة وتارة في النافلة، تارة يرفع أخذا بالسنة العامة، وتارة لا يرفع لأنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى نوافل ولم يرفع بعدها عليه الصلاة والسلام. فيكون الإنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة، اللهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وعمل بالسنة العامة. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. أيضا تقول: ما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت؟
3: مستحب في دعاء القنوت،
2: الحمد لله،
3: لأن ثبت أنه رفع في دعاء القنوت عند البيهقي رحمه الله. نعم،
2: بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم؟
3: ما ورد فيه، ما نعرف أنه ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دعا لا بأس، لكن ما نعرف أنه ورد فيه شيء، فمن رفع فلا بأس ومن ترك فلا بأس، لأنه من الأمور العامة،
2: الحمد لله
3: يدخل في العموم.
2: طيب، ما المقصود بالدعاء الجماعي؟
3: الدعاء الجماعي يكون يأتي بصوت واحد، يعني يتكلمون جميعا بصوت واحد، اللهم اغفر لنا بصوت واحد، ربنا اغفر لنا بصوت واحد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة بصوت واحد، وما أشبه ذلك. هذا ليس مشروع الدعاء الجماعي، بل السنة يدعو واحد ويؤمن الجميع، مثل ما يقول الإمام اهدنا الصراط المستقيم، إذا كم قال آمين هم يقولون آمين. وهكذا الدعاء، إذا دعا إنسان في المجلس ثم قالوا آمين هذا حسن، أو دعا كل واحد من نفسه هذا يدعو، هذا من تحري أن يكون جماعيا، بل هذا يدعو هذا يدعو لا بأس. أما تحري أن يكون الصوت والنغمة واحدة ابتداء وانتهاء كما يفعله بعض الصوفية وغيره هذا لا أصل له، ولكن إذا دعا كل واحد من نفسه فلا حرج، أو دعا واحد وأمن الجميع فلا حرج.
2: وإذا لقنهم الدعاء ودعوا بعده
3: لا بأس، يعلمهم الدعاء
2: ويكررون نفس الجمل،
3: إذا دعوا ولقنهم الدعاء ليدعوا في أمر مهم يدعون لأنفسهم،
2: نعم،
3: من غير تحري الصوت الجماعي فلا حرج منه، يعني قال ادعو الله يغفر لنا، ادعو الله أن يتوفانا مسلمين، فدعوا لا بأس،
2: لكنه هو يكرر الجمل وهم يكررونها بعده،
3: يعني يجهلون، يعلمهم يجهلون هذه المسائل،
2: نعم
3: يجهلونها،
2: لا يعرفون كيف يدعون،
3: يعلمهم لا بأس،
2: كما هو حاصل لبعض الحجاج مثلا،
3: هذا من باب التعليم كما يقع في الطواف وغيره،
2: نعم
3: من باب التعليم،
2: ليس في هذا شيء،
3: ليس في شيء،
2: بارك الله،
3: يعني من باب التعليم،
2: جزاكم الله خيرا، نفع الله بعلمكم. أختنا تقول نرجو أن توضحوا لنا وقت الثلث الأخير من الليل بالساعات.
3: الثلث الأخير يختلف بحسب طول الليل وقصره، فإذا كان الليل 9 ساعات مثلا فثلث الليل يبتدي من السابعة والثامنة والتاسعة، هذه ثلث الليل، وإذا كان الليل 12 فيبتدي ثلث الليل الأخير من الساعة التاسعة، وهكذا في هذا الوقت الآن الليل 11 ساعة تقريبا يبتدي الثلث الأخير ب7 ثلث، يبقى 4 ثلث يعني بالتوقيت الغروبي، وبالتوقيت الزوالي إذا بقي 4 ثلث هذا وقت الثلث الأخير، لأن يعني الليل الآن 11 ثلث هو 4 ثلث، فإذا كان بقي من الليل 4 ثلث هذا هو الثلث الأخير، وهو الآن يعني يؤذن على 5 تقريبا 5 ساعات، فإذا
2: تقصدون وقت تسجيل هذه الحلقة
3: الآن،
2: نعم
3: يعني هذه ليلة السادسة من شعبان، هذه الليلة السادسة من شعبان، نعم. الآن 11 ساعة، فالثلث يبتدي الآن من 7 ثلث الثلث الأخير، يبتدي من 1 ثلث الآن، لأن بالتوقيت الغروبي يؤذن الفجر على 5 ساعات،
2: نعم،
3: فيكون يبتدي الثلث الأخير 1:15، يبقى 4 ثلث هذا الوقت، هذا الثلث الأخير، وعلى كل هذا يختلف بحسب طول الليل وقصره في كل وقت.
2: اللهم جزاكم الله خيرا. إذا يختلف التوقيت من الربيع إلى الشتاء إلى
3: على حسب اختلاف الليل
2: إلى الصيف،
3: على حسب اختلاف الليل،
2: نعم جزاكم الله خيرا. تقول أختنا هل هناك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، وهل هناك دليل على رؤية الناس يوم القيامة للرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: اللهم صل عليه وسلم. أما في الدنيا فلم يرى ربه عليه الصلاة والسلام، وقد طلب موسى أن يرى ربه فقال إنك لا، فقال أن تراني، وقال عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يرى أحد منه ربه حتى يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه، سئل عن هذا قال سأله أبو ذر قال يا رسول هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي لفظ قال نور أن أراه، رواه مسلم في الصحيح، وبين لنا أنه لن يرى أحد من ربه حتى يموت، فعلنا بهذا أنه لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى، وإنما يرى في الآخرة، قد يرى في النوم كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يرى بالعين في اليقظة إلا في الآخرة، قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يرى في الآخرة يراه المؤمنون في القيامة ويراه أهل الجنة في الجنة، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة. وقد أنكر ذلك بعض أهل البدع وقالوا إنه لا يرى حتى في الآخرة، وهذا قول باطل. بل من عرف الأحاديث الصحيحة المتواترة عرف أنه حق أنه يرى في الآخرة ويرى في الجنة يراه المؤمنون، وأن من أنكر ذلك فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عليه الصلاة والسلام أننا نرى ربنا، قال في بعض الروايات في الصحيحين عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة بدر لا تظلمون في رؤيته، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يرى جل وعلا رؤية واضحة ظاهرة، يراه المؤمنون في القيامة ويراه المؤمنون في الجنة كما يرى القمر ليلة بدر لا يظلمون في رؤيته، يعني لا يزحمون في رؤيته ولا يتضامون أيضا ولا يشكون في رؤيته سبحانه وتعالى. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الأخبار عن رسول الله المتواترة اليقينية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. كلهم أجمعوا على أن الله سبحانه يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة، يراه مؤمنون ولا يراه كافرون. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار لا يرونه في القيامة محجوبون عنه، وأما المؤمنون فيرونه في القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. هذا هو قول أهل الحق وقول أهل السنة والجماعة. وقد ذهب جمع من العلم على أن من أنكر ذلك هو كافر، ذهب جمع من أهل السنة والجماعة على أن من أنكر رؤية الله في الجنة وفي القيامة يكون كافرا، لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث المتواترة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جعلنا وإياكم وسائر المسلمين من يراه ومن يفوت بذلك يوم القيامة في دار الكرامة.
4: اللهم آمين.
3: ونسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان.
4: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة يقول: كيف يقضي المسلم وقته من أول اليوم إلى آخره؟
3: ينبغي المسلم أن يحفظ وقته ليلا ونهارا، وأن يقضيه في طاعة الله من صلاة وتسبيح وتهليل وذكر ودعاء صالح، كما يسرع له أن يقضيه أيضا في حاجاته حاجات أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقضي حاجات أهله عليه الصلاة والسلام، وهكذا في كسب الحلال في البيع والشراء والتجارة المباحة في الأعمال المباحة يكسب بها الرزق حتى ينفق على أهله وعلى نفسه، فيكون وقته محفوظا إما في طلب الرزق الحلال وإما في العبادات كالذكر والقراءة قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والصلاة النافلة في أوقات الصلاة، وهكذا ما ينفعه في الآخرة من دعوة إلى الله وأمر معروف ونهي عن منكر عيادة المريض إلى غير هذا من وجوه الخير، شفاعة حسنة يقضي بها حاجة أخيه، وهكذا طلب الرزق بالبيع والشراء أو بالعمل المباح يطلب الرزق، هكذا يكون ليله ونهاره يكون ليله ونهار محفوظين فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. يحذر أن يصرف بعض وقته فيما حرم الله من المعاصي، ويكون في غاية من الحذر حتى يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهكذا يحفظ وقته من الفضول وكلام اللاغي الذي لا فائدة فيه، ما تكون أوقاته محفوظة إما في طلب الآخرة والأعمال الصالحة، وإما في طلب الرزق الحلال الذي يستغني به عن الناس، وإما في سكوت أو نوم يحتاج إليه أو تحدث مع أهله يباسط أهله ويؤانس أهله زوجته وأولاده وأمه وأبيه، يأنس بهم ويتحدث معهم في بعض الأوقات يؤانسهم، كل هذا مما يحبه الله عز وجل. نعم.
4: ندع هذا الموضوع جانبا إلى أن تحان فرصة أخرى إن شاء الله تعالى لنتحدث عنه بطريقة أوسع، وننتقل إلى رسالة أخرى من المستمع ناظم ظاهر عيال من العراق. أخونا ناظم يقول: إني طالب في المرحلة الثانوية والدوام المدرسي يكون كالآتي: الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع في الساعة 12:30 ظهرا، أما الأيام الثلاثة الأخرى فيكون في الساعة 8 صباحا، لذلك أجد صعوبة في أداء صلاة العصر، فإذا جمعتها مع صلاة الظهر فإنني أتأخر عن الدوام، وإذا تأخرت لا يسمح لي بالدخول، علما أن وصولي للبيت يكون في الساعة 5 عصرا، فهل يجوز؟ يقول إني طالب في المرحلة الثانوية والدوام المدرسي يكون كالآتي: الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع في الساعة 12:30 ظهرا، أما الأيام الثلاثة الأخرى فيكون في الساعة 8 صباحا، لذلك أجد صعوبة في أداء صلاة العصر، فإذا جمعتها مع صلاة الظهر فإنني أتأخر عن الدوام، وإذا تأخرت لا يسمح لي بالدخول، علما أن وصولي للبيت يكون في الساعة 5 عصرا، فهل يجوز إقامة صلاة العصر في هذا الوقت أي في الساعة 5، وهل يجوز جمعها مع صلاة المغرب؟
3: الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها ولو في الدوام، وليس لك أن تؤخرها عن وقتها، فتصلي الظهر في وقتها وأنت في العمل مع إخوانك، سمعك إخوان طيبين صلي أنت وياهم، وهكذا العصر تصليها في وقتها وليس لك أن تؤخرها. فإذا كان من معك يمنعونك من الصلاة فتصليها بعد انتهاء العمل إذا كان الوقت باقيا، إذا كان الوقت باقيا لم تصفر الشمس فلك أن تؤخر، أما إذا كان لا تخرج إلا بعد أن تصفر الشمس فليس لك أن تؤخر، وعليك أن تصلي في الوقت، وليس لك طاعتهم في ذلك، ليس لك أن تطيع رؤساءك في ذلك ولو بطلت العمل ولو تركت الدراسة، عليك أن تصلي الصلاة في وقتها الظهر والعصر جميعا ولو أفضل ذلك إلى ترك الدراسة بالكلية. أما إذا كان في الإمكان أن تصلي الظهر قبل الدخول قبل الدوام في وقتها ثم تصلي العصر في وقتها بعد الدوام لأنك تخرج منه الوقت واسع فلا بأس بذلك ولا حرج، لكن ليس لك أن تؤخرها يعني العصر إلى أن تصفر الشمس، وليس لك أن تقدم الظهر قبل وقتها، وليس لك أن تجمع بينهما، بل كل صلاة في وقتها، لأن هذا مو محل جمع، ليس بمرض ولا سفر، وإنما شغل عارض هو الدراسة، فلا ينبغي يكون عذرا في الجمع، ولكن تصلي كل صلاة في وقتها، فإذا لم تقدر على ذلك ومنعوك فلا حاجة إلى هذا العمل، يلزمك ترك هذا العمل حفظا لدينك وحرصا على سلامة دينك، والله المستعان.
4: الله المستعان. سماحة الشيخ، هل من دعوة كريمة هينة لينة إلى إخواننا في العالم الإسلامي كيما يهتموا بأوقات الصلوات ولا سيما للطلبة والطالبات؟
3: نعم، نوصي جميع المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله في المسلمين، وأن يتقوا الله في العمال، وأن يتقوا الله في الطلبة والطالبات، حتى لا يضيعوا عليهم أوقات صلواتهم، بل يجب عليهم أن يمكنوهم من الصلاة، العامل يمكن والطالب يمكن والطالبة كذلك، الواجب على جميع المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله عز وجل، وأن يمكنوا عمالهم وطلبتهم وطالباتهم، أن يمكنوهم من صلاة الصلاة في وقتها ظهرا وعصرا، وهكذا لو كان الدرس في الليل المغرب والعشاء، الواجب على الجميع أن يعينوا على الخير، والله يقول سبحانه وتعاون البر والتقوى، ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا يجوز للمسلمين أن يساعدوا على ترك الصلاة أو على إضاعتها في أوقاتها، الحرام على الجميع، على الرؤساء والمرؤوسين جميعا، بل يجب على الرؤساء والمرؤوسين من مديرين ووكلاء ومدرسين، يجب عليهم جميعا أن يتعاونوا على تسهيل أداء العمال والطلبة والطالبات الصلاة في وقتها جماعة في حق الرجال، وأما النساء فلا حاجة إلى جماعة، تصلي كل واحد في وقتها وفي محلها والحمد لله، لا تجب عليهم الجماعة. أما الرجال فالواجب أن يسهل لهم أمر الصلاة وأن تكون جماعة، هذا هو الواجب على الجميع، نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
4: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت من المستمع خليل أحمد الشمري. الأخ خليل يسأل سؤالا تفضلتم بالإجابة عنه وهو رفع اليدين للدعاء. ثم يسأل سؤالا آخر ويقول: أنا رضعت من امرأة، هل يجوز لإخواني أن يأخذوا من بناتها أم لا؟
3: أما رفع اليدين فتقدم الكلام عليه. طيب. وأنه من أسباب الإجابة، رفع اليدين من أسباب الإجابة في الدعاء، إلا في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن لا نرفع فيها. طيب. كان بعد الصلاة الفريضة إذا سلمنا الفريضة لا نرفع، نأتي بالأذكار الشرعية من دون رفع، وهكذا بين السجدتين لا نرفع، هكذا في آخر الصلاة قبل السلام لا نرفع، لأن الرسول ما رفع عليه الصلاة والسلام، هكذا في خطبة الجمعة والعيد لا نرفع إلا في الاستسقاء، إذا استسقى فاستغاث يرفع يديه كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مشروع بينه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام وأوضحه الأمة بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فالأمة مشروع لها أن تتأسى بنبيها صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك، تفعل حيث فعل وتترك حيث ترك عليه الصلاة والسلام. نعم.
4: السؤال الثاني. السؤال الآخر في الرضاع. نعم. يقول فيه: أنا رضعت من امرأة، هل يجوز لإخواني أن يتزوجوا من بناتها أم لا؟
3: نعم، إذا كان لم يرضعوا لهم أن يتزوجوا من بناتها، أما أنت لا، أما أنت إذا رضعت رضاعا شرعيا 5 رضعات أو أكثر للحولين صارت أمك، وكان بناتها وصار بناتها أخوات لك، ليس لك أن تنتح منهن أحدا لأنهن أخوات من الرضاعة، إذا كان الرضاعة شرعية في الحولين وكان 5 رضعات أو أكثر. أما إخوانك فلا بأس لهم أن يتزوجوا من بناتها لأنهم لم يرضعوا منها وليس بناتها أخوات لهم. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، باعثها المستمع فتحي عاشور السيد ومقيم في بغداد. عندما بعث الرسالة يقول في رسالته: إنني شاب، هناك بعض فروض الصلاة لم أقوم بتأديتها من قبل، هل أقضيها الآن؟ وكيف يكون القضاء إذا كان واجبا؟ وكيف تكون النية؟
3: الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض وأهم الفرائض بعد الشهادتين، ومن تركها جاحدا لها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تكاسلا وليس بجاحد فإنه كافر في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرج مسلم في صحيحه، في أحاديث أخرى تدل على ذلك. ومن ضيعها أو ضيع بعضها ثم تاب فلا قضاء عليه.
4: الحمد لله.
3: عليك أن تستقيم أيها السائل وتسأل ربك التوفيق والإعانة وتتوب إلى الله مما مضى من الترك، وليس عليك قضاء، لأن كافر إذا أسلم ليس عليه قضاء، وتاركها تهاونا كافر في أصح، فليس عليه قضاء ولكن عليه التوبة الصادقة، عليه يندم على ما مضى ويحزن على ما مضى ويعزم عزما صادقا على أنه يستقيم في المستقبل ويحافظ عليها، وبذلك يتوب الله عليه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأنت يا أخي ليس عليك قضاء، هذا هو الصواب. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. من ليبيا رسالة وصلت بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات التي رمزت لاسمها بالحروف ألف ألف عين، تقول: لي أخت أكبر مني سنا تعاني من مرض في أحد قدميها مما يجعلها مستمرة في العلاج وبدون انقطاع، حتى إنها إذا انقطعت عن العلاج رجع المرض إليها، وأصبحت لا تصوم من شهر رمضان، وأحيانا تصوم 3 أو 4 أيام، وعند انتهاء رمضان تنوي أن تقضي الأيام التي أفطرتها، ولكن كما قلت علاجها مستمر، إذا انقطعت عن رجع المرض، أي ليس هنالك فرصة لكي تقضي الأيام حتى يأتي شهر رمضان آخر ولم تقضي الأيام التي أفطرتها، ما الحكم والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا.
3: إذا قرر الأطباء ولو طبيبا واحدا ثقة أن هذا المرض يستمر وأن لا يرجى بره فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة كالشيخ الكبير العاجز والمرأة العجوز الكبيرة العاجزين عن الصيام يطعمان عن كل يوم مسكينة نصف صاع يعني كيلو ونصف تقريبا من التمر أو الأرز من قوت البلد ويكفي ذلك. فإذا كان هذا المرض لاه مستمرا ولم يظهر رجع أنه يشفى حسب قول الأطباء فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة والحمد لله وليس عليها صوم. أما إذا كان يرجى شفاؤه والعلاج قد ينفع الله به والأطباء يقولون أنه يمكن أن تشفى من إن شاء الله فإنها يبقى في ذمتها الصوم حتى تقضي إن شاء الله ولو طالت المدة تقضي بعد حين إن شاء الله. لكن إذا قرر طبيب مختص أو طبيبان أو أكثر من ذلك أن هذا المرض لا يرجى بره وأن التجربة تدل على أنه يستمر ويضرها الصوم معه فإنها تفطر والحمد لله وتطعم عن كل يوم مسكينا كالعجوز الكبيرة العاجزة عن الصوم والشيخ الكبير العاجز عن الصوم يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يصوم وليس عليه قضاء. والواجب نصف الصاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو بر أو شعير أو ذرة ويقدره بكيلو كيلو تقريبا. نعم
5: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
3: نسأل الله ذلك.
5: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أما أنتم مستمعي الكرام فشكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
6: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
7: الباب 71 باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لقبلت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. الباب الثاني والسبعون: باب تحريم الكبر والإعجاب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. بطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. وتقدم شرحه في باب ضعفة المسلمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله

وتراس. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. الله الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

0: للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الباب الخامس والسبعون. باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال رحمه الله: باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سمى اليهودي، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر، فرد رأسه بالحجارة.

إذن هذا باب ذكر فيه الآية، والباب الذي يليه في السؤال وفي الإقرار. وكما تقدم أن البخاري رحمه الله ذكر كتاب الديات وذكر فيه أبواب القصاص، فالآية المذكورة في الباب الأول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب أي فرض عليكم ووجب ذلك، فالقصاص أمر واجب، يجب القيام به سواء كان قصاصا في النفوس أو قصاصا في الجراحات أو في غير ذلك، فهو أمر مفروض. قال الله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهذه ظاهرة أن الحر إذا قتل حرا يقتل به، والعبد إذا قتل عبدا يقتل به، والأنثى إذا قتلت أنثى تقتل بها. فلو وجد العكس، فإذا كان العبد قتل حرا فهذا يقتل به والأمر فيه ظاهر، لأنه إذا كان يقتل العبد بالعبد فقتله بالحر من باب أولى. وإذا كان العكس، الحر قتل عبدا، فهذا في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يقتل به لعموم الآية. وعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس، وهذا وإن كان في شرع من قبلنا يخبر الله تعالى عن التوراة، إلا أنه جاء في شرعنا تقريره، فالنفس بالنفس عموما. هكذا الأنثى إذا قتلت ذكرا تقتل به والأمر ظاهر. بقي الذكر إذا قتل أنثى هل يقتل بها؟ نعم يقتل بها على الصحيح، والحديث الذي في الباب مذكور هنا يدل عليه. هذا رجل قتله النبي صلى الله عليه وسلم بالجارية. هكذا الكافر إذا قتل مسلما يقتل به، ولكن المسلم لا يقتل بالكافر. أيضا مما جاء استثناؤه في الدليل: الأب لا يقتل بولده. لا يقتل والد بولده، وإلا فالأصل أن النفس بالنفس. قال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا دليل على أنه يشرع العفو، إن كان هناك مصلحة وعفى أولياء الدم يسقط القصاص، ولو عفى واحد من أولياء الدم ولم يضل القصاص يسقط القصاص. ثم ذكر الله تعالى في الآية التي تليها أن الناس لهم في القصاص حياة،
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أي تستقر حياة الناس، تسلم النفوس من القتل، لأنه إذا علم القاتل أنه سيقتل سيكف عن الدماء لا يقتل، لكن إذا علم أنه سيأتي من يشفع له أو يأتي من يبرر له موقفه أو يقدم بعض الرشوة للقضاء والمسؤولين فيتخلص من القتل، يتجرأ الناس على القتال فيحصل الفساد في الناس. لكن لو حصل قصاص تحصل الحياة الآمنة. فالقصاص الذي فيه القتل أخبر الله أن فيه الحياة، فهذا قتل يسير بحق شرعي لإبقاء حياة سائر الناس. وأما عدم القصاص فهو تجريء للناس على سفك الدماء بدون حق شرعي وعلى إفساد حياة الناس. ثم ذكر الباب الذي يلي في سؤال القاتل حتى يقر، أي يسأل يحقق معه حتى يعترف، يعني إن وجد هناك لوث أي تهمة، إن كان هناك يوجد تهمة حول شخص معين فإنه يحقق معه، وهناك جهات في هذه الأزمنة مختصة بذلك. والإقرار في الحدود، وهو سيد البينات، يقال الإقرار والاعتراف سيد البينات. فإذا كان المذنب مقرا انتهى كل شيء ولا يحتاج معه إلى بينة أخرى. بقي إن أدرك المقتول ولا تزال فيه روح وقال فلان قتلني، هذا لا يكفي إلا إذا اعترف به ذلك القاتل. نعم هذه تهمة وقرينة لكنها ليست كافية. ولذا في هذا الحديث لما قالت هذه الجارية فلان، أي فلان اليهودي هو الذي قتلها، لم يقل فأتي به فقتل أو فرض رأسه، لا، قال فأتي به فلم يزل به حتى أقر. إذن هذه تهمة تستوجب مزيد نظر ومباحثة معه حتى يعترف، فإن لم يعترف فلا تكفي هذه التهمة في إقامة الحد عليه. قال أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، أي أنه جعل رأسها بين حجرين ورض رأسها بالحجر، وضعه على حجر رض رأسها بحجر أخرى. فقيل لها من فعل بك هذا؟ فلان وفلان، حتى سمى اليهودي، فأشارت برأسها أن نعم كما سيأتي في رواية أخرى. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر، وهو الشاهد للباب أنه سأله وأقر. فرض رأسه بالحجارة، وفي هذا أن القاتل عمدا يشرع أن يقتل بمثل الآلة التي قتل بها، لا سيما إن كان في فعله تعذيب شدة على المقتول يشرع قتله بنفس الطريقة التي قتل بها. رض رأس الجارية بين الحجارة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة. أولئك العرنيون الذين سمروا أعين الراعي وقتلوه، سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وقتلهم. وهذا كثير، والله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهذا في حق الإنسان الخاص، فكذلك في حق ولي الأمر العام له أن يفعل ذلك.

0: هنا قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. الباب 79: باب الوالي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل معلق قلبه في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: لازلنا نقرأ في الأدب المفرد في باب حسن الخلق إذا فقه. آخر ما قرأنا أثر عبد الله بن عمرو. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي وكان ضعيفا داود. قال سمعت أبي يقول، وأبوه هو يزيد ابن عبد الرحمن الأودي، قال في التقريب مقبول. تعقبه صاحب التحرير قال: بل هو حسن الحديث، وثقه العجلي وروى عنه 3 من الرواة ولا يعلم فيه جرح. ولكن فات الجميع قول علي بن المديني قال: كان ثبتا كما في الضعفاء الكبير للعقيلي. ذكر ولده داود قال: وداود ضعيف أو لا أروي عنه، وكان أبوه ثبتا. وثقه العيلي أيضا فهو ثقة. يزيد بن عبد الرحمن الأودي ثقة. قال سمعت أبي يقول، سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل الناس، ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان، الفرج والفم. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. هذا الإسناد ضعيف لضعف داود بن يزيد، لكن داود متابع، قد أخرج الحديث أحمد والترمذي وابن ماجه من غير طريق داود، من طريق أخيه. ظنه عبد الله اسمه، عبد الله بن يزيد الأودي ونحو ذلك، وهو ثقة. فالحديث سنده صحيح. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي. فما اسمه؟ يمر معنا كثيرا في البخاري أبو عامر العقدي. ما اسمه؟ اسمه عبد الملك ابن عمر. قال حدثنا عبد الجليل ابن عطية عن شهر، شهر ابن حوشب ضعيف. عن أم الدرداء، وأم الدرداء هي زوجة أبي الدرداء، وهما اثنتان يقال لهما أم الدرداء الصغرى وأم الدرداء الكبرى. أم الدرداء الصغرى اسمها جهيمة أو هجيمة، جهيمة أو هجيمة، وكانت ثقة فقيهة، وهي التي تروي عن أبي الدرداء. وأما أم الدرداء الكبرى فاسمها خيرة وليس لها رواية عن أبي الدرداء، ليس لها رواية حديث. فإذا التي لها رواية لها أحاديث مروية هي أم الدرداء الصغرى واسمها جهيمة أو هجيمة، وكانت ثقة فقيها. قالت: قام أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق؟ فقال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار، والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. فقلت: يا أبا الدرداء، كيف يغفر له وهو نائم؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه المسلم فيستجيب له فيه. هذا الأثر أخرجه أيضا أحمد في الزهد وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم من طريق عبد الجليل بن عطية به، وإسناده ضعيف لضعف شهر ابن حوشب، إسناده ضعيف لضعف شهر. أما هذا الدعاء بحسن الخلق فهذا قد صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن عائشة عند أحمد بسند صحيح، وأيضا عن ابن مسعود عند أحمد وغيره بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. هذا حديث وأثر. الحديث الأول حديث أبي هريرة: تذرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان، الفم أو الفرج والفم. أكثر ما يدخل الناس النار هي شهوة الفرج وكلام اللسان. شهوة الفرج التي تستعصي على العقل وتغطيه إذا ثارت وتوقع العبد في الحرام، وكذلك الفم بما فيه من الكلام قد يكفر بكلمة ويقع في النار، قد يرتد بكلام، قد يشرك، قد يعصي، قد يفعل الكبائر بلسانه. ولذا جاء في صحيح البخاري حديث سهل بن سعد: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين رجليه فرجه وما بين لحييه أي لسانه أضمن له الجنة. فهذان الأمران إذن من أكثر ما يدخل الناس النار: الفرج والفم. وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، فبتقوى الله يصلح حاله فيما بينه وبين الله، تصلح معاملته لله، وبحسن الخلق يصلح ما بينه وبين الناس. وإذا أصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين الناس دخل الجنة. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق.

والشاهد فيه الحث على حسن الخلق، وأنه من أكثر ما يدخل الناس الجنة. والأثر أثر بالدرداء، وإن كان ضعيف الإسناد، لكن هذا الدعاء قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسنت خلقي. فالله خلق الإنسان في أحسن خلقه، فأحسن خلقي. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم استفتاح صلاة الليل: اللهم اهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يستعيذ بالله من منكرات الأخلاق: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فسؤال الله تعالى حسن الخلق مشروع، وهذا الدعاء مشروع: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وهذا من أسباب نيل حسن الخلق، دعاء الله تعالى بذلك. فمما ينال به العبد الأخلاق الحسنة أن يدعو الله تعالى بذلك.

هون يقول ما معنى جوامع الكلمة؟ أي الكلمة المختصرة التي تجمع معاني كثيرة، كلام قليل وتحته معنى كثير، هذا من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول الكلمة التي هي مفرداتها قليلة ولكن معانيها كثيرة. انظر أنت قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال: اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. هل أبقت هذه الكلمة شيئا من خير الدنيا والآخرة؟ كل خير من خير الدنيا والآخرة داخل فيها. هذا في الدعاء، وقد وردت هذه الكلمة في القرآن. تأمل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. كلمات يسيرة كم تشمل من معاني. كل الدين داخل في هذه الكلمة، كلمة واحدة: إنما الأعمال بالنية. فإذا كل الدين داخل تحتها.

أخن يقول كيف ندرس المسائل التي تتعلق بالإماء والعبيد ولا يوجدون في هذا الزمان؟ ندرسهم لأن هذا علم فلا يضيع هذا العلم، وربما يأتي زمان يرجع فيه العبيد والإماء. رب زمان

يقول هل يجوز أن يصلي إنسان قيام الليل جماعة مع مجموعة من إخوانه؟ أما في رمضان فهذا مشروع مستحب أن يصلي قيام الليل جماعة، وأما في غير رمضان فيجوز هذا أيضا أحيانا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وصلى معه حذيفة، افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، حذيفة معه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ومعه ابن عباس. رده النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ومعه ابن مسعود، قال فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قال هممت أن أجلس وأدعه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ومعه غيره، ما كان في حديث أبي اليسر الطويل جابر وجبار. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة الليل في غير رمضان جماعة. فإذا فعله الإنسان أحيانا مع صاحبه لأجل ينشط، أو مع زوجته، أو مع ابنه لأجل النشاط، فهذا مشروع ولا يداوم عليه جماعة دائما في غير رمضان.

أخي يسأل عن سؤال تقدم معنا أن الدين إذا التزم به حي عن ميت انتقل من ذمة الميت إلى ذمة الحي. قال وكيف ما جاء في حديث قتادة هكذا قال الحديث حديث قتادة أنه التزم بدين رجل فلم يوفي إلا في اليوم الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته. من باب الفائدة هذه الرواية منكرة الآن بردت عليه جلدته رواية منكرة تفرد بها عبد الله ابن محمد ابن عقيل والحديث جاء عن جماعة من الصحابة عن أبي قتادة وعن سلمة بن الأكوع وعن غيرهم في صحيح البخاري وغيره وليس في هذه الزيادة وروى عبد الله بن محمد بن عقيل وهم اختلف فيه هل هو ضعيف أو حسن الحديث فتفرد بها فهي زيادة لا تصح زيادة منكرة. فلا إشكال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت فالميت برئ منهما. أخ يقول ما حكم تطويل الأظافر وقد يفعل هذا بعض من يطلب العلم. ترك الأظافر بدون قصها أكثر من 40 يوم محرم لحديث أنس في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا نترك قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار أكثر من 40 يوما هذا إذا أخذ وإلا فهذا يعني منظر مؤذي وضرر عليه أن يترك أظفاره مدة طويلة ولو أقل من 40 لكن إذا جاوز 40 فهذا لا يحل له. هذا إذا كان سيهملها جميعا أما بعضهم مثلا يقص أظفاره جميعا

الظفر الذي يكون في الخنصر، فهذا لا يجوز أصلا تشبه بغير المسلمين أو بالنساء.

أخوان يقول فرقعة الأصابع في الصلاة هل تبطل الصلاة؟ جاء في أحاديث ضعيفة أنها تبطل الصلاة، ولكن كره ذلك جماعة من السلف، كرهوا فرقعة الأصابع في الصلاة لما فيه من العبث. وأيضا طبيا قرأت مرة منشور أن هذا فيه ضرر على المفاصل، وأن هذا يؤذيها أو يكثر من احتكاك العظام في المفاصل حتى تتضرر.

أخ قد كرر التنبيه، قال بعض الأخوة ربما أخذ دفتر أخيه يكتب منه بعض الفوائد ولا يرده، لا يجوز له ذلك أن يأخذ دفتر أخيه السعير ثم لا يرد إليه. بل هذا معرض للوعيد إذا كان لا يرده عمدا يخفيه عن أخيه. امرأة عذبت فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أو سأل عنها قالوا كانت تستعير المتاع وتجحده، تستعير شيء ثم تنكره. وأما إن كان عن غفلة فلا يحق له الغفلة في ذلك. دفتر طالب العلم ربما يكون أغلى من كثير من المال عنده، والله دفتر أغلى من عشرات الآلاف في فوائد. بعض المحدثين حين احترقت كتبه اختلط، تعرف معنى اختلط؟ أي صار مثل المجنون، يعني ألما على هذه الكتب التي احترقت. فدفتر طالب العلم من أغلى ما يكون عنده، فيحافظ عليه ولا يعطيه أصلا من يعلم أنه يضيعه أو لا يحتفظ به، لا يعطيه إياه، يجعله ينقل أمامه. وأما إن علم حرص أخي على رده إليه يعطيه إياه يستفيد منه ويرد إليه، يحرص على دفتر أخيه.

0: هذه ورقة كتبها أبو زبير، قال سيفتح الأخ صلاح الحبيشي درسا في العقيدة الواسطية بعد العصر من يوم غد إن شاء الله في المسجد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكور والإناث وجعل لكل منهما مزية. الرجال يختلفون عن النساء في الخلقة والخلق والقوة والدين وغير ذلك، والنساء كذلك يختلفن عن الرجال، فمن حاول أن يجعل الرجال مثل النساء أو النساء مثل الرجال فقد ضاد الله في قدره وشرعه وحاد الله في قدره وشرعه، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة فيما خلق وفيما شرع. ولهذا جاءت النصوص بالوعيد الشديد باللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله بتشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل. فمن تشبه بالنساء فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تشبهت بالرجال فهي ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال، وفي لفظ المتشبهين من الرجال بالنساء، وهؤلاء هم المخنثون في هذا الحديث، ولعن المترجلات من النساء يعني المتشبهات بالرجال. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا تشبه الرجل بالمرأة في لباسه، ولا سيما إذا كان لباس محرما كالحرير والذهب، أو تشبه بالمرأة في كلامه وصار يلوث لسانه في الكلام حتى كأنما تتكلم المرأة، أو تشبه بالمرأة في لبس في مشيته أو غير ذلك مما يختص بالمرأة، فإنه ملعون على الإنسان أشرف الخلق، ونحن نلعن من لعنه رسول الله. فالمتشبه من الرجال بالنساء ملعون، كذلك المرأة إذا تشبهت بالرجال فإنها ملعونة لو صارت تتكلم كما يتكلم الرجل، أو جعلت لها عمامة كما يلبس الرجل، أو جعلت ثيابها كثياب الرجل، ومن ذلك البنطلون، فإن لباس البنطلون خاص بالرجال، النساء عليهن أن يلبسن الثياب الساترة، والبنطلون كما نعلم جميعا يكشف المرأة، تتبين أفخاذها وسيقها وسوقها يعني سيقانها وما أشبه ذلك. فلهذا نقول لا يحل للمرأة أن تلبس البنطلون حتى عند زوجها، لأنه ليست العلة العورة أو ستر، العلة تشبه. فإذا تشبهت المرأة بالرجال فهي ملعونة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
3: نعم، بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز أن يحضر للتعزية أحد العلماء ليحمل أهل الميت على الصبر ويذكرهم بفناء الدنيا ويبين لهم فوائد الصبر ويسليهم، بحيث يكون في مجلس التعزية روضة من رياض الجنة؟ أفيدونا أيضا بهذه الفقرة من سؤالي.
2: ليس هذا من السنة أن يحضر واعظ في مجلس التعزية يعظ أهل الميت ويصنعه الحاضرون، بل إن الاجتماع للتعزية مكروه كما صرح بذلك كثير من العلماء، بل أطلق بعضهم عليه أنه بدعة. لذلك نحث إخواننا المسلمين على أن لا يفعلوا ذلك، أي لا يجلسوا للتعزية يستقبلون الناس، أولا لأن ذلك لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من هدي أصحابه، وثانيا أن حال هذا الجالس الذي فتح بابه الناس أو أن لسان حاله يقول يا أيها الناس ائتوا إلي فإني مصاب فعزوني، وهذا أمر لا يليق بالعاقل، بل الإنسان المصاب ينبغي له أن يتصبر ويتحمل دون أن يقول للناس بلسان الحال أو لسان المقال تعالوا عزوني. وثالثا أن هذه المجالس قد بالغ فيها بعض الناس حتى أصبحوا يجعلونها كأنها حفل زواج، تمر في بعض المناطق بالبيت مضاء بقناديل الكهرباء، مفتوح الباب، قد بسط بالرمل أو بالفرش وبالكراسي، والناس هذا داخل وهذا خارج وكأنهم في محفل عرس. وهذا لا شك أنه ليس من السنة، بل إنه خلاف السنة قطعا، بل إنه يجعل الناس يحسون بهذه الأمور إحساسا ظاهريا بدنيا، يريدون أن يسلوا أنفسهم بهذه المظاهر فقط لا برجاء الثواب وتحمل الصبر، لأن هذه عبارة عن سرور ظاهري جسدي فقط. لكن إذا بقي البيت على ما هو عليه وبقي أهله على ما هم عليه وتصابروا فيما بينهم وحث بعضهم على بعض على الصبر، كان هذا هو السنة. ولهذا لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، ولم يقل واذهبوا إليهم واجتمعوا إليهم وكلوا معهم، وإنما قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني عن صنع الطعام، لأن النفوس مهما بلغت لا بد أن تتكدر، ولا سيما إذا كان المصاب جلالا عظيما. لكن كون الناس يجتمعون وتصنع الولائم وتبعث إليهم أو ربما يصنعونها هم، فإن الصحابة يعدون صنع الطعام واجتماع الناس إليه من النياحة. ولهذا نقول لإخواننا خففوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، لا تكلفوها مثل هذه الأعمال التي لا تزيدكم إلا إيغالا في البدعة التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه. ونحن نقول هذا الكلام ونقول لمن سمعه، إذا كان عندك شيء من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يؤيد هذا فأهده إلينا، وأنت مشكور على ذلك ونحن بحول الله سننقاد له. أما إذا لم يكن عندك شيء فلماذا تحدث أمرا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه؟ ألم تسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور؟ إذن فنقول لا تدعو عالما يحضر مجلس أهل الميت من أجل أن يلقي فيهم المواعظ، بل إذا رأينا أن بعض الناس قد بلغ به الحزن مبلغا عظيما فإننا نأتي إليه، واحد من العائلة أو واحد من طلبة العلم المعروف عنده يأتي إليه ويتكلم معه كلاما عاديا في المجلس ويقول اتق الله، اصبر، احتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، هذا أمر مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والمكتوب لا بد أن يقع. قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وتشددك في الحزن والبكاء لا يرفع من الأمن شيئا بل يزيد الأمر شدة. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ فيأتي إنسان عادي بصفة عادية يتكلم مع هذا الذي بلغت به المصيبة مبلغا عظيما ويخفف عنه. وأما الاجتماع وجلب الوعاظ للوعظ وما أشبه ذلك فكل هذا من البدع. نعم
3: بارك الله فيكم.
2: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم ثياب معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال العلماء: وهؤلاء هم الشرط الذين يضربون الناس بغير حق، معهم سياط كأذناب البقر، يعني صوت طويل وله ريشة يضرب بها الناس بغير حق. أما بحق فإنه يضرب المعتدي، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا ترأفوا بهما، اجلدوهما تماما. لكن من ضرب الناس بغير حق فهو من أصناف أهل النار والعياذ بالله. الثاني: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريح، وإن ريحها ليوتر من مسيرة كذا وكذا. هؤلاء أيضا النساء كاسيات عاريات، قيل كاسيات بثيابهن كسوة حسية عاريات من التقوى، لأن الله قال: لباس التقوى ذلك خير. وعلى هذا فيشمل هذا الحديث كل امرأة فاسقة فاجرة وإن كان عليها ثياب فضفاضة، لأن المراد بالكسوة الكسوة الظاهرة، كسوة الثياب، عاريات من التقوى، لأن العاري من التقوى لا شك أنه عاري، كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقيل كاسيات عاريات، أي عليهن كسوة حسية لكن لا تستر، إما لضيقها وإما لخفتها تكون رهيفة ما تستر، وإما لقصرها. كل هذا يقال في المرأة التي تلبس ذلك إنها كاسية عارية. مميلة مائلة، مميلة يعني تميل المشطة، كما فسرها بعضهم بأنها المشطة المائلة التي تجعل المشط على جانب، فإن هذا من الميل، لأنها مميلات لمشطتهن، ولا سيما وأن هذا الميل الذي جاءنا إنما وردنا من نساء الكفار، وهذا والعياذ بالله ابتلي به بعض النساء فصارت تشكي الرأس، أي تشق أو تفرق ما بين الشعر من جانب واحد، فتكون هذه مميلة، أي قد أمالت مشطتها. وقيل مميلات أي فاتنات غيرهن، لما يخرجن به من التبرج والطيب وما أشبه ذلك، فهن مميلات لغيرهن. ولعل المعنى ولعل اللفظ يشمل المعنيين، لأن القاعدة أن النص إذا كان يحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهما فإنه يحمل عليهما جميعا، وهنا لا مرجح ولا منافع ولا منافاة باجتماع المعنيين، فيكون شاملا لهذا وهذا. وأما قوله مائلات فمعناه منحرفات عن الحق وعما يجب عليهن من الحياء والحشمة، تجدها في السوق تمشي مشية الرجل بقوة وجلد، حتى إن بعض الرجال ما يستطيع يمشي هذه المشية، لكن هي تمشي كأنها جندي من شدة مشيتها وضربها بالأرض وعدم مبالاتها. كذلك أيضا تضحك إلى زميلتها معها، تضحك وترفع الصوت على وجه مثير للفتنة، وكذلك تقف على صاحب الدكان تماكسه في البيع والشراء وتضحك إليه وتضحك معه، وربما تمد يدها إليه ليضع عليها الساعة ساعة اليد وما أشبه ذلك من المفاتن والبلاء. فهؤلاء مائلات، لا شك أنهن مائلات عن الحق، نسأل الله العافية. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت نوع من الإبل لها سنام طويل ينضجع يمينا أو شمالا، هذه ترفع رأس شعر رأسها حتى يكون مائلا يمينا أو يسارا كأسنمة البخت المائلة. وقال بعض العلماء بل هذه المرأة تضع على رأسها عمامة كعمامة الرجل حتى يرتفع الخمار ويكون كأنه سنام ابن من البخاتر. وعلى كل حال فهذه تجمل رأسها بتجميل يفتن، لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحة، يعني لا يدخلن الجنة ولا يقربنها، لأن وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا من مسيرة 70 عاما أو أكثر، ومع ذلك لا تقرب هذه المرأة الجنة والعياذ بالله، لأنها خرجت عن الصراط، فهي كاسية عافية.

0: منهما أن الألوهية هي العبادة، فتوحيد الألوهية معناه توحيد الله تعالى بعبادتك، أي أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية، وهي الخلق والتدبير الكون والشرعي، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. ويتضح ذلك بالمثال، فالرجل الذي يؤمن بالله ربا ومدبرا خالقا متصرفا كما يشاء، ولكنه يسجد لصنم، هذا مقر بالربوبية لكنه كافر بالألوهية.
1: نعم.
0: والإنسان الذي لا يعبد غير الله ولكنه يعتقد أن هناك خالقا مع الله أو معينا له، فإن هذا مشرك بالربوبية كافر بها، وإن كان في العبودية مقرا، لكن هذا أيضا لا ينفع الإقرار به، كما أن من أشرك في الألوهية لا ينفع الإقرار بالربوبية، إذ لا بد من التوحيدين جميعا، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية.
1: نعم.
0: وإنما ذكرنا ذلك لمجرد بيان الفرق.
1: نعم.
0: وإلا فالحكم واحد، فمن أشرك بالله في ألوهيته فهو مشرك وإن أقر بالربوبية، ومن أشرك بالله في الربوبية فهو مشرك وإن أقر بالألوهية وأخلص. نعم.

0: ما معنى الإلحاد وكيف يكون الشخص ملحد في أسماء الله وصفاته؟ نرجو التوجيه.
1: الإلحاد في اللغة هو الميل، هو الميل، ومنه سمي الحفر في طرف القبر لحدا لأنه مائل إلى جهة منه. أما في الاصطلاح فهو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهذا تعريف عام، كل من مال عما يجب اعتقاده أو عمله فهو ملحد. لكن الإلحاد نوعان، إلحاد أكبر وإلحاد أصغر. فالإلحاد التام الذي هو الميل عن الإسلام كله إلحاد أكبر مخرج عن الملة، كإلحاد الشيوعيين والمشركين ومن ضاهاهم. وإلحاد أصغر لا يخرج من الملة، كالإلحاد في بعض الأعمال كقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي بمعصية صغرى والكبرى أشد وأعظم. أما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن ينكرها إنكارا كليا، فينكر الأسماء والصفات ويدعي أنه أن هذه الأسماء والصفات للمخلوقات وليست للخالق، كما يفعله غلاة المعطلة من القرامطة والباطنية ونحوهم. الثاني إلحاد في الأسماء فقط، بأن يثبتها لله عز وجل لكن ينفي ما دلت عليه من الصفات، مثل أن يقول إن الله سميع ولا سمع له، بصير ولا بصر له، عليم ولا علم له، وما أشبه ذلك.

0: فهذا أثبت الأسماء ولكن لم يثبت ما دلت عليه من الصفات. ومن الإلحاد في الأسماء أن يثبت الأسماء لكن يجعلها دالة على التمثيل، فيقول إن لله تعالى أسماء نثبت ما دلت عليه من الصفات على وجه المماثلة، فنقول إن لله تعالى علما لكن علمه لا مماثل لعلم المخلوق، وكذلك من يمثل في الصفات هو ملحد فيها، كالذي يقول إن لله تعالى وجها لكنه مماثل لأوجه المخلوقين وما أشبه ذلك. فالتمثيل في الأسماء أو الصفات هذا من الإلحاد. ومن الإلحاد أيضا أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، فيسميه الصانع والساخر وما أشبه ذلك، فيثبت لله تعالى أسماء من عنده، فإن هذا إلحاد، وذلك لأن الواجب في أسماء الله أن يقتصر فيها على ما ورد، ومن الإلحاد أن يثبت لله تعالى بعض الصفات دون بعض بأن يثبت لله تعالى من الصفات ما يزعم أن العقل دل عليها، وينفي من الصفات ما يزعم أن العقل لا يدل عليها. فإن هذا من الإلحاد والتعطيل، والإيمان ببعض الكتاب دون بعض. فمن الناس مثلا من يؤمن بأن الله تعالى حي عليم قادر سميع بصير،
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

غير شهوة. والصحيح أن وضوءه لا ينتقض سواء مسها لشهوة أم بغير شهوة، إلا أن يخرج منه خارج بسبب هذا المس فينتقض وضوءه من الخارج، كما لو أمذى مثلا. وأما مجرد المس ولو لشهوة فإنه لا ينقض. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. وأما سؤال السائل هل في ذلك خلاف بين أهل العلم، ففيه خلاف. فمن أهل العلم من يرى أن مس المرأة ينقض سواء كان لشهوة أم لغير شهوة، ومنهم من يرى أنه لا ينقض سواء كان لشهوة أم لغير شهوة، ومنهم من يفصل فيقول إن مسها لشهوة انتقض وضوءه وإن لم يمسها لشهوة لم ينتقض وضوءه. ولكن الصواب أنه لا ينتقض مطلقا ما لم يخرج منه خارج.

0: هذا يقول: ما حكم إسقاط الحمل في الشهور الأولى؟
1: نعم، إسقاط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح، يعني بعد تمام 4 أشهر، لا يجوز بأي حال من الأحوال، حتى لو قرر الأطباء أنه لو بقي لماتت الأم قلنا ولتمت. هذا متى؟ بعد 4 أشهر، لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال إذا كان لو أسقط لمات. لماذا؟ لأنه لا يجوز استبقاء حياة الإنسان بموت غيره، وإلا لجاز للإنسان إذا جاء ومعه صبي مثلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفته.
1: أولاً، قد يقدر الأطباء أنه لو بقي في بطن أمه لماتت ثم لا تموت. هل هذا يقين؟ ليس بيقين. ثم إذا قدر أنها ماتت، فهناك عملية جراحية سريعة يمكن أن يستخرج الجنين قبل أن يموت. هذه 2. ثالثا، وإذا انتفى هذا وهذا، فإذا ماتت الأم فهل ماتت بفعلنا أو بفعل الله؟ بفعل الله. الله عز وجل هو الذي جعل هذا الجنين سببا لهلاكها. أما إذا أخرجنا الطفل بعد نفخ الروح فيه في حال يلق فيها، فنحن الذين قتلناه. إذن القاعدة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه إذا كان يستلزم هلاكه فهو حرام لا إشكال فيه. أما قبل ذلك فإذا قرر الأطباء أن بقاءه ضرر على الأم فلا بأس بإسقاطه. وكذلك لو قرر الأطباء أنه إذا بقي خرج مشوها أو متخلفا، فهذا أيضا لا بأس بإسقاطه. متى؟ قبل 4 أشهر. نعم.
3: وهنا مسألة تشكل على بعض النساء وعلى بعض الناس أيضا. يفعل الإنسان ما به التشبه ويقول: أنا ما نويت، أنا لم أنوي التشبه. فيقال إن الشبه صورة ظاهرة، متى وجدت حصل التشبه سواء بنية أو بغير نية. فمتى ظهر أن هذا تشبه ويشبه الكافرات أو يشبه الفاجرات أو العاهرات أو يشبه الرجال من المرأة أو المرأة من الرجل، متى ظهر التشبه فهو حرام سواء كان بقصد أو بغير قصد. لكن إن كان بقصد فهو أشد، وإن كان بغير قصد قلنا له: يجب عليك أن تغير ما تشبهت به حتى تتحول إلى الابتعاد عن التشبه.
0: يقول السائل: بعض المصلين إذا أنهوا صلاتهم قالوا لبعضهم تقبل الله، فهل هذا يجوز؟
1: أنا لا أعلم في هذا سنة أن المصلين يدعو بعضهم لبعض في القبول، فتركوه أحسن.

0: نعم.
1: يقول السائل: خالة أمي أو عمتها هل يجوز أن أصافحها أو أقبلها على رأسها علما بأنها امرأة عجوز كبيرة
0: أو أقبلها؟ هل يجوز أن
1: أقبلها؟
0: أن إيش؟
1: أن أقبلها
0: بالنصب ولا بالضم؟
1: بالنصب.
0: أنت رفعتها، بارك الله فيك. نعم. أولا سنعطيكم قاعدة مفيدة إن شاء الله. خالة الإنسان خالة له ولذريته إلى يوم القيامة. عمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة. أفهمتم هذه؟ إذن خالة الأم محرم لك أو غير محرم؟ محرم، لأن خالة الأم خالة لك، خالة أمك خالة لك، فهي محرم، وعليه فلا بأس بمصافحتها ولا بأس بتقبيلها على رأسها، بشرط أن لا يكون هناك فتنة. فلو كانت الخالة هذه مثلا جميلة، ويخشى الإنسان إذا قبلها على رأسها من تحرك الشهوة فلا يجوز، لكن إذا لم يكن هناك مانع فلا بأس.

0: هذا سائل للبرنامج يقول لفضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يؤاخذ الإنسان على الوساوس التي تحصل له ويضيق بها الصدر؟ وما هو الوسواس القهري وما العلاج في ذلك؟
1: لا يؤاخذ الإنسان على وسواس الصدر، بل وسواسة الصدر تدل على كمال الإيمان وعلى صريح وعلى أن الإيمان خالص، وذلك أن الشيطان عجز أن يصد هذا الرجل عن دين الله بالتهاون والتفريط، فلجأ إلى الوسوسة، مما يدل على أن القلب عامر وأن الشيطان يريد أن يدمره. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث هذه الوسوسة بأمرين: الأمر الأول الاستعاذة بالله من ذلك، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من وساوس الشيطان، والثاني الإعراض عنه والانتهاء عنه وعدم ترديده في النفس، وإذا فعل هذا زال عنه. وليحرص الإنسان غاية الحرص على أن يتلهى تلهيا كاملا ولا يلتفت إليه، لأنه لا يضره، بل هو كما قلت صريح الإيمان للحديث الصحيح في ذلك. نعم.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 21. الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لكتاب الأطعمة من مختصر صحيح مسلم. الباب 13 طعام الاثنين كافي الثلاثة. 1310. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. أخرجه البخاري 5392. 1311. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. الباب 14 المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. 1312. عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أخرجه البخاري 5393 و5394 و5395. 1313. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. أخرجه البخاري 5396 و5397. الباب 15 في أكل الدباء. 1314. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه، فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال: فقال أنس: فما زلت بعد ذلك يعجبني الدباء. أخرجه البخاري 5439. الباب 16: نعم الإدام الخل. 1315. عن طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلقا من خبز، فقال: ما من أدم؟ فقالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: فإن الخل نعم الأدم. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. الباب 17: في أكل التمر وإلقاء النوى بين الإصبعين. 1316. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكل ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني وهو فيه إن شاء الله تعالى إلقاء النوى بين الإصبعين. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: أدعو الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

استو استو تراصوا.

استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الباب الأول: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، وإباحة الانتفاء به وبثمنه. 1335. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم، فقال عمر: يا رسول الله، إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك، وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء، فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم حلة، وقال: شققها خمرا بين نسائك. قال: فجاء عمر بحلته يحملها، فقال: يا رسول الله، بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت. فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها. وأما أسامة فراح في حلته، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع، فقال: يا رسول الله، ما تنظر إلي؟ فأنت بعثت إلي بها. فقال: إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. أخرجه البخاري 2612 و2614. الباب الثاني: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. 1336. عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أخرجه البخاري 5830. الباب الثالث: لا ينبغي للمتقين لبس فروج الحرير. 1337. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. أخرجه البخاري 375. الباب الرابع: النهي عن لبس الحرير إلا قدر إصبعين. 1338. عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب. قال: ورفع زهير إصبعيه. أخرجه البخاري 5830. 1339. عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية، فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. الباب الخامس النهي عن لبس قباء الديباج 1340 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن ينزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاءه عمر رضي الله عنه يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي فقال إني لم أعطكه لتلبسه إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفي درهم الباب السادس الرخصة في لباس الحرير للعلة 1341 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما وفي رواية شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل أخرجه البخاري 2919 الباب السابع الرخصة في لبنة الثوب من ديباج 1342 عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله فقال لي عبد الله أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت أن يكون العلم منه وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها الباب الثامن قطع ثوب الحرير خمرا للنساء 1343 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا كرم الله وجهه فقال شققه خمرا بين الفواطم أخرجه البخاري 2614
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا أخذنا في الدرس الماضي بابا في كون السلام فرضا، ما هو هذا الصحيح أنه فرض واجب؟ وما هو الذي يجب؟ تسليمة واحدة أو اثنتان؟ تسليمة واحدة، والثانية مستحب. وذكرنا مسائل كثيرة تترتب على هذه المسألة. نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة.

عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ولفظ مسلم المشهور مختلف عن هذا الشيء من الاختلاف، ففيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وله الثناء الحسن. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم، فاللفظ الذي هنا مغاير لما في مسلم شيئا ما، وهو اللفظ المشهور. قال وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويكبره عشرا ويحمده عشرا. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فتلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. ما معنى خمسون ومائة وهي عشر وعشر وعشر ثلاثون؟ فكيف تكون خمسين ومائة؟ ها؟ في الخمس الصلوات في كل واحد يقول عشرا تصير ثلاثين، ففي الخمس الصلوات تصير مائة وخمسين. قال فتلك خمسون ومائة، خمسون ومائة أي في الصلوات الخمس، لأن في كل صلاة ثلاثين. قد جاء بيان هذا في بعض رواية الحديث، قال فتلك خمسون ومائة في خمس صلوات وهي ألف وخمسمائة في الميزان، تضاعف إلى عشر أضعاف.
وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100 مرة. فتلك 100 باللسان و1000 بالميزان، رواه الخمسة وصححه الترمذي، أخرجه الخمسة من طرق كثيرة. عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وإسناده صحيح. عطاء بن السائب كان قد اختلط، إلا أن من روى عنه هذا الحديث هو ممن روى عنه قبل الاختلاط، فقد رواه عنه شعبة في طريق أحمد وأبي داود، الراوي عنه شعبة، وعند النسائي الراوي عنه حماد بن زيد، وكلاهما شعبة وحماد بن زيد ممن روى عنه قبل اختلاطه. أيضا يضاف إلى ذلك أن البخاري أخرجه في الأدب المفرد من طريق سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب، وسفيان بن عيينة هو أيضا ممن روى عنه قبل الاختلاط. قد روى عنه هذا الحديث وكان أول حديث سمعه منه كما ذكر ذلك عن نفسه، ونص أيضا كما في مسند الحميدي أنه سمع منه هذا الحديث بعينه قبل أن يختلط.

وأعطابنا السائب حديثه كثير في الكتب، وللفائدة الذين رووا عن الاختلاط قبل الاختلاط هم مجموعة قليلة الذين رووا حديثه قبل اختلاطه، سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة عند أكثر العلماء، وبعضهم يقول إنه روى عنه بعد الاختلاط، وبعضهم قال إنه روى عنه قبل الاختلاط وبعده. فهؤلاء إذا رووا عن عطاء بن السائب رواياته صحيحة، شعبة والثوري وهؤلاء هم أقدم من روى عنه، وحماد بن زيد وابن عيينة وأيضا حماد بن سلمة عند أكثرهم. من عداهم كجرير بن عبد الحميد وإسماعيل بن علية ومحمد بن فضيل وغيرهم كلهم ممن روى عنه بعد اختلاطه.

فإذا الحديث هذا سنده صحيح. قال رحمه الله: وعن سعد ابن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه أحمد بن ماجه. أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، كلاهما عن موسى ابن أبي عائشة. عن مولى لأم سلمة، عن أم سلمة، عن مولى لأم سلمة، عن أم سلمة. والإسناد ظاهره أنه ضعيف، لأن الراوي عن أم سلمة ما

ولا تعديلا. وهو من طبقة التابعين الذين الأصل فيهم السلامة، فمثل هذا لا بأس بتحسين حديثه، روى عنه جمع من الرواة ولا يعلم فيه جرح، وهو من طبقة التابعين الذين روى عن الصحابة، فمثل هذا يقال فيه إنه ممن اشتهر بأخذ العلم وروايته، فلو كان مجروحا لجرحه الأئمة ولبينوا حاله. فالأصل سلامته، لا سيما في هذا الحديث الذي هو في المتابعات، فالحديث حسن. قال: وعن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، أو قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي، رواه الترمذي وكذلك النسائي في السنن الكبرى من طريق محمد بن يحيى بن أيوب الثقفي. قال: حدثنا حفص بن غياث قال: حدثنا ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط، عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة. وهذا الإسناد فيه علتان: العلة الأولى عنعنة ابن جريج وهو مدلس مشهور، العلة الثانية الإرسال، فعبد الرحمن بن سابط لم يسمع من أبي أمامة، ذكر ذلك ابن معين وابن القطان الفاسي.

وفرق بين ابن القطان والقطان. قطان يحيى بن سعيد من مشايخ الإمام أحمد، من كبار الحفاظ، وابن القطان متأخر، صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام. من بلاد فاس في المغرب. فإذن هاتان علتان، ابن جريج مدلس وعبد الرحمن بن سابت لم يسمع من أبي أمامة، وقد أعله بهاتين العلتين ابن حجر في كتابه نتائج الأفكار. أما العلة الأولى فقد جاء تصريح ابن جريج، لكن التصريح فيه مخالفة في السند، صرح بالتحديث عند عبد الرزاق في المصنف، أخرجه من طريق ابن جريج، قال أخبرني عبد الرحمن ابن سابط أن أبا أمامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كما ترى صرح ابن جريج لكن جعله مرسلا، لم يقل عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة، بل جعل عبد الرحمن بن سابط يحكي القصة التي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا أمامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فجعله مرسلا. بقية العلة الثانية

هذا انقطاع. ممكن الحديث يتقوى، لكن يتقوى شطره الأول جوف الليل الآخر بحديث من يدعوني فأستجيب له إلى آخره، ونحو من الأحاديث التي فيها أن جوف الليل الآخر مما يستجاب فيه الدعاء. إذن هذا الباب مما يكون بعد الصلاة، فرغ المؤلف رحمه الله من أعمال الصلاة وما يكون فيها، ثم ذكر هذا الباب فيما يكون بعد الصلاة، فقال باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة. سبق معنا ذكرنا كلام الأئمة قريبا ما هو الأصل في الدعاء وما هو الأصل في الذكر، أي في الوقت قبل السلام أو بعده. ها، الأصل في الدعاء أنه قبل السلام، والأصل في الذكر أنه بعد السلام. ما الدليل على أن الأصل في الذكر بعد السلام والدعاء قبل السلام؟ ها، ذكرنا أدلة قريبا. ها، قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فجعل الذكر متى؟ بعد قضاء الصلاة. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وما الدليل أن الدعاء قبل؟ ها، هذا خاص بهذا لكن عام، نريد الدعاء دليلا عاما. ها ها، ثم يتخير من المسألة ما شاء. حديث ابن مسعود بعد التشهد، ثم يتخير من المسألة ما شاء. فالأصل أنها قبل السلام الدعاء وبعد السلام الذكر. فقول المؤلف في الدعاء والذكر بعد الصلاة، هذا مبني على تفسير بعض الأحاديث أن فيها أدعية بعد السلام، وإلا فالأدعية التي ذكر كما سيأتي أنها قبل السلام. إلا ما دل عليه الدليل. ما هو الذي دل عليه الدليل أنه دعاء ويكون بعد السلام؟ ها ها، صلاة الاستخارة هو مما دل عليه الدليل. ومن الأذكار العامة؟ ها لا، بعد صلاة الصبح يعني. هذا نعم شيء خاص بصلاة الصبح، أيضا الاستغفار، حديث ثوبان أولها استغفر الله كان إذا انصرف من صلاته، فهذا مما يدعى به بعد السلام، وإلا الأصل أن الدعاء قبل. قلنا وهذا كما دل عليه الدليل أيضا المعنى يدل عليه، فإن المصلي وهو في صلاته أقرب إلى الله منه بعد الصلاة، إنه إذا صلى أقبل الله عليه، كما في الحديث أن الله يقبل عليه ما لم ينصرف أو ما لم يلتفت. فإذا كان في الصلاة فالأولى الدعاء، أولى من بعد السلام. قال بعض أهل العلم ومثل ذلك بمثل، قال وهذا الذي يدعو بعد السلام كرجل أدخله الملك داره وأقعده بين يديه وقال له سل ما شئت، فلم يسأل. قال فلما خرج جعل يطرق الباب ويريد أن يسأل، فهو ما دام في الصلاة هو بين يدي الله. إذن قول المؤلف في الدعاء والذكر بعد الصلاة، يقال الأصل أن الدعاء يكون في الصلاة إلا ما دل عليه الدليل لما سبق من الحديث الذي ذكرناه، والأصل أن الذكر يكون بعد الصلاة. ق
بقي هنا حديث ينبى عليه ذكرها المؤلف باعتبار أنها بعد الصلاة بعد السلام يفهم منه، والصحيح فيها أنها قبل أن يسلم، كحديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن دبر الصلاة. هذا الصحيح أنه مما يقال قبل السلام، اللهم إني أعوذ بك من البخل إلى آخره، وهذا قول المحققين من العلماء. أيضا حديث أبي أمامة على أنه منقطع، لكن الراجح أن معناه قول دبر الصلوات المكتوبات أي في آخرها قبل السلام، وهذا ما اختاره حفيد المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية، اختار هذا عموما وخصوصا في هذا الحديث. عموما كما سبق أن مذهب شيخ الإسلام يرى أن دبر الصلاة في آخرها قبل السلام، قال لأن دبر كل شيء منه، ولذا يقول دبر الحيوان من الحيوان، وهذا عام. وأما خاص فهو قد ذكر هذا الحديث حديث أبي أمامة في كتابه الكلم الطيب في الدعاء قبل السلام، في باب الدعاء قبل السلام. فيكون مخالفا لما ذهب إليه جده عليهما رحمة الله ومغفرته ورضوانه في أن هذا الدعاء يكون قبل أن يسلم المصلي من صلاته. طيب، بقي معنا هذه الأذكار أو بعض ما يتعلق بما من المسائل سيأتي إن شاء الله ذكره. سنأخذ شيئا من معناها وما يتعلق بها من مسائل.

هنا يقول حديث عبد الله بن الزبير الذي ذكره المؤلف هو نفس لفظ مسلم، إلا أن في رواية مسلم زيادة لا إله إلا الله فقط بعد لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم فيه زيادة، وأيضا قوله هنا ولا بالواو ليس في رواية مسلم ولا حول ولا قوة، ففي اختلاف يسير. ذكرنا هذا باعتبار أن رواية مسلم هي المشهورة والمحفوظة عند الناس حتى لا يختلط على أحد شيء منه. أخن يقول ما هو المرجع الذي فيه تصريح ابن جريج مع قوله أن أبا أمامة؟ ذكرنا هذا ولا قلنا إن صرح ما ذكرنا؟ ها مصنف عبد الرزاق. نعم ها ما سمعت الرقم، نسيت الرقم. نعم مكتوب هنا رقم 84 و900 3000، 84 و900 3000، وهو زاد فيه زيادات. عبد الرزاق ذكر فيه زيادات في أوله.

أخ يسأل يقول: ما حال حديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة المغرب والفجر؟ سبق تنبيه مرارا أن هذا الحديث إسناده ضعيف. وقد جمع فيه بعض إخواننا رسالة، أخونا أبو الزبير كتب رسالة في بيان ضعف هذا الحديث. أخوني يقول: هل يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته؟ وما معنى حديث تنكح المرأة لأربع ومن ذلك ولمالها؟ إذا طابت نفسها بشيء من مالها له أن يأخذ منه، كما قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا للأولياء وللزوج ولغيره، وأما بدون طيب نفس فلا يجوز، لا يجوز أن يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها، فهي تملك مالها ولها حق أن تصرف فيه كما شاءت. وأما معنى حديث تنكح المرأة لأربع، فهذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع الناس، أن الناس يقصدون في النكاح هذه الأمور الأربعة. منهم من يقصد نكاح المرأة للمال، هي ذات مال فيقصدها لذلك، منهم من يقصدها للحسب، منهم من يقصدها للجمال، منهم من يقصدها للدين. فهذه مقاصد الناس في اختيار النساء. وهذا هو الواقع لمن تأمله، أن الناس يبحثون عن هذه الأشياء. من الناس من يبحث عن امرأة نسيبة، يريد امرأة ذات نسب وشرف ومنزلة في الناس من بيت كذلك، ولا يهمه باقي الأمور، لا يهمه دين ولا جمال. ومن الناس من يبحث عن امرأة ذات جمال، ولو كانت ما كانت في ضعف دينها أو أخلاقها، أهم شيء جميلة. ومن الناس من يبحث عن المرأة التي لديها مال. بعض الناس هكذا نظرته، دنيوي، حتى يأتي يشترط: أريد امرأة موظفة، شرط في الزواج هذا أنه يريد امرأة عندها وظيفة، وليس عنده هم في دينها واستقامتها أو حتى في جمالها. ومن الناس من يبحث عن ذات الدين، ولو قل المال أو نقص الجمال أو لم تكن ذات نسب. ثم أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: فاظفر بذات الدين. أي الناس يبحثون عن هذه الأشياء، أنت اطلب ذات الدين واظفر بها، تمسك بها، فهذا هو المطلب الحقيقي، وهذه الصفة الممدوحة والتي ينبغي طلبها في النساء: ذات الدين. وأخ يقول: إذا احتلم الصائم هل يواصل الصيام أو يفطر؟ وهل هو آثم؟ إذا احتلم الصائم فصيامه صحيح وليس عليه شيء، ويواصل الصيام وليس عليه إثم، فإن هذا الشيء لا يملكه الإنسان. أخ يقول: ما معنى قولهم اختلط الراوي؟ اختلط أي حفظه، اختلط عليه حفظه، بمعنى قول الناس خرف، فقد عقله، إما فقدانا كليا أو فقد بعضه. وهذا باب واسع في علم الحديث، الرواة المختلطون. منهم من يحصل له تغير يسير لكن ينتبه،
ومنهم من يختلط فلا ينتبه يخالف الأحاديث التي كان يرويها في حال صحته، يقلب الأسانيد. بعض الرواة من حسن حظهم مما رزقهم الله من ذرية صالحة أنهم حين شعر أولادهم أو أقاربهم أنهم بدأوا يختلطون يحجبونهم عن الناس، يمنعون أهل الحديث أن يكتبوا عنه الحديث، وهؤلاء في الحقيقة أحسنوا إليه لأنهم يكونون بذلك قد صانوا حديثه، لأنه إذا حدث بعد اختلاطه والناس كتبوا عنه بعد اختلاطه وهم يظنونه ضابطا وهو قد صار يخلط فيكتبون عنه الأخطاء، فإذا لم يتميز يضعف حديثه كله. لكن إذا حجب عن الناس يحفظ حديثه، أو علم الذين رووا عنه في حال ضبطه وعدم ذهاب عقله. قد ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة، من أوسعها كتاب ابن الكيال الكواكب النيرات في بيان من اختلط من الثقات، ومن أوسع ذلك وأشمل كتاب معاصر بعنوان معجم المختلطين. أخ يقول: قال الذهبي رحمه الله: قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية بنفسه إن الشيخ ابن مالك كان يقول: لقد ألان الله الفقه لمجد الدين ابن تيمية كما ألان الحديد لداود عليه السلام. نعم، مجد الدين كان رأس المذهب، رأس علماء المذهب الحنبلي في زمانه، وكان مرجعهم، وهكذا الحنابلة الذين جمعوا أقوال الإمام أحمد وأقوال الحنابلة لا يغفلون قول المجد، وهذا قول المجد يقولون، وهذا رجحه المجد، وهذا اختيار المجد في أكثر كتب الحنابلة التي جاءت بعده، فهو إمام اسمه عبد السلام، مشهور بكنية مجد الدين ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ووالد شيخ الإسلام اسمه عبد الحليم. ما حاله أيضا؟ ها؟ من العلماء، من العلماء. هل هو مشهور كمجد الدين؟ شهرته دون شهرة والده مجد الدين، وشهرة ولده شيخ الإسلام أيضا أكثر منه. قال الذهبي وهو يترجم لعبد الحليم والد شيخ الإسلام، قال: وهو عالم إلا أنه ضاع بين ضوء القمر وبين نور القمر وضوء الشمس، يريد بين شيخ الإسلام وبين الجد، يقول هؤلاء لسعة علمهم وشهرتهم لم يذكر كثيرا عبد الحليم، أو إنه خفي ذكره أو نحو هذا، لم يقل ضاع، إنه خفي ذكره أو خفي نوره بين نور القمر وضوء الشمس.

أخوني يسأل عن السجود على العمامة، هل هو جائز؟ نعم جائز، إذا سجد على عمامته وكانت العمامة حائلا بينه وبين الأرض فهذا جائز، سواء عمامة أو غير العمامة. يقول في السؤال الثاني: هل البسملة سرا تكون في كل ركعة للإمام والمأموم؟ نعم، تكون في كل ركعة سرا للإمام والمأموم، مستحب وليس بواجب.

وأخ يقول: نسمع في هذه الأيام عن حشود قبلية كبيرة في محافظة الجوف ضد الرافضة، فهل يشجعون ويدعى لهم؟ وهل مطالبتهم شرعية؟ وما هي النصيحة لقبائل اليمن في دحر الرافضة عن بلاد اليمن؟ سمعنا بهذا عن تجمع للقبائل، كثير من القبائل اليمنية، للمطالبة برفع الظلم، كما يذكرون عن امرأة اعتدي عليها، يقال إنها بنت الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقوله: هل يشجعون ويدعى لهم؟ نعم، يدعى لهم بالتوفيق، يدعى لهم بالسداد، يدعى لهم بأن الله يقوي عزائمهم وبأن الله ينصرهم على الرافضة. وهكذا ينصحون ويحثون على الخير، لأن دعوة القبيلة فقط ليست كافية، فهذا التجمع الذي يحصل الآن إن وجه بتوجيه صحيح واستغل باستغلال صحيح قد يكون سببا في تحرير اليمن من الرافضة، وإلا فهي من جنس تجمعات القبائل، وهكذا بعد ذلك يأتيهم بعض الوساطات أو بعض الأموال وتبخرت الأمور كأن لم يكن شيء. إنه ليس هناك عقيدة، حتى كلامهم، سمعنا كلام بعضهم يقول: نقاتل لاستعادة كرامة القبيلة اليمنية، القبيلة اليمنية قد انتهكت واعتدي عليها. كلام كثير منهم هو هذا: قتال لأجل استعادة مكانة القبيلة، حسب ما سمعت. وما سمعت أحدهم يقول نقاتل من أجل ديننا الإسلامي، من أجل العقيدة. الحوثيون الرافضة غيروا شعائر الإسلام وتعاليمه والعقيدة الصحيحة، فنقاتل لأجل الحفاظ عليه. هذا القتال الذي ينصر الله به. فالذي ننصح به من وفقه الله تعالى، ومن كان في هذه الحشود القبلية، أولا تصحيح النية، فالقتال لأجل القبيلة أو الدفاع عن القبيلة أو إعادة مكانة القبيلة هذا ليس بقتال مشروع. القتال المشروع هو القتال لأجل الدفاع عن الإسلام، لأجل حفظ الإسلام، لأجل دفع ظلم الظالمين، هذا قتال مشروع، قتال الظالم ودفعه عن الناس وكف بغيه، هذا قتال مشروع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالقتال لدفع ظلم الظالمين مشروع، بل حتى إذا كان مسلم الذي يقاتل وهو ظالم يدفع بالقتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كيف هؤلاء الرافضة قد بغوا على الدين، بغوا على العرض، بغوا على المال، بغوا على كل شيء، فلا بد من تصحيح النية. ولو صححوا النيات لأعانهم الله ولقويت عزائمهم، لأن الرافضة يقاتلون عن عقيدة
عندهم عقيدة يقاتلون عليها، وفي الغالب أن العقيدة إنما تواجه بالعقيدة، وأما مع ضعف العقيدة فلا يكون هناك كبير أثر. أيضا مما ننصحهم به إن كانوا يريدون رفع الظلم عن أهل اليمن ورفع الظلم عن القبائل اليمنية كما يقولون، ألا يؤخروا، تأخير له آفات، التأخير سيأتي في وساطات، التأخير سيأتي في إغراءات لبعض المشايخ، وبعضهم همه الدنيا، وربما يعطون عطاء سخيا بما يضعفهم، قد رؤي هذا. قد ذكر بعض الإخوة ممن له صلة واطلاع أن القبائل حين كانت تجمعت، حين قام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وقتل، وكانت قامت معه قبائل سميت بقبائل طوق صنعاء ونحو ذلك، أنه دفع لهم أموال طائلة فتخلوا عنه. وقد أخبرني بعض الأخوة الذي له اطلاع قال دفعوا لبعض الشيوخ لكل شيخ نحو 200,000 إلى 300,000 دولار، اشتروهم. فهؤلاء إذا لم يحصل حسم للأمر، إذا كانوا فعلا جادين ولم يحصل حسم، يعني انتظروا تفكك هذه الجموع، فلا بد من أخذ الأمر أخذا خاطفا كما حصل لإخواننا المسلمين في بلاد سوريا حين تجمعوا على الرافضة، وخلال أسبوع انتهى كل شيء. أيضا مما ننصحهم به ألا يغتروا وألا يصيبهم عجب بأنفسهم، وأن ينظروا إلى كثرتهم أو كثرة عتادهم أو سلاحهم، فإن هذا باب الخذلان، هو باب الهزيمة الواسع. العجب والاغترار هزيمة. قد ابتلي الصحابة وهم خير الناس لما نظروا نظرة إعجاب في يوم حنين، ابتلوا فروا بعد ذلك حتى ثبتهم الله ورجعوا. أراد الله أن يبين لهم أن الأمر ليس بالكثرة، إنما الثبات من الله تعالى. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وكانوا 12,000، 12,000 ومن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من خيار الناس، فلم تغني عنكم شيئا، ما غنت عنكم الكثرة شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فالشاهد أن الإعجاب سبب في الهزيمة والتفرق والضعف. نبي من أنبياء الله نظر إلى قومه كما في حديث صهيب المشهور، فأعجب بكثرتهم فقال من يقوم لهؤلاء، فابتلاه الله بسبب هذه النظرة التي فيها إعجاب، وهو نبي معصوم. أوحى الله إليه اختر لقومك 31، إما الموت أو الجوع أو أن أسلط عليهم عدوا، فاختار لقومه. لما استشار قومه قالوا أنت نبينا فاختر لنا، فدعا الله قال اللهم أما الجوع فلا طاقة لنا به، وأما العدو فلا طاقة لنا به، لأنه قال أسلط عليهم، لم يقل عدوا تقاومونه، بل عدو يسلط عليهم، ولكن الموت.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمات منهم في 3 أيام 70,000. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بك أقاتل، وبك أحاول، وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فعليهم ألا يغتروا بكثرة أعدادهم أو بكثرة عتادهم، وعليهم أن يستغلوا هذه الكثرة وهذه الأعداد استغلالا صحيحا، استغلالا صحيحا يكون فيه النفع وله الأثر، مع التوكل على الله والاعتماد عليه ونسيان الاعتماد على النفس. فهذا مما ننصحهم به، وهذه من أهم الأمور. أيضا ليعلموا أنهم إذا قاتلوا الرافضة وقاموا عليهم سيقوم أهل اليمن من كل جهة على الروافض. أهل اليمن سئموا الرافضة، والرافضة في أهل اليمن إنما هم نزر يسير في أناس كثير. فالرافضة في أهل اليمن قرى معينة، أشخاص معدودون، ووالله لو حمي الأمر واشتد عليهم الحال لتبرأ منهم أقرب الناس إليهم. فإذا كان هؤلاء المتجمعون صادقين وعندهم عزيمة، ليعلموا أن أهل اليمن جميعا مدد لهم، وستقوم على الرافضة من كل قرية، وما هي إلا أيام وانتهى الروافض بإذن الله، لكن لا بد من صدق وعزيمة في ذلك. والرافضة قد سقطوا بفضل الله تعالى في سنوات ماضية بجهود الصادقين من عامة الناس والقبائل، وسيسقطون ويذهبون بإذن الله كذلك.

وهكذا على الرافضة أن يعوا هذا الأمر، وأن أهل اليمن إنما أصابتهم غفلة حين سكتوا عنهم، وإلا بإذن الله تعالى سيرزقهم الله إفاقة وانتباها ينقضون به على الرافضة. فلا تأمن أيها الرافضي، يومك قريب بإذن الله وهلاكك قريب بإذن الله. كما طهر الله تعالى بلاد الشام من الرافضة سيطهر بلاد اليمن. الذين كانوا قبل سنتين وثلاث سنوات وعشر سنوات يعذبون الناس في سوريا، يقتلونهم، يعتدون عليهم إلى بيوتهم، اليوم يقادون خاسئين ذليلين. كثير منهم أخذ وحجز والآن يحاكم لإقامة حكم الله فيه، وسيأتي لرافضة اليمن هذا اليوم، سيأتي لهم هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن قريب. ظلموا الناس وأذاقوا الناس سوء العذاب، انتهكوا الأعراض، منعوا بيوت الله من عبادة الله ومن الذكر ومن العلم، تطاولوا على المساكين، أخذوا الأموال، اعتدوا على الأعراض. كل هؤلاء خصماؤهم، وسيقومون عليهم قومة رجل واحد بإذن الله. ونسأل الله تعالى أن يرينا يوم هلاكهم ودمارهم عاجلا غير آجل. نسأل الله أن يرينا هزيمتهم وكسرتهم ونصر المسلمين عليهم. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

سوى تغارم ثلاث العفرقات من الشيطان استو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى. ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى. ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء. ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كثير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، كنا توقفنا في درس أمس فيما تعلق بتاريخ بلاد الأندلس في الكلام على ولاية الحكم بن عبد الرحمن الناصر وما حصل من الخير، وما حصل من الخير في ولايته وفي ولاية والده عبد الرحمن الناصر رحمهم الله تعالى. وذكرنا في درس أمس أن الحكم بن عبد الرحمن لما وافته المنية لم يكن له من الأولاد، أو لم يكن أكبر أولاده إلا في سن صغيرة، حيث كان عمره 12 سنة، وأظن أننا ذكرنا في الأمس أن عمره 7 سنوات، وهو سبق لسان، والصواب أنه كان عمره 12 سنة، ابنه هشام وهو أكبر أولاده. ومع عظمة الرجال أحيانا تضيق النظرة، فإنه كان الأيدر أن يقيم للمسلمين من يقوم بهم وبحفظ بلاد الإسلام، ولو من غير الأسرة الحاكمة ولو من غير أولاده، لكن جرت العادة حتى استحكمت على كثير من الدول أن يكون الأب يوصي لولده ولو كان صغيرا. وكم حصل من الانفلات وحصل من الفوضى وحصل من زوال الدول بسبب هذا، إلا أن الله جل وعلا لطف ببلاد الأندلس بالمسلمين هناك، لأنها في زمن عبد الرحمن الناصر وفي زمن ابنه الحكم كما تقدم بلغت البلاد أوج قوتها وزهرت شبابها. فلذلك لما أحس بمرض الموت، وكان قد أصيب قبل موته بوقت يسير بمرض الفالج، ومرض الفالج هو ما يسمى الآن بالشلل، فلما رأى نفسه أنه قد أقعد ولا يستطيع أن يقوم بشيء والموت قد اقترب، جمع كبار قادة بلاط مملكته وأوصى بأن يكون الخليفة من بعده والوالي على الأندلس وابنه هشام ذو 12 سنة. وباعتبار أنه غلام صغير لا يحسن تدبير الأمور، وكونه كان أكبر أولاده، ويذكر المؤرخون كالذهبي وابن الأثير وغيرهم أن هذا الولد وهذا الغلام كان قد تربى على الترف والدلال ونحو ذلك، ولم يكن فيه النظرة التي يمكن أن تقود البلاد لما تربى عليه من ذلك. وكانت أمه ابنة بعض ملوك النصارى، فقام الحكم بن عبد الرحمن وأوصى بالخلافة لولده هشام، وجعل عليه 3 أوصياء، أي الذين يقومون بإدارة البلاد وحكمها حتى يكبر، منهم أمه، أم هذا الغلام زوجته، زوجة الحكم وأم هشام، ومنهم حاجب الدولة، والحاجب يعتبر بمرتبة رئيس وزراء، حاجب الدولة جعفر بن موسى. وأيضا جعل عليهم قائد الشرطة وهو محمد بن أبي عامر المعافري رحمه الله تعالى. لما مات الحكم واجتمع أهل الحل والعقد وبايعوا بالخلافة والإمارة أو بالإمارة لابنه هشام، بدأت الأمور والمكايدات بين الأوصياء، بين الأمراء الكبار والقادة، كل يريد أن يكون هو الذي يتصرف في إدارة البلاد، لأن ذاك الوالي عبارة عن طفل لا يملك نفسه شيء، وإنما سيكون الأمر والنهي للأمراء، فكل واحد حاول أن يبسط نفوذه أكثر. فقام محمد بن أبي عامر واستدعى قائد جيوش الأندلس في بلاد المغرب، وتزوج بابنته، وتطورت الأمور إلى خلافات، وبدأ كل يتوجس من الآخر، وبدأ مركز محمد بن أبي عامر يزداد قوة باعتبار ما كان حاصلا من الثقة من قبل أم الخليفة أم هشام، فكانت تثق كثيرا بمحمد بن أبي عامر، ساعده هذا على بسط نفوذه أكثر، وتطورت الأمور والأطماع والسياسات والله المستعان، إلى أن حاول بعضهم أن يتخلص من الآخر حتى ينفرد بالحكم ويخلو له الجو ويحكم من وراء ستار، وكانت الغلبة لمحمد بن أبي عامر المعافر. ومحمد بن أبي عامر المعافر هو من أهل اليمن من قبيلة المعافر من تعز، وكان جده من أوائل من دخل بلاد الأندلس مع موسى بن نصير، وهذا من أحفاده. وكان العامريون الذين هم من المعافر جملة كبيرة من قبيلة المعافر الذين شاركوا في فتح بلاد مصر وفي شمال أفريقيا ودخلوا الأندلس، فكان عددهم كبير في تلك البلاد، فصفى له الجو، ووصل الحال بمناكفات الأمراء والقادة إلى أن استطاع محمد بن أبي عامر أن يتخلص من الحاجب حاجب الدولة ويقضي عليه، ومن أمير الجيوش ويقتله مع أنه متزوج بابنته، لكن لما شعر أنه يريد يتخلص منه استطاع أن يتفطن لذلك، وبدأ به قبل أن يصل إليه، فصفى له الجو ولم يبقى له منازع ممن يخشى كيدهم. وهذه المناكفات السياسية والمكايدات تؤخر الناس كثيرا، فيتوقف الفتوح، تتوقف الفتوحات، تتوقف حركة الجهاد، تتوقف التنمية، تتوقف العمران، يتوقف كل شيء في البلاد، ويبدأ العد التنازلي للبلاد حضارة وديانة وسياسة وجهادا بسبب مناكفات الكبار ومنازعات الساسة والقادة. لذلك خلال تلك الفترة في غضون سنتين من بعد وفاة الحكم ابن عبد الرحمن، وكادت الأمور أن تتفالت حتى ظهرت بعض حركات التمرد، وبدأت بعض ممالك النصرانية التي كانوا يدفعون الجزية للحكم ولأبيه ويتوددون ويطلبون منه الود، صار بعضهم يتجرأ ويغير على بعض أطراف الدولة الإسلامية. لذلك لم يكن هناك حل إلا أن يصفو الأمر لواحد لا لأكثر، فكما يقال لا يجتمع سيفان في غمد ولا تيسان في غنم، هذا لا يمكن أن يحصل، فلا بد أن يكون الحاكم هو واحد، أما أن يكون أكثر من حاكم هذا لا يحصل به اتفاق ولا صلاح للبلاد ولا العباد عبر التاريخ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن ينازع ولي الأمر ما هو فيه حتى لا يحصل بعد ذلك الخلاف والتفرقة وما يحصل مما هو مليء بالتاريخ من الحوادث المؤلمة. الشاهد حفظكم الله أنه لما انفرد محمد بن أبي عامر وقد كان قد ترقى إلى مرتبة الحجاب وصاره وزير الدولة، فصار هو الآمر الناهي الحاكم، والخليفة هشام بن الحكم إنما هو عبارة عن يعني صورة فخرية، ما زال غلاما ولا يفهم من الأمور شيء. وحاول محمد بن أبي عامر فيما ذكر بعض المؤرخين أن يجعل هذا الغلام حتى بعد أن شاب يجعله في عزلة ويأمره أن يبقى في القصر ولا يغادره وألا يختلط بالناس كثيرا خشية عليه من المؤامرات و أن يقتل وما شابه ذلك، فعزله تماما وصارت الولاية وإن كانت باسم هشام بن الحكم لكن المتصرف حقيقة هو محمد بن أبي عامر. لما رأى أن الأمور تمهدت له وصف له الجو تماما، وبدأت الأمور بدأ يتمكن من أمر البلاد، فهو الذي يحكم ويقضي ويفصل ويأمر وينهى، في سنة 371 هجرية أي بعد 5 سنوات، لأن الحكم بن عبد الرحمن توفي في سنة 266، فقام رحمه الله تعالى ولقب نفسه بالمنصور، وهذه الألقاب عادة ما كانت تجعل للوزراء ولا للأمراء، إنما هي للخليفة فقط، وكان في هذا إشارة إلى أنه هو المتصرف في كل شيء. لذلك هذه الفترة بعضهم يجعلها امتدادا للدولة الأموية، والصحيح أنها كانت عبارة عن دولة جديدة، دولة عامرية، وإن كان في الصورة هو الخليفة الأموي، لكن في الحقيقة ليس له من الأمر شيء إلا صلاحيات محدودة داخل قصره. فتفرد محمد بن أبي عامر وتسمى بالمنصور، وكان يقال له الحاجب المنصور، واشتهر بهذا إلى يومنا هذا في كتب العلم والتاريخ وفي ذلك الزمان، الحاجب المنصور أو المنصور الحاجب محمد بن أبي عامر المعافري رحمه الله تعالى. إلا أنه مع هذه الأحداث التي صاحب شيء من الدموية كما يقال، قتل بعضهم بعضا، لكن كما سمعتم دائما من حكمة الله أن الخير يكمن في الشر، ولا يأتي يكون شر إلا بعده خير، ولا عسر إلا بعده يسر. فخلال سنتين كادت الأمور أن تعصف الدولة الأموية في الأندلس حتى صفى الجو لهذا الرجل، وبما كان عليه من الدهاء والذكاء ومحاولة الانفراد بالحكم والتخلص من الخصوم، إلا أن هذا الرجل كان على قدر كبير من الخير، والإنسان لا يكتمل الكمال لله جل وعلا. فإن كبار المؤرخين من أهل السنة من الأئمة كابن الأثير، دعك من المتأخرين قد يبالغون في الثناء لمقاصد سياسية وهوى، وقد يبالغون في الذم كذلك لأمور سياسية وطائفية، لكن المؤرخون القدامى كابن الأثير رحمه الله تعالى، وهكذا أشار ابن كثير والذهبي رحمه الله تعالى قبل ذلك أو بينهما رحمه الله تعالى، هؤلاء يعني يذكرون الحاجب المنصور بثناء حسن ويمتدحونه ويذكرون مناقبه وحبه للخير والجهاد، ولو لم يكن إلا ما سيأتي. لذلك كان من المهم أن نأخذ نبذة عن أعمال هذا الأمير الكبير والقائد الذي قل أن يأتي التأريخ والدنيا بمثله من بعد زمانه رحمه الله تعالى في تلك البلاد خاصة. فإنه بعد أن تمكن من زمام الأمور تفرغ لقتال النصارى الذين قد كونوا لهم ممالك في شمال الأندلس، وكانت المملكة ليون هي المملكة الوحيدة، ثم تنازعوا فيما بينهم وانقسمت إلى مملكتين، وصارت برشلونة في الشمال الشرقي أيضا بيد النصارى لها مملكة خاصة، وصارت في شمال الأندلس قرابة 4 ممالك صغيرة في أقصى الشمال، لكن كانت تشكل خطر وتهديد. وإن كانت في زمن عبد الرحمن الناصر وابن الحكم قد خضعوا وصاروا يدفعون الجزية، لا سيما في زمن الحكم ابن عبد الرحمن، لكن لما مات الحكم وحصلت تلك الاضطرابات بدأت جرأتهم، فيسر الله وقيض الله المنصور الحاجب محمد بن أبي عامر، وقام بالأمور خير قيام، وقد وصف العلماء بأوصاف عظيمة من الديانة والأمانة والشجاعة والفروسية والتواضع والإنفاق، وكان يعمل في جهتين، في تطوير البلاد عمرانيا ودنيويا، وفي رفع راية الجهاد، وكان من أكثر الأمراء غزوا في بلاد الأندلس. فإنه كان أقل شيء يغزو في السنة مرتين، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، وأكثر الحملات والمعارك كان يقودها بنفسه رحمه الله تعالى، وكل معاركه أو عامة معاركه وغزواته كانت ضد النصارى، كانت ضد النصارى في شمال الأندلس، حتى أخذ منهم حصونا وأدبهم أيما تأديب، وصاروا يخطبون وده ويرسلون له الهدايا ويدفعون له الجزية ويقبلون بكل ما اشترطه عليهم، عندما أثخن فيهم وروا أنهم لا مجال على هذا الرجل. وذلك فيما ذكر عامة المؤرخين أنه لحبه للجهاد رحمه الله تعالى حصل في مدة ولايته التي استمرت 26 سنة، كان واليا وحاجبا لمدة 26 سنة في بلاد الأندلس، غزا 52 غزوة، يعني كل سنة يغزو غزوتين، غزوة في الصيف وغزوة في الشتاء، كلها في اتجاه بلاد النصارى، وبعضهم يوصلها إلى أكثر من هذا العدد كما ذكر الذهبي وغيره أن إلى 54 غزوة. فهذا عدد كبير جدا، لأن الجيوش هذه تحتاج إلى مؤنة وإعداد عسكري ومادي، فكونه يخرج في السنة مرتين هذا شيء عظيم، وقل أن يتيسر هذا لأمير من الأمراء ولخليفة من الخلفاء في هذه المدة يغزو هذا العدد الهائل من الغزوات والمعارك. والأعجب من ذلك أن هذه الغزوات والحملات على كثرتها لم يهزم في حملة منها، قال الذهبي رحمه الله تعالى لم تسقط له راية ولم يكسر له جيش ولم تكسر لو حمل ولم يفل له جيش أو كما قال رحمه الله. فاتفق المؤرخون على أن هذه الحملات كلها لم يهزم في حملة قط، فكان دائما مظفرا منصورا، حتى إذا كان يرسل بعض السرايا وبعض البعوث التي لا يقودها بنفسه لا تهزم. فبلغت الهيبة عند النصارى لهذا الرجل والرعب في قلوبهم منه مبلغا عظيما. وقد ذكر بعض المؤرخين ويحتاج إلى مزيد نظر في تأكيد هذه الرواية لأنها غير مشهورة، إنما أشار إليها بعض المؤرخين، أنه من الأمر الذي بلغ من رعب النصارى منه أنه كان ربما يغزو إلى عمق بلادهم فيغنم ويفتتح الحصون ويقتل منهم من يقتل، فإذا رجع إلى قرطبة كان إذا وصل إلى البلاد التي يغزوها يركز رايته على بعض الأماكن المرتفعة، فإذا انتهى من الغزو أخذ الراية ورجع. فذكروا أنه في حملة من الحملات في شمال الأندلس في غزوه على النصارى نسي الجنود بعض تلك الرايات، فنسوا راية من الرايات قد غرزوها على بعض الحصون ولما انصرفوا لم يأخذوها، فلرعب النصارى من هذا الرجل وجيشه ظنوا أنه لم يرجع وأنه قد ترك جيشا في ذلك المكان، فلم يجروا على الاقتراب من ذلك الحصن مدة من الزمن مع أنه لا يوجد فيها أحد، إنما تركت الراية فقط. وهذا يدل على مدى العزة التي بلغها المسلمون في ذلك الزمان، وما رفع أهل الإسلام راية الجهاد الشرعي الصحيح في سبيل الله إلا عزهم الله، وما تركوا الجهاد إلا أذلهم الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: رضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فكان هذا من عجائب ما حصله من المعارك مع النصارى. والأمور التي يتعجب لها من المؤرخين أن هذه الغزوات وهذه الحملات التي اتفقوا عليها وبهذا الكم الهائل، إلا أنهم لم يذكروا تفصيلات مشوقة وتفصيلات عن هذه المعارك دقيقة على رغم كثرتها وتكررها، والله المستعان. فلم كأنه لم يكن هناك من يعتني بالتدوين في ذلك الحين وتصوير المعارك ممن يحضرها ويصورها وما يقع فيها من أمور وتضحيات وبطولات وأشياء عظيمة، وإلا فمثل هذه المعارك لا تخلو من مثل هذه الأشياء. من أعجب معارك رحمه الله تعالى أنه في إحدى حملاته إلى الشمال إلى بلاد النصارى شمال أندلس مر بجيشه من بعض مضايق الجبال، والمضايق هذه الأماكن الضيقة بين الجبال تصلح ككمائن، يمكن محاصرة الجيش منها، يمكن إبادة الجيش بكامله في هذه المضايق. فلما عبر من هذا المضيق وأراد أن يرجع منه سدوا عليه ذلك المضيق وتجمع جيوش من النصارى وصاروا قد سدوا عليه ذلك المضيق بالحجارة، ومن اقترب يرموه بالسهام والحجارة من فوق، فصعب عليه أن يرجع إلى قرطبة فقد صار محصورا في ذلك المضيق، وهم أرادوا أن يحصروه حتى يضعفوه ثم يتجمعوا عليه فيهجموا عليه في حال الضعف من الجوع والإرهاق بعد أن يحاصروه أياما حتى ينفد أو يقل ما عندهم من طعام أو يخضع للصلح. لكن المنصور بن أبي عامر رحمه الله تعالى كان أذكى من ذلك رحمه الله تعالى، فقد كان قائدا محنكا، فإنه لما رأى أن الرجوع صار صعبا جدا ويحتاج إلى تضحيات كبيرة فكر بخطة، فبدلا من أن يبقى محاصرا في ذلك المضيق جدد العزم يعود للغزو مرة أخرى، فرجع شمالا، وكان يريد يرجع جنوبا إلى قرطبة قد رجع من غزوته، فرجع مرة أخرى إلى البلاد التي غزاها وافتتح مدينة كبيرة واتخذ قاعدة عسكرية ينطلق منها، وصار يرسل السرايا والبعوث ويخرج بالحملات من هذه المدينة التي أخذها إلى أطراف بلاد النصارى يثخن فيهم قتلا وأسرا، وكان يأمر بحمل الذين يقتلهم من النصارى ويرمي بهم في ذلك المضيق الذي حاصروا فيه، حتى ضج ملوك النصرانية وروا أنه صار هذا الأمر أسوأ عليهم، فقلب الحيل عليهم رحمه الله. وهذه الأمور والتصرفات تحتاج إلى حنكة ودقة في التنفيذ وشجاعة وقوة مع ثقة بالله سبحانه وتعالى، فكان من نوادر الزمان رحمه الله تعالى. فلما ضاق عليهم الحال رأوا أن الرجل يريد خلاص يبقى في بلادهم يغزو في بلادهم ما سريع قرطبة، وهم ينتظرونه يحاصرونه في المضيق وقد خرج من المضيق، لذلك أرسل إليه بعض ملوك النصارى وفودا يتوسلون إليه يفتح له الطريق يرجع بلاده، لأنه قد أثخنعهم وصار يهجم على أطراف بلادهم ما ليس معه عمل إلا الجهاد، إلا أن يثخن فيهم ويغر على أطراف بلادهم. فأرسلوا إليه وفاده أنهم سيفتحون له الطريق يترك هذه الغارات ويرجع إلى بلاده، فرفض ذلك رحمه الله تعالى وقال لن أرجع إلا بشروط. أول شرط أنه سيبقى 6 أشهر يقضي الصيف في ذلك المكان ويكمل الجهاد والغارات، لأنه كان سيرجع ويرجع بغزوة أخرى في الصيف، فرأى أنه قد صار في مكانه يكمل غزوة الصوائف التي جاء لها، فأرعبهم هذا، فما زالوا به يرسل إليه الوفود ويتوسل إليه ويعرضون عليه بعض الأشياء حتى وافق على الرجوع، يعني لا يكمل 6 أشهر يرجع، لكن بشروط. الشرط الأول أن يفتحوا المضيق ولا يبقى فيه نصرانيا واحدا حتى لا يحصل منهم خديعة. الشرط الثاني أنهم يقومون هم بتنظيف المضيق من جثثهم التي ألقاها فيه، وأن يقوموا بأخذ الجثث التي رماها في هذا المضيق وحتى تصل الطريق مفتوحة تماما. الشرط الثالث هو شرط عجيب يدل على ما بلغ المسلمون من العزة وإذلال أعداء الله، أنه اشترط عليهم أن الغنائم التي غنمها من بلادهم في تلك الفترة هم الذين يتكفلون بحملها إلى قرطبة، يحملون له غنائمه إلى قرطبة. ومع ما في هذا الشرط من الإذلال لهم إلا أنهم وافقوا مضطرين، لأنهم ما معهم حيلة أخرى، الرجل بقاؤه هناك سيضرهم كثيرا، فوافقوا على جميع شروطه ورجع إلى قرطبة. وليس معنى أنه رجوعه الأخير، فإنه قد اعتاد غزوة في الصيف وغزوة في الشتاء، فرجع حتى يستعد لغزوة أخرى إلى بعض بلاد النصارى رحمه الله تعالى. فكان له أخبار عجيبة في حبه وشغفه بالجهاد في سبيل الله، من ذلك ما ذكره جماعة من المؤرخين لحبه للجهاد أنه في سنة من السنين خرج لصلاة العيد، فلما صلى بالناس العيد وخطب بهم تاقت نفسه للجهاد، حدث نفسه بأنه يغزو في يوم العيد، فركب على فرسه وأمر من كان معه فرسه وسلاحه أن يلحق به، وبقية الجيش يذهبون يستعدون ويلحقون، وبدأ وانطلق مع مفرزة من الفرسان وكتيبة، فانطلق الناس يستعدون والجيش يستعد ولحقوا به، وقد قطع مراحل ولم يرجع إلا بعد أن وصل إلى بعض حصون النصارى وأثخن فيهم وعاد، هذا في يوم عيده رحمه الله تعالى. ولهذا اتفقت كلمة المؤرخين على أنه كان من خيار ملوك الأندلس، بل من خيار ملوك الإسلام رحمه الله تعالى من جميع الجوانب. وليس معنى هذا أن الإنسان أنه مبرأ من عيوب أو من خطأ، فإن هذا لا يسلم منه أحد، لكن هذه الأعمال أعمال جليلة لا تصدر إلا عن توفيق من الله سبحانه وتعالى، مع ما كان عليه كما سمعتم من حب العلم والعبادة وتقريب العلماء وإكرام الصالحين ونشر العلم. كان من جملة مما يذكر في هذا الباب حفظكم الله من سادة هذا الرجل العظيم أنه كان في كل معركة يخوضها وفي كل حملة يقودها إذا انتهى من المعركة يأخذ ملابسه التي خاض فيها المعركة وينفض منها الغبار ويجمعه، يجمع الغبار الذي علق بملابسه أثناء المعركة ويعبئه في قارورة حتى ملأ قارورة كبيرة من هذا الغبار الذي كان يجمعه من آثار المعارك الذي يعلق بملابسه وسلاحه، وأوصى وكان يحملها معه كلما انتهى من المعركة نفض الغبار وجمعه في هذه القارورة، وأوصاهم أنه إذا مات يدفنونها معه لتكون شاهدة له يوم القيامة عند الله جل وعلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع يعني نار جهنم وغبار في سبيل الله، فمن اغبرت قدمه في سبيل الله نجاه الله من النار، فكان هذا الرجل ذا همة عالية. ومن همته العالية والخير الذي كان فيه أنهم ذكروا عنه أنه كان له مصحفا من القرآن كتبه بيده، وكان يحمله معه ولا يقرأ إلا منه، ويحمله معه في سائر حملاته ويقرأ منه رحمه الله تعالى، وكان كثيرا ما يدعو ويتمنى أن يموت شهيدا في حملاته وغزواته رحمه الله تعالى، وقد حقق الله له ذلك. من مناقبه العظيمة أنه أول ما صفى له الأمر وصار لم يبق له منافس في بلاط الملك إلا الأمير هشام بن الحكم وليس لهم الأمر شيء. فقام كان الحكم بن عبد الرحمن الذي قبلهم والد هشام كان كما سمعتم يسمى بعاشق الكتب، لكن لحبه للكتب كان يجمع الكتب من كل فن، فيجمع الكتب الإسلامية والعلوم الدنيوية، حتى جمع بعض كتب الفلسفة، وكتب الفلسفة هذه ليس فيها إلا شر، تشكيك في الإلهيات والغيبيات، فيها أمور يعني متعبة، ما يسمى بعلم الفلسفة والمنطق وحكماء اليونان كما يسمونهم. فكان من أول أعماله أنه جمع العلماء وجمع القادة وأخرج هذه الكتب، واتفقت كلمتهم على أن تحرق هذه الكتب إلا ما كان نافعا من كتب الطب وكتب الحساب وكتب الهندسة وكتب الفلك، الأشياء التي يستفيد منها المسلمون، وأما الأشياء التي تجعل المسلمين يتشككون في دينهم وتزعزع عقائد الدين ومسلمات العقيدة فأمر بإحراقها جميعا، وكان هذا من أعظم محاسن.

0: الأندلس رحمه الله تعالى أصيب بما يسمى بالإسهال، فكان ذلك وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والمبطون شهيد، فأصيب بالإسهال فكان في ذلك موته رحمه الله تعالى، فتوفي في اليوم 27 من رمضان من سنة 392 في الهجرة أثناء رجوعه من الغزو، فجمع الله له شهادة البطن وشهادة المعارك، ودفنت معه تلك القارورة، وكان رحمه الله كلما خرج للغزو يحمل كفنه معه، مما يدل على أنه لم يكن همه الدنيا، وإنما كان يريد نصرة الدين ويريد الموت في سبيل الله، فحقق الله أمنيته بعد أن وطد الملك في بلاد الأندلس، واستخلف على الحجاب بعده أن يكون الحاجب الوزير من بعده ابنه عبد الملك، وكان لا يقل شأن عن أبيه، وسيأتي معنا إن شاء الله بعض ما حصل في زمانه، ثم كيف آل الأمر إلى الضعف من جديد والتفرق والتشرذم من بعد سنة 400 للهجرة، والله المستعان. نكتفي اليوم بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا أن يردنا والمسلمين إليه ردا جميلا، وأن يعزنا بطاعته وأن يذلنا بمعصيته، وأن يرينا في اليهود والنصارى ومن يمكر معهم على الإسلام والمسلمين ما تقر به أعين المؤمنين الموحدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم

0: الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.

والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم.

0: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها

0: الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا، واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل

0: الرحمن الرحيم.
1: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا

تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات

الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: في الرأس، نعم، عفو برأسه، يمكن ولا لا؟ يمكن. في الظهر، بالشم، هنا يشم الرائحة الطيبة من امرأة لا تحل له. بالظهر يتدبر عليه بظهره، كذلك أيضا بالصدر، يرص بصدره مثلا. على كل حال، كل هذه ممكن، يعني العمل لا يختص باليد. فقوله بما قدمت أيديكم، بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيدي الناس، المراد إيش؟ بما كسبوا، سواء عن طريق اليد أو عن طريق الرجل أو غير ذلك. فهذه الصيغة لا تدل على مباشرة الشيء باليد خاصة، بل تضاف إلى الإنسان، بل يراد بها الإنسان نفسه. فإذا قال قائل: إذا كان المراد بها الإنسان نفسه، إذا كان المراد بها الإنسان نفسه، فلماذا أضيفت إلى اليد؟ نقول: لأن الغالب أن العمل يكون باليد. الأعمال التي يزاولها الإنسان أكثر ما يكون باليد، الكتابة باليد، والربط باليد، والفك باليد، والصناعة باليد، وغير ذلك، والأكل باليد، وغير هذا. أكثر الأعمال تزاول باليد، فلهذا أضيفت الأعمال إليها بناء على الغالب والكثرة. والتقييد بالأغلب والكثرة لا يدل على التخصيص. إذن نرجع إلى قوله تعالى: مما عملت أيدينا أنعاما. لم يقل مما عملنا بأيدينا، لو قال مما عملنا بأيدينا أنعاما لكان الله تعالى خلقها بيده، لكن قال مما عملت أيدينا، المعنى مما إيش؟ مما عملنا، فهو كقوله مما خلقنا. نعم، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فمما عملت أيدينا أنعاما كقوله مما خلقنا أنعاما، فالمراد أن هذه الأنعام عملها الله عز وجل بنفسه، يعني خلقها، وليس المعنى أنه عملها بيده، أي خلقها بيده، لأن هذا اللفظ لا يقتضي في اللغة العربية. هنا
3: ثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعميل لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب
2: تبيانا لكل شيء. نعم، لو كان الله تعالى يريد بقوله مما عملت أيدينا، أي مما خلقناه بأيدينا، لكان يقول: ها، مما عملنا بأيدينا، كقوله في آدم يخاطب إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وظهر أن الأمر واضح فيها. حينئذ نقول: نحن لم نخرج الآية عن ظاهرها. طيب،
3: وإذا ظهر بطلان القول تعين أن
2: يتبع إيش؟
3: القول.
2: نعم.
3: وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق، فإن فهمها للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات.
2: إذن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا بهذه الآية عن ظاهر اللفظ، وحينئذ فلا يكون فيها حجة لأهل التعطيل على أهل السنة. نعم. ها؟ ما عندي بالباء. إذا كان مدخول الباء هو آلة الفعل عدي بالباء.
4: لو قلنا كتبته بيدي قطعته بالسكين وما أشبه. أما إذا لم يكن هو آلة الفعل فإنه لا يعد بالباء. لا يعد بالباء.
2: نعم. طيب وش هنا يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قالوا إن ظاهر اللفظ أن الناس يبايعون الله مباشرة، يد الله فوق أيديهم عند المبايعة. قالوا هذا ظاهر اللفظ. يقول من المعطلة. لماذا؟ لأجل أن يلزمون إما بالقول به وهو ممتنع، وإما بمخالفته وهو ما يريدونه منا. انتبهوا. يقول ظاهر اللفظ أن المبايعة وقعت من المؤمنين لله مباشرة، وأن
4: يد الله نفسه فوق أيديهم عند المبايعة. هذا هو ظاهر اللفظ عندهم. يقول هذا هو الظاهر لأجل أن يلزمونا به، ونحن لا نلتزم بهذا، لا نلتزم بهذا. نقول المؤمنون إنما بايعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقولون إذن صرفتم الآية عن ظاهرها، صرفتم الآية عن ظاهرها، فلماذا تشنعون علينا إذا صرفنا الآيات عن ظاهرها وأنتم تصرفون الآيات عن ظاهرها؟ هذه شبهة. الرد عليهم واضح هذه، إن الذين يبايعون صريحة أن المبايعة حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالمبايعة حقيقة مباشرة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لن فكر الجملة الثانية إنما يبايعون الله. نعم. والواقع يعني لا يمكن أن يدعى أن المسلمين أو المؤمنين بايعوا الله مباشرة. لماذا؟ لمنافاته لأول الآية والواقع. الواقع أن المبايع من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وأول الآية إن الذين يبايعونك أيضا صريح، يعني مبايعة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: تنفيذ هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد.
2: إن شاء الله هذه تحتاج إلى مزيد من الشرح. إيش؟ إن ظاهر الآية أن الناس بايعوا الله، بايعوا الله، والواقع ليس كذلك، الواقع ليس كذلك، فإنهم ما بايعوا الله، والله عز وجل فوق عرشه ويده لم تمس أيدي هؤلاء. فالجواب كما قال من وجهين.
3: الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها.
2: ما عندي أهل السنة. نعم.
3: وحقيقتها وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة ولا يمكن لأحد أن يبايعون.
2: واضح الآن؟ شف إن الذين يبايعونك، إن الذين يبايعونك، هو صريح في أن المبايعة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقال أن ظاهرها أنهم بايعوا الله. أما الجملة الثانية إنما يبايعون الله، فهذه التي تشبث بها هؤلاء المعطلة ليلزموا أهل السنة والجماعة بأنهم قالوا بالتأويل. نعم.
3: ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر النقص من منافاته لأول الآية والواقع واستحالة في حق الله تعالى.
2: طيب، ذكر ثلاثة تعليلات. أولا أنه مناف لأول الآية. وش أول الآية؟ إن الذين يبايعونك، والبيعة بيعة واحدة وقعت للرسول وليست لله عز وجل. ثانيا منافاته للواقع، لأن الواقع أن الصحابة إنما بايعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد ولا يفهم أحد أن الله جل وعلا مد يده إليهم ليبايعهم. ولهذا جاء الوجه الثالث استحالته على الله عز وجل، فإن ذلك مستحيل، لأن لو قلنا إنهم يبايعون الله حقيقة لازم إما أن يرتفعوا إلى الله كما قال الله تعالى في عيسى ورافعك إلي، وإما أن الله تعالى ينزل، وكلا الأمرين مستحيل. وبهذا عرف أنه ليس ظاهر الآية كما زعم هؤلاء. وكل هذه الآيات وأمثالها كلها إنما يأتي بها هؤلاء لإلزام أهل السنة والجماعة بأحد أمرين، إما أن يؤولوا وإما أن يداهنوا ويسكتوا عن هؤلاء الذين أولوا النصوص وصرفوا عن ظاهرها. نعم.
3: إنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل
2: الصحابة أو الصحابة يصلح. نعم.
3: وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله.
2: كيف؟ على الجهاد في سبيل من أرسله. نعم.
3: ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه
2: مبايعة
3: لمن أرسله لأنه رسول مبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعته
2: الآن مثلا لو أن الملك أرسل أناسا إلى البلدان ليبايعوا عنه، فإن هؤلاء الرسل الذين بايعوا أهل البلدان إذا بايعهم الناس فإنما بايعوا من؟ الملك. المبايعة المباشرة لرسله، ولكن حقيقتها للملك. هذه نظير هذه، فهؤلاء بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يبايعهم أو أقره على ذلك، فصارت مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا تدل الآية أبدا على أنهم بايعوا الله مباشرة أبدا، لما سبق من الوجوه الثلاثة: منافاة الآية لأولها ومخالفته للواقع واستحالته. هنا
3: وفي إضافة لمبايعته الرسول صلى الله عليه وسلم
2: الرسول
3: إلى الله تعالى من تشريك النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوفيق هذه المبايعة وعظمها ورفعها.
4: ما في شك في هذه الإضافة عدة فوائد. أولا تشريف النبي عليه الصلاة والسلام، وجه ذلك أن الله جعل مبايعته أي مبايعة الرسول مبايعة لله، فهو عليه الصلاة والسلام كالنائب عن الله عز وجل، وهذا لا شك أنه تشريف. كإضافة العبودية الخاصة مثل قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أيضا فيها توكيد معلوم، لأن مبايعة الله عز وجل ليست ذات أمر سهل، بل هي عظيمة مؤكدة، وفيها أيضا عظمها، توكيد المبايعة وعظمها، لأنها وقعت لمن؟ لله عز وجل. ومعلوم أن المبايعة لله تقتضي توكيد الوفاء بها. طيب، ورفع شأن المبايعين أيضا ما هو ظاهر، لأنه إذا قيل لهذا الرجل أنت الآن بايعت الله عز وجل، لا شك أن في هذا رفعا لشأنه وتشريفا له. فهذا هو وجه قوله تعالى إنما يبايعون الله، فأضاف المبايعة لله لأنها وقعت من رسوله المبلغ عنه، ولما فيها من التوقير والتعظيم لهذه البيعة ورفع شأن المبايعين. نعم.
2: وحقيقته
3: أن
2: تكون
3: ورق فوق.
2: بالرفع مباينة بعيدة. هذا في الحقيقة الأخير لا يمكن تنبيه مهم، لأنه قد يحتج به من يقولون بوحدة الوجود أو بالاتحاد، يقول إنما قالوا بايعونك إنما بايعون الله، إذن فالرسول هو الله، ويد الله فوق أيديهم، اللي فوق أيديهم يد الرسول، فجعل يد الرسول يدا لله، وحينئذ يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، نسأل الله العافية. هذا لا يمكن أبدا. اي نعم، ما دروا عنه الظاهر. نعم.
3: ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المرأة الذي أراد بقومه يد الله فوق أيديه وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن الداعية أن الداعية تثبت أن الداعية أن ذلك ظاهر الله، لأن الله تعالى أضاف اليد اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن المبايعة استحاضة من كل فوق أيديه، فإن كان يلحقها إليهم فيلحق بأيديهم كالمصافح لهم، فيليه مع أيديه لا فوق أيديه. المثال الخامس عشر قوله تعالى في حديث القدسي يا ابن آدم لا يمشي فلم تعده الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب قبل رياضة الضمير
5: كتاب البر والصلة والآداب، رقم 43، صفحة 520، تفسير محمد سعد عبد الباقي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم أعوذك فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ وأنت رب العالمين. قال: أما علمت أن عبدي فلان لم فلم تعده، أما علمت أنك لو عشته لوجدت يعيدا، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمني، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فلم تسقني، قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: سقاك عبدي فلان فلم تسقني، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي.
2: طيب، يقول: هؤلاء ما قالوا ظاهر الحديث؟ قالوا إن ظاهر الحديث أن الله يمرض، وأن الله يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب. قالوا: هذا ظاهر الحديث، فهل أنتم يا أهل السنة تقولون به؟ الجواب: لا، لكننا لا نقول إن هذا ظاهر الحديث، نحن نمنع أن يكون هذا ظاهر الحديث، لكن هم يقولون إنه ظاهر الحديث من أجل أن يلزمون بأننا أول، بأننا أول. وتأمل هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولاً أن الله قال: ابن آدم مرضت فلم تعودني، قالت: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ ما قال: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ لأن هذا من باب الأدب، لأن المرض ليس من شأن العائد، اللي من شأن العائد وفعله هو إيش؟ العيادة. فلهذا قال: كيف أعوذك وأنت رب العالمين، يعني فأنت لست بحاجة لي، ففعل هذا لا تحتاج إليه. فهو إنما دافع، هذا الرجل دافع عن إيه؟ عن فعله هو النفس، وما يمكن أن يكون تقصيرا له. كذلك في الاستطعام قال: لو استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ ولم يقل: يا ربي كيف تستطعمني وأنت رب العالمين، وإنما قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فدافع عن فعله لا عن أن الله تعالى يستطعم. وقد يقال إن نعم في أيضا في الثالث يقول: ابن آدم استسقيتك فلم تسقي، قال: يا ربي كيف أسقي وأنت رب العالمين؟ فدافع أيضا عن فعل نفسه. وقد يقال إنه عدل عن قوله: كيف تمرض، كيف تحتاج الطعام، كيف تحتاج الشراب، لأن هذا أمر معلوم، لأنه مستحيل على الله عز وجل. لكن العيادة والإطعام والسقي مستحيل ولا غير مستحيل؟ غير مستحيل بالنسبة لفعل الفاعل، فدافع عنه. ثم تأمل الحديث في المرض، قال: لو عدته لوجدتني عنده. في الطعام قال: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. في السقي قال: لو أطعمته، لو سقيته لوجدت ذلك عندي. لماذا فرق؟ لأن عيادة المريض، لأن المريض يكون في حال ضعف وفي حال انكسار، والله سبحانه وتعالى عند المنكسرة في قلوبهم، عند الضعفاء. فلهذا كان الله تعالى عند المريض. أما الطعام والشراب فإن الطعام والشراب إنفاق، والإنفاق يجده الإنسان عند الله عز وجل، يجده عند الله عز وجل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. نعم، نرجع الآن إلى الرد على هؤلاء.
5: الجواب أن خلق أحد في هذا الحديث ولم يسلكوه عن ظاهره بتحديث المسيح المذكور فيه في أحواله إنما فسروه بما فسره به المتكلم به وقوله تعالى فردت وتفعلتك وتسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلان سلم وأنه استطعم فعبدي فلان واستسقاك عبدي فلانه وهو طريق في أن المراد به مرض عبد من عباد الله تعالى واستطعام عبد من عباد الله واستسقاك عبد من عباد الله والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بالمراد فإذا فسرنا المرض المضافة إلى الله والاستطعام المضافة إليه والاستسقاء المضاف المضاف إليه بمرض العبد والاستطعام والاستسقاء لم يصف بذلك فرق من كلامه عن ظاهره لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لم يتكلم بهذا المعنى ابتداء وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا بالتلقين والحث عليه والحث وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا بالتلقين والحث عليه
2: نعم الحث عليه
5: والحث عليه كقوله تعالى من ذا الذي يصدق الله
2: معنى الذي يتصدق هل هو يطلب الله؟ ها؟ وإنما يعطي الفقير لكن سماه الله تعالى إقرارا له من باب الترغيب والحث وبيان أن هذا لا بد أن يثاب عليه كالمقرض لا بد أن يقرض الحاصل أننا نحن إذا قلنا إذا المراد بمرض أي مرض عبدي واستطعمتك أي استطعمت عبدي واستسقيتك أي استسقاك عبدي إذا قلنا بهذا فهل نحن أولنا الحديث أو نحن قلنا بما فسره به من تكلم به الثاني وإذا كنا قلنا بما فسره به المتكلم فقد قلنا فكأنما قلنا بكلام الاستدلال لو ابتدأ الله وقال مرض عبدي فلم تعد استطعمك فلم تطعم استسقاك فلم تسقف لكنا نقول بهذا إذن ما دام فسر مرضت واستطعمتك واستسقيتك بمعنى مرض عبدي واستطعمك واستسقاك فنحن لم نفهم الحديث عن معناه الذي أراده به المتكلم بل هذا الحديث كما ستسمع وهذا الحديث نقول هذا الحديث جليل دامغ وحجة ظاهرة على هؤلاء المحرفين لنصوص الكتاب والسنة في باب الصفات لأن نقول لو كان المراد خلاف ظاهرها لبينه الله كما بينه في هذا الحديث هذا الحديث لما كان المراد غير ظاهره بينه الله عز وجل ولو كان المراد ولو كان ظاهره ممتنع على الله كما يقولون لو كان ظاهرها ممتنع على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث فاليد مثلا يقولون انه يمتنع ان يكون بها اليد الحقيقيه يقول لو كان هذا ممتنعا لبينه الله لئلا نعتقد فيه ما هو ممتنع طيب واذا قلنا ان ظاهرها خلاف المعنى اللائق بالله وهو الاحتمال الثالث لو قلنا ان ظاهرها ممتنع على الله لكان في الكتاب والسنه من وصف الله بما يمتنع عليه ما لا يحصى الا بكل صح ولا لا لان الصفات التي في الكتاب والسنه كثيره فاذا قلنا ان ظاهرها ممتنع صار في الكتاب والسنه مما يمتنع على الله الشيء كثير يقول مثل الاستواء بمعنى حقيقي ممتنع
4: اليد بمعناها الحقيقية ممتنع، الوجه ممتنع، الرضا ممتنع، وهكذا بقية الصفات. إذن في الكتاب والسنة من ذكر ما هو ممتنع على الله ونسب إليه ما هو كثير، وهذا بلا شك ظاهر البطلان، كل من تأمل يعلم أنه باطل ومن أفضل الباطل. نعم. مستوفى. نعم. مستوفى موجود يا شيخ. ها؟ موجود بس مستوفى في جنبات يمكن تسقط حدا. طيب. نعم. إيه. تاج الآن خمس دقائق تقريبا.
5: إذا قال قائل قد عرفنا مثلنا مذهب أهل
4: السنة، ما بهذا كذا؟ لأن مضاف إليه في هذا الصباح يكون منصوب. نعم.
5: قد عرفنا مثلنا مذهب أهل التأويل في باب الصفات، فمن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل بأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا؟ وقد قيل إنهم يمثلون اليوم
4: يقولون الله أعلم بما أراد ويسكتون، والمؤولة الذين يحرفون النصوص، ويقول إن المؤولة ومنهم الأشاعرة، بل قال إن الأشاعرة يمثلون اليوم 95% من المسلمين، يعني ما بقى على مثل السلف الآن إلا 5% فقط، والباقون كلهم أشاعرة. ومعلوم ان هذا كلام حقيقه مو صحيح كما سياتي ان شاء الله تعالى. اي نعم.
5: وكيف يكون باطلا وكذبته في ذلك اهل الحسن الاشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيه اختلال وخلاف والعلماء المعروفين بالنصيحه لله وبكتابه ولرسوله ويكون في المسلمين وعامته؟
4: ثم الاسئله الان. الاسئله الثلاث. الاول كيف نقول ان الاشاعره مذهبهم باطل مع أنهم يمثلون اليوم 95%؟ ثانيا كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ ثالثا كيف نقول مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء؟ نعم، وأن نعين أسماءهم لأنهم معروفون. نعم، لأن يوجد من الأشاعرة من العلماء الناصحين المعروفين بالصدق والإخلاص ونفع المسلمين ما هو ظاهر، كالنووي رحمه الله مثلا، أنه لا نشك أن الرجل عالم مخلص نفع الله بعلمه، ولهذا ما أكثر الذين يعتبرون قوله وينقلونه ويحتجون به وهو كذلك رحمه الله. لكن مع هذا في باب الصفات صار مخطئا فيها رحمه الله وعفى عنه. كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا الرجل؟ واضح؟ يعني بعض الناس الآن يحتج بالرجال على الحق، والواجب أن نحتج بالحق على الرجال مو بالرجال على الحق. هنا
5: ثم رجل لما أنه في هذا القدر أو أكثر فإنه لا يحتمي أسلاته
2: رسمتهم
5: لأن العزم في إجماع المسلمين لا تأثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديم ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من فتح هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير قرون يحتاجون وهم بإحسان وأمة وأئمة الهدى من بعد نساء المسلمين على إثبات ما
2: أهلهم.
5: كانوا مسلمين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهره اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعديل ولا تشبيه ولا تنكير. وهم خير قرون لنفس الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى كالكتاب والسنة.
2: إذا الجواب عن هذا السؤال من ثلاث جوانب. أولا المنع، يعني أن نمنع أن يكون نسبة الأشاعرة في المسلمين 95%. ووجه المنع أن نقول هل أجريت إحصائية؟ الجواب لا، لكن هذا وهم، توهم أن نسبة الأشاعرة إلى المسلمين 95%، وهذا لا يسلم. ثانيا لو سلمنا جدلا على أنهم بهذا القدر، أنهم 95% في الوقت المعاصر، فهل هذا يقتضي عصمته من الخطأ؟ لا، العصمة إيش؟ في الإجماع. أما قول الأكثر فقد يكون هو الخطأ وقول الأقل هو الصواب، كما في هذه المسألة. لا شك أنه وإن كان الأشاعرة 95% فإن قول 5% هو الصواب الموافق لمذهب السلف. ثالثا أن نقول إذا كانوا اليوم كما تزعم 95% فإنه في صدر سلف الأمة ليس بشيء، لأن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب الأشاعرة، وإجماع السلف الصالح حجة ملزمة. فكان على الأشاعرة وعلى غيرهم من خالفوا هذا المذهب كان عليهم أن يرجعوا إلى ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان من أئمة الهدى. واضح الآن؟ فالأجوبة صارت كم؟ ثلاثة. أولا المنع، وحجة المنع أنه لم يجد إحصائية في جميع ما طاف في البلدان الإسلامية كلها ونظر. ثانيا التسليم، ولكن نمنع أن يكون أن تكون كثرتهم دليلا على الصواب، لأن الصواب إنما يكون في إيش؟ في الإجماع. ثالثا أن نقول هب أنهم 95% الآن، لكنهم ليسوا بشيء في صدر سلف الأمة، لم يوجد هذا المذهب أصلا، فالإجماع في صدر هذه الأمة على خلاف ما كان عليه الأشاعرة في باب الأسماء والصفات. وبهذا بطل تعلقه الذي تشبث به في سؤاله الأول، والله أعلم.
6: حين عرفوا قدر أنفسهم منزلتها وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة لاستحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أئمة قائمة لله حنيفا ولم يكن من المشركين كافرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إنها
7: نحن نقول ليسوا من أهل السنة وإن انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري، لأن أبا الحسن الأشعري وغيره من الأئمة لا يدعون لأنفسهم العصمة، وهم أيضا ليسوا معصومين، بل لو ادعى أحد العصمة لنفسه لكان أول ذلك أنه أخطأ، لكان ادعاؤه العصمة هو أول خطأ خطئة، لأنه لا أحد يكون معصوما من الخطأ أبدا إلا من عصمه الله تعالى من الرسل، أما غيرهم فكل معرض للخطأ. فنقول نعم، حتى وإن كانوا أصحاب أو إن كانوا أتباع أبي الحسن الأشعري فلا مانع أن نقول إنهم يخطئون وهو أيضا يخطئ، وليس هو معصوما، هو نفسه لا يدعي العصمة فيما يقول، ولا كان إماما.

0: ثم سنيا، وهم اتبعوه في الحال الوسط، ومقتضى اتباع الحسن والقدوة الحسنة أن يتبعوه في آخر أمره، لأن هذا هو الأمر الذي استقر عليه. هنا
1: ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي، الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 471 من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى للمفتي ابن القاسم والأشعري وأمثاله.
0: شو من المجلد السادس؟ إيه بس أنت قلت السادس ثم وقفت.
1: من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى للمفتي ابن القاسم والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث، مقتديا بالإمام أحمد بن محمد رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حليم، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل وما أتاكم
0: شوف الآن مده ويعمد.
1: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير مما غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وراء ظهورهم وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم، على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله مسيرة من السنة المسيعة وأشار إلى بطلانها في المقال، فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له قولنا الذي نقول به وديانتهم التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد نظر الله وجهه ورفع درجته وأيد لمثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت، حي عليم كثير والكلام.
0: طيب، احنا قلنا تلزموا طريق التأويل، قلنا ذلك من باب

0: التنزل معهم حيث سموا أنفسهم أهل التأويل، وإلا في الحقيقة أنهم أن هذا تحريف، تحريف للكلمة عن مواضعه، لأنه لا يسوق عليه التأويل. التأويل لا بد فيه من قرين، من قرينة ودليل ظاهر، فإن لم يكن فهو تحريف. ومن المعلوم أنه ليس لهم دليل على إنكار صفات الله عز وجل وتحريف معاني النصوص إلى ما يريدون، وإنما ذلك تحريف محض.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: رأفة من
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟
2: الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم من يدعي المهدوية، وما حكم من اتبعه ومات على ذلك، وهل يجوز له الدعاء والترحم عليه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى، أما بعد، أدلة تدل على أن المهدي من آل البيت، وأن اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وله أوصاف ذكرت في الأحاديث الصحاح، وأنه يخرج في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام يؤم الناس مع وجود عيسى، ويقول: عيسى إمامكم منكم تشريفا لهذه الأمة. فمن ادعى المهدوية قبل ذلك فهو كذاب، والكذاب يعتبر فاسقا ومضللا مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب، وكثير من هؤلاء جهلة. فمنهم من يدعي المهدوية بسبب أمراض أو بسبب الإدمان على القات أو بسبب شدة الإمساك أو أشياء من هذه الأمراض يدعي المهدوية، لا أدري إلا وقد جاءه من هذه الوساوس. ومنهم من يدعيها سياسة، كما هو سياسة هؤلاء العباهلة، فإنهم مدفوعون وادعوا ذلك سياسة لمقاصد دنيوية، مقاصد فكرية ضليلة باطلة، يقصدون من وراء ذلك جمع الدنيا، جمع حطام من الدنيا، وأيضا الشهرة، وأيضا كذلك مضادة من يريدون مضادته، وأمثال هذه سياسة بطالة فاسدة. ومنهم من يدعي المهدوية التماسا للشهرة والتماسا للترأس، وحاصل ذلك يجمع الجميع الضلال، كلهم ضلال ضلال. ادعاء المهدوية ضلال، وادعاء المهدوية بدعة أحدث فيها الدين يراد بها التعبد، وهي في أمر من أمور المعتقد. من مات على ذلك مات على ضلال، ومصدقه مصدق الكذابين ضال. والله عز وجل يقول: من أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، ويقول: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ويقول: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال الله جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فهؤلاء كذبة مدعوا المهدوية في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، كذبة لا برهان لهم إلا الوساوس الشيطانية. فظهر مهديون، ربما في البلد أكثر من واحد، والمهديون في اليمن أكثر بسبب القات، كثروا بسبب القات وسبب كذلك بعض الفتن والمشاكل، لا أدري إلا وقد يعني ماذا صار موسوسا. فلا تطع الكاذبين، ولا يجوز لأحد أن يقبل منهم هذه المقولة، ومن مات على ذلك مات ضالا، مات ضالا، يعني لا يصلي عليه أهل الفضل، يجتنبون الصلاة عليه أهل الخير وأهل الفضل، يجتنبون الصلاة عليه ويصلي عليه، يصلي عليه المسلمون، لأنه ما يعني غالبهم عنده وساوس كذا ما يكون كافرا بذلك، إلا إذا كذب الأدلة إنما كان اطلع على ذلك وفهم وكذب، وأما هذا غالبهم جهال. فلا يصلي أهل الفضل على أمثال هؤلاء الضلال، ويصلي عليهم سائر الناس من أحب أن يصلي عليهم. وكان شأن أهل الأئمة من قبل شأن السلف اعتزال جنائز المبتدعة، اعتزال جنائز المبتدعة، قال في حديث في سنن ابن أبي عاصم وغيرها وفي غير ذلك أيضا: القدرية مجوس هذه هؤلاء الأمة أو هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. ومعنى ذلك أنهم لا يحضرون جنائزهم لا للصلاة ولا لغيرها، ولا يحضرها أهل الفضل وأهل الصلاح والأخيار أهل السنة، وإن صلى عليهم سائر الناس ما لا ما لا لا محظور، يعني لأنهم من أصحاب كبائر الذنوب.
2: يقول السائل: أنا مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأصلي في مسجد، خطيب هذا المسجد يبيع المحرمات مثل الدخان والمدع والشيش وبيع الحشيش وأدوات الحشيش وأدوات المخدرات، ويخطب فيهم الجمعة، ما نصيحتكم لهذا الخطيب؟
3: الله المستعان. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا تشرشر أشداقهم، من يشرشر شدقه إلى قفاه وأشداقهم تسيل دما، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. وذم الله عز وجل من يقول ما لا يفعل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، أي أن هذا الفعل كبيرة. فهمت معنى الآية؟ كبر مقتا، أنه يمقته الله أشد المقت. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومعنى ذلك أن الذي يأمر بالبر وينسى نفسه أنه قليل عقل في عداد من لا يعقل، لأن الله قال أفلا تعقلون، يعني هل هذا فعل العقلاء؟ تكون كما هو شأن الفتيلة، تحرق نفسها وتضيء لغيرها. وفي الصحيحين حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكر رجلا يكون في النار تندلق أقطاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى في النار، يجتمع عليه أهل النار فيقولون: ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهى عن المنكر؟ يقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فليتق الله امرؤ عن أن يتزيى بما ليس فيه، كما قال الله سبحانه: ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذا تشبه بالمبطلين المنافقين الذين يظهرون الخير والصلاح ويبطنون ضده، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتحلى بدين الله صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن لها عابدون، أي دين الله الحق يكون صبغة لك، صفة لك ظاهرا وباطنا. ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما يقضى به العجب، فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها. نتواصى بتقوى الله، ويراقب الإنسان ربه، ولا يكون عبدا للدنيا والدرهم والدينار، يرتكب المعاصي ويحذر الناس منها. ما عسى من يخطب وهو يتعامل ببيع الدخان والمحرمات والحشيش، ما عسى يقول الناس إن أباح ما حرم الله مثل الحشيش، أباح ما حرم الله ووقع في أمر خطير، وإن ارتكب ذلك مع تحريمه فإنه فاسق، ولا يجد لمواعظه نفعا ولا كذلك أيضا بركة. مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. هذا وأنا أنصح السامعين لمثله أن يلتمسوا لهم خطيبا صالحا ولو كان في مسافة أبعد من ذلك الموضع، فإن الصالح لكلامه تأثير ولكلامه قبول وله بركة وله محبة في القلوب. إنا لننصر رسلنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كلامهم منصور مؤيد بالأدلة موفق. لا يحضر مثل هذه المجالس مجالس الفسقة، خطباء فسقة، يطلع بالبنطال أو يطلع كذلك وهو عاصي ومرتكب لكبائر وما إلى ذلك، والناس يسمعون منه وقلوبهم تمقته. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن من أما الناس وهم له كارهون أنها لا تقبل صلاته، لا تجاوز صلاتهم، ذكر منهم حناجرهم قال ومنهم إمام، أما الناس وهم له كارهون، قال أهل العلم كارهون له من أجل دينه، أما إذا كرهوا من أجل صلاحه فيضر ذلك، بل هذا رفع له، وإنما من أجل سوء دينه، من أجل فساد دينه، فساد خلقه. ومن كان حاله كذلك وأما الناس فهو مبغوض وصلاته لا تصح. عند جماعة من أهل العلم أدل عليه هذا الحديث، لهذا يلتمس لهم إماما غير هذا، والله الموفق.
2: يقول السائل: هل ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السلام قبل الكلام وعدم إجابة من لم يسلم؟
3: نعم ثبت، مما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله: من بدأكم بالسلام قبل الكلام فلا تجيب بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، فإن بدأ بذلك ناسيا أو ليس متعمدا فالأمر واسع، عما يتعمد ذلك فلا، بل أنت تسلم عليه. إذا بدأ بالكلام قل له السلام عليكم، إذا بدأ بالكلام قبل السلام فسلم عليه أنت. نعم.
2: يقول السائل: هل يليق بالمسلم عموما وبطالب العلم خصوصا أن يترك الابتداء بالسلام بحجة أنه ليس بواجب، ولأن الأحاديث التي جاءت في الابتداء ضعيفة؟
3: القول بأن الأحاديث التي جاءت في الابتداء بالسلام ضعيفة جرأة، جرأة. كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم؟ وهذا شامل للبدء بالسلام وشامل للرد، أفشوا السلام، وهو أصل في البدء فيه: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أخرجه مسلم. ومر رجل فقال: السلام عليكم، فقال: عشر. وآخر قال: السلام عليكم، قال: عشرون. وآخر قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الثاني قال: ورحمة الله، زاد ورحمة الله، قال: عشرون. والثالث زاد وبركاته، فقال: ثلاثون. وهذا فيه فضيلة الرد، البدء بالسلام، وأنه فيه ثلاثون حسنة إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال: دخلتم بيوت سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. على أنفسكم أي على بعضكم، فاقتلوا أنفسكم أي اقتلوا بعضكم. الشاهد من ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فضل البدء بالسلام، وأنه لا ينبغي الزهد فيه لما فيه من الفضيلة، لما فيه من الفضيلة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عنهما صحابي ابن صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: مجالسنا يا رسول الله ما لها، ما لنا منها بد. قال: إن أبيتم إلا المجلس فأتوا الطريق حقه. قالوا: ما حق الطريق؟ قال: غض البصر ورد السلام، الأمر معروف والنهي عن المنكر، الحديث. وهذا فيه فضيلة الرد. وقال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا يتضمن فضيلة التحية، السلام. فإذا حييت السلام عليكم قلوا عليكم السلام، هذا أدنى ما تجيب به، والأفضل أن تزيد على ذلك: وعليكم السلام ورحمة الله، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن منها، وعلى الأقل ردها. ولما خلق الله آدم قال: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فانظر ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، الحديث. فذهب فقال: السلام عليكم. قالوا: عليك السلام ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. وموسى لما يعني لقي الخضر سلم عليه قال: وأنى بأرضك السلام، أي أن هذا السلام معروف بين المسلمين وفي الملل القديمة، في الملل القديمة. أعني بذلك أنه أن قوله لم يثبت البدء بالسلام أنه خطأ، خطأ وما هو صحيح، تجاسر على غير علم. أما ما يتعلق بفضيلة البدء بالسلام فإنه دال على الخير، دال على الخير كفاعله، يؤجر هذا الدال والراد أيضا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، والسلام من فعل الخير، وتعاون على البر والتقوى، والسلام من التعاون على الأجور، والسلام من أسباب أيضا الأنس، والسلام أيضا من أسباب من حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، حق المسلم، وحقوق المسلمين يؤجرون في أدائها، حق المسلم على المسلم إذا لقيه فليسلم عليه إلى آخره، إفشاء السلام، حديث أبي هريرة وحديث البراء بينهم. وهذا كله يدل على هذه الحقوق أداء وردا، بدءا وردا. والله المستعان.
2: يقول السائل: هل قول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم أم لكل الأنبياء؟
3: لكل الأنبياء، لأن الصلاة عليهم يعني وعلى كل المرسلين من الملائكة أو من بني آدم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فليس هناك ما يدل على التفريق بينهم في هذه الصلاة، في هذه الصلاة الدعاء، الدعاء لهم. نعم.
2: يقول السائل: ما معنى حديث يدخل الجنة أفئدتهم مثل أفئدة الطير؟
3: أناس قالوا متوكلون، ذكر هذا النوع في التوكل، يذكرون في باب التوكل أي متوكلون، وقيل عندهم خوف من الله، ومعنى واحد، قال معنى أنهم خائفون من الله متوكلون على الله. يدخل الجنة المتوكلون الذين حققوا التوحيد، حققوا التوكل على الله، الذين هم خائفون، لديهم خوف عظيم من الله.
2: يقول السائل: ما الحكمة في جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمي يقرأ ولا يكتب ولا يقرأ المكتوب؟
3: الحكمة لو كان يكتب لقالوا هذا الذي جاء به خطه وانتسخه من كتب ماضية، فليس هو مخصوص به، ليس كتابا أوحي إليه، فلهذا قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. أن هذا الذي أنزل عليه هو القرآن وحي من الله اختصه الله به، فلا هو أنزل على الأنبياء قبله، هذا الكتاب خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، إن أعطيناك الكوثر، اختصه الله بذلك، آيات البقرة أيضا لم تنزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا الفرقان، مثل الفاتحة، مثل آيات البقرة وأمثال ذلك، دل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. ولا تخطه بيمينك أيضا، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال له النبي الأمي كما وصفه الله في كتابه، النبي الأمي الذي يؤمن بالله، فالأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. نعم.
2: يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه؟
3: الربا أنواع كثيرة وشديدة، وما من نوع منها إلا وهو كبيرة من كبائر الذنوب. الربا كبيرة مذكور في الكبائر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أكل الربا، أكل مال اليتيم، ولكن أربى الربا أي أشد الربا وأعظم الربا، فمعناه أنه يعتبر من أكبر الكبائر هذا الذي سيأتي، وهو استطالة الرجل في عرض أخيه أي تماديه في عرض أخيه، حيث أنه يستمر في الطعن فيه ويتمادى بالحق بالباطل بالزور بالبهتان يغتابه هكذا. أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فكل هذا الغيبة والنميمة، وأشد من ذلك البهت أن يقول فيه ما ليس فيه، إن لم يكن فيه ما ليس فيه فقد بهته، هذا استطالة تمادي. وهكذا إن حصل منه إساءة ربا في الإساءة وزاد واستطال في عرض أخيه وفي الوقيعة في أخيه، هذا ربا أشد من أنه يأكل أموال الربا المادية، هذا استطالة. نعم.
2: يقول: إذا امتلأت المقبرة فهل يجوز نبش القبور القديمة ثم إدخال فيها أموات جدد؟
3: لا يجوز، هي ديارهم ما دامت قبور، لا، على الصحيح ديارهم، لأن ماذا بارك الله فيكم، سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. فمن كان قبر في قبر خاص به لا يجوز الاعتداء عليه بنبشه. اللهم إلا أن يكون دفن في أدخل في مسجد يخرج من المسجد إلى مقابر المسلمين، أو في حالة اضطرارية كأن يكون مثلا حصل أن قرية بنيت وما علموا أن هناك قبور، فألجأ الناس إلى إزالة طريق لهم عدة قبور لجعلها في مقابر المسلمين ليمروا ولا يطوا على القبور أمثال هذه، وإلا فهي ديارهم والاعتداء عليها ظلم كالاعتداء على ديار الأحياء، وما يجوز تنزيحهم كفى تنزيح الأحياء غير حق.
2: يقول السائل: هل يجوز الدعاء على الأب الظالم؟
3: قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هل من الإحسان أن تدعو على والديك أو على والدك ولو ظلمك فيما تقول؟ هذا عقوق. الله عز وجل يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أمرك بالدعاء لهما ما أمرك بالدعاء عليهما، فأنت عكست الأدلة ونهاك أن تتضجر في وجه والديك ولا تقل لهما أف، اسم فعل معنى تضجر، وأمثال ذلك، وليس من الإحسان وليس كذلك من المعروف شكران المعروف أن والدك إذا حصل قسوة منه أنك تدعو عليه، ودعاؤه فيك مجاب ودعاؤك فيه معصية لأنك عاق في هذا الحال معاصي، والعاصي قد لا يجاب دعاؤه، لا سيما والله يقول: استجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا ليس من عمل الصالحات. ولما كان الكفار عصاة لله قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار. فهذا عاصي، الذي يدعو على والده أو على والديه عاق، عاق لوالده، بل ادعو له بالهداية حتى لو كان عاصيا، حتى لو كان مشركا يعبد صنم ادعو له بالهداية، ادعو له بالهداية واصبر عليه ولا تطعه في معصية الله، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا أمرك بمعصية الشرك أو ما دونه لا تطعه، إنما الطاعة في المعروف. وأما من حيث الدعاء له ادعو له، واعرف حقه أيضا، اعرف حقه وصلته، واعرف حقه وطاعته في غير معصية الله، واعرف حقه ولا تطعه في أي معصية أبدا. لو قال لك تشتري له دخانا أو قاتا أو شمه أو تنباكا أو تذهب معه إلى قبر هود أو شيء من ذلك، ولا تفعل من هذه المعاصي شيء، لا تعصي الله، أنت وهو كلكم عبيد، كلنا عبيد لله متعبدون بطاعة الله، فمن أمر بطاعة الله فإنه يطاع في حدود ما يطاع، ومن أمر بمعصية الله فلا طاعة له ولا تجوز طاعته في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الصحبة تبقى وطاعة للمعصية لا يطاع. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلا توده بمودة تحملك على ارتكاب المعصية. أما الطبيعية الجبلية كما ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب

0: عالما ولو لم يكن مطلعا أن يعق والديه وأنه أو يطيعه في معصية الله، لا هذا ولا هذا. فلا تجد عاقا إلا لئيما، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أمر الله بشكر الوالدين، ومن لم يشكر والديه لئيم، بل يقول له أشكرك وجزاك الله خيرا على ما قمت به وعلى تربيتك وعلى إحسانك. يشكره بلسان الحال والمقال، بلسان المقال بمثل هذا، وبلسان الحال بالإكرام والإحسان والكلام الحسن والطاعة وبذل المعروف وتقديم بره والإحسان إليه وعطائه على الولد والقريب والبعيد. وهذا معنى قول أنت ومالك لأبيك، أنك تحسن إلى أبيك إذا احتاج إلى مال يعطى ويقدم ويكرم. أما من يفهم الحديث أنت ومالك لأبيك أن الابن ما يملك شيء، هذا ما هو صحيح عند أهل العلم. هذا معناه أن الحديث يناقض نفسه، يناقض بعضه. ألم يقل ومالك، أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد مالا، هذا خلاص له مال. أنت ومالك لأبيك. فقال أهل العلم كابن قدامة في المغني في باب تزويج الأمهات، لا لا لا، يعني ماذا تزويج أمهات الأولاد في آخر المغني، أذكر الحديث ورد به على من يجيز زواج أن الأب له أن يتزوج، له أن ينكح عمة ابنه. بعضهم ربما قال له أن ينكح عمة ابنه الأمة، لأن إنما حرمت عليه امرأته وحلائل أبنائكم، أما الأمة فهي ملك ابنه وملك ابنه ملكه، أنت ومالك لأبيك. فبان ابن قدامة أن هذا حرام، ما يجوز إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهذا ليس، هذه ليست زوجة له ولا ملك يمين له، هي ملك يمين لولده وقد وطأها ولده، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ والولد يملك ماله، فهو ماله ومال الولد. وابن عمر اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر جمله وأعطى ابنه ابن عمر. ومعن بن يزيد حين تصدق قال ما أردت أي ما إياك أردت، وضعت الصدقة في يد ولده وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإجزائها، تقلت منه ولو كان رجعت إليه معناه ما تصدق. معن بن يزيد مع قصة أبيه، لك ما أخذت ولك ما نويت. وما زال الصحابة رضوان الله عليهم لهم أملاك ولآبائهم أملاك، وعلى مر التاريخ لا يسلب الولد من ملكه، ولكن معناه أنه أن ماله في خدمة، هو في خدمة أبيه وطاعة أبيه، وماله يسخر لصالح والده فيما يحتاج وما هو، ويقدم ويكرمه ما كان من ذلك، لا على أنه مال الولد شيء من المال. فهذا تنزه الشريعة عنه، أن يظلم الولد وليس له شيء. اللام هنا ليس للتمليك، اللام ليس للتمليك، كما أنه لا يملك ابنه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يملكه الله، أنت يملكك الله وولدك يملكه الله. هو ولدك، لك منه حق الطاعة ولك منه مال الوالد من الولد والولد من الوالد، أما أنه ملك لك لا، ما تملكه. فقوله أنت ومالك، كما أن الولد ليس ملكا لأبيه، المال ليس ملكا للوالد، لوالد الولد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: أيهما أفضل، طلب العلم أم كفالة اليتيم؟ لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين.
0: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فطلب العلم أفضل من كفالة اليتيم ومن الصدقات ومن عديد من الطاعات والمبرات، فإن كفالة اليتيم وجميع الطاعات معرفتها بالعلم، فالذي لا يعلم لا يعرف حق يتيم ولا حق ربه قبل ذلك ولا حق والديه. وكفالة اليتيم نفعها محدود غير متعدي، مقصور على المكفول، واحد أو أكثر، لكن العلم نفعه متعدي إلى للغير. فرب أناس في ضلال يسمعون نصيحة، موعظة، علما يهديهم الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. فنفعه متعدي من حيث أن أجوره كثيرة، من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالكافر اليتيم والمتصدق والصائم والمصلي إلى آخر ذلك، هذه فيها خير كما دلت عليها أحاديثها، لذلك أحاديثها المسائل، هذه المسائل وأدلتها. لكن ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، فعليه تقوم الحقوق، عليه به تعلم الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات والمباحات، به تعلم. لا تقوم شعيرة الجهاد إلا عليه، ولا تعلم إلا به، ولا تقام الصلاة تقوم الصلاة إلا عليه، ولا تعلم إلا به، والصيام والزكاة والصدقة والحج وسائر الأعمال، وكل مكلف يحتاج له من جن وإنس، يحتاج إلى العلم. فإن أخذ منه ما يسره الله له على قدر ما أخذ يرفعه الله، وإن فاته على قدر ما ضيع يضعه الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحاصل، المقارنة بين كفالة اليتيم وبين العلم ما ضعيفة، ما هو صحيح. العلم شيء عظيم. ثم إن من السهل مثلا أن من يتيسر له مال أن يكفل يتيما، لكن ليس من السهل أن يكون عالما. فقد تجد في البلد من كافل الأيتام مئات وعشرات وألوف، عشرات ومئات وألوف، ولا تجد في البلد عالما. وذلك أن الهمم تهبط بكثير من الناس حتى يضعفوا عن العلم، وأنه اختصاص من الله سبحانه وتعالى وهبة يحتاج إلى مزيد صبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نسأل الله من فضله.
1: يقول السائل: ما نصيحتك لمن يقرأ من الجوال في المسجد والمصاحف متوفرة؟
0: القراءة في المصحف أريح، وكذلك أيضا أسلم للبصر، أسلم للبصر، فالنظر إلى هذه الشاشة باستمرار يضر الأبصار، وكثير من الناس الآن مع النظارات، وما زال في سن الشباب، بل قبل ذلك سبب الشاشات. ويقولون إذا شغله الإنسان وينظر فيه في وقت الظلام هذا أشد ضررا عليه في وقت الظلمة وفي سائر الأوقات. لهذا ينصح كثير من الناس من يستعمل الكمبيوترات والأشياء أن يجعل الشاشة هادئة، هادئة ما هي مزعجة الأضواء فيها، بقدر ما ينظر كذا يستريح البصر. أما إذا كان مع الأضواء باستمرار فيضر البصر، ولهذا جعل الله عز وجل الليل لباسا، قالوا لأنه يحصل فيه الهدوء والسكينة وراحة البصر وراحة النفس، فيبقى البصر منزعجا مع الأضواء ومع كذا ثم يهدأ ويستريح. فإذن القراءة في المصحف أفضل صحيا وأفضل تعبديا، من حيث أنك ترى فيه أحكاما وترى كذلك أيضا، وهكذا هي صنفت لهذا، وهذا أفضل. لا تتعود على الشاشة هذه، عند الحاجة اقرأ، وما دم في المسجد أفضل أن تقرأ من المصحف أو من حفظك أو المصحف أفضل. نعم.
1: يقول السائل: رجل قال أنه سوف يدرس عند الحزبيين، ثم إذا أخذ العلم عنهم رجع مع أهل السنة، علما بأنه سيأخذ عنهم النحو والقراءات فقط.
0: أولا، ما يدريك أنك تعود إلى أهل السنة، ما يدريك أنك تصير صيد أهل الانحراف بمجرد ما تزهد في الخير وأهله. ثانيا، أنت في هذا تعرض نفسك للانصراف عن الهدى، فعندك زهد في الخير ترى أن ما عندهم إلا هم فرائض، ولا عندهم إلا هم نحو ولا شيء، عند الخير موجود هنا، كل خير بفضل الله موجود عند أهل السنة، العلوم بشتى أنواعها. ثالثا، أن هذا تهوك وتخبط، عدم قناعة بالخير، عدم رضا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أيضا تخالف طريقة السلف، إياكم والجلوس ماذا قال ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. هي ما هي ممرضة، تجيب لك ملاريا، تجيب لك أشد من السرطان، مرض القلب، مرض السرطان غاية ما فيه تموت، وأنت مأجور، وربما بسبب ذلك المرض يكون سبب دخولك الجنة. لكن مرض القلب هذا مرض مدقدق، يعني قد يفوت عليك رحمة الله إذا تمادى بك، هذا أشد. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، المرض يزداد على القلب حتى يهلك الإنسان. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال ابن سيرين: ما كان الناس يسألون عن الإسناد حتى وقعت الأهواء، قال: سموا لنا رجالكم، وينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. فذرهم وما يفترون، من سمع بالدجال فلينأى عنه، سواء دجال كبير ولا دجال صغير، اتركوا دجاج، لا يتنوعون، ترى ما هوش لازم كلهم مثل ذاك الأعور. 30 دجال، من قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي، منهم الأسود العنسي، ومنهم أبهله، ماذا الذي هو المسيلم الكذاب، ومنهم سجاح، ومنهم كثير، وبقي دجاجل كثير، دجاجل غيرهم. فمن سمع بالدجال سواء الدجال أكبر أو غيره نعى عنه، ما جعلك الله في حيرة. والله لو جالست نصرانيا أو جالست أبا زنارة يهوديا والزنار على وسطه، انظروا ترى الزنار كان حزام أو شيء في الوسط يشتد به، أما تلك الهذاب التي في الشعر حقه لصعده وكذا، هي مش زنار، هذه تسمية يمنية سمونها الزنانير، وإلا فالزنار هو ما كان يشد على الوسط. لو جالسنا أيوة أحسنت، قالوا هذه من زمن الإمام أحمد الذي قال لهم: اعملوا لكم هنا شعر طولوا يتميزون عن القبائل وعن المسلمين، ما قصر. لكن بالنسبة لي يعني للزنار الذي كان على عهد شيخ الإسلام، قال الشافعي: أترى على وسطي زنارا أم تراني أعبد كنيسة؟ أقول قال رسول الله تقول تعمل به، يعني كيف ما أعمل بالحديث وهو صحيح؟ أنا يهودي ولا نصراني عندك؟ يعني إن الذي لا يعمل بالكتاب بالدليل بعد ثبوته ما هو هذا، ما هو مسلم. يعني هذا معناه حكم قاسي، حكم قوي جدا من الشافعي على الذي لا يعمل بالحديث. أتراني على أترى على وسطي زنارا أم تراني أعبدك أنا في كنيسة؟ نعم.
1: يقول السائل
0: إنما الشاهد أن نحن ماذا كنا فيه يدرس عنده. فأقول يا ابني صلحك الله لا تزهد عن الخير وتذهب إلى الفرق إلا إذا أردت أن هناك عندهم دسومات وعندهم دجاج وعندهم نعمة تذهب كما كان يعني ماذا الذين همهم في الدنيا ذهبت. وأما من حيث العلم فالعلم موجود عند أهل السنة والضياع يندم عليه صاحبه، والله سبحانه وتعالى قد جعل للخير سبلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. جعل صراطا مستقيما ينهجه كل من أراد الخير، والسبل المتفرقة تذهب بأهلها إلى الأهواء سواء كانت الأهواء القديمة أو الحديثة، كلها تشتت، كلها تضيع، كلها تجعلك ترجعك حربا على الخير وأهله، تبغض إليك العلم، تبغض إليك السنة، تبغض إليك الهدى، تبغض إليك الأحبة في الله والأخوة في الله الصحيحة، تقلب تجعل مفاهيمك خاطئة، تتقلب الحقائق عندك. والله رأينا طلابا طلاب علم، منهم من كانوا زملاءنا ومنهم من قبلنا ومنهم بعدنا، وأنهم لما لم يوفقوا الاستقامة والاستمرار الخير تقلبت الحقائق عندهم. أدل ذلك كثيرا، وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التحذير البليغ من مجالسة أهل الأهواء. المرء مع من أحب يوم القيامة، تحب أن تحشر مع الضلال أن تعرف بحالك. وهكذا مثل الجليس الصالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير، نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، حامل المسك إما أن تجد منه ريحا طيب وإما أن تبتاع منه. نعم.
1: يقول السائل بماذا تنصحني، بدراسة منظومة غرامي صحيح أم بدراسة منظومة البيقوني؟
0: كلاهما سهل، كلاهما مختصر عدة أبيات، لكن الأجود منظومة البيقونية وأشهر وأجمل وفيها درر من العلوم، كلما قرأتها تجد أنك بحاجة أن تشرحها أوسع. نعم. البيقونية يعني الذي يغوص فيها وفي معانيها يستطيع أن يشرحها في مجلد بفضل الله عز وجل. إنما علقنا عليها كان يقرأها بعض الطلاب الله يرحمه، أظن يوسف الله يرحمه، يوسف القيسي، كان يقرأها بعض الطلاب ونحن نعلق عليها تعليقات، فشرحي عليها عبارة عن تعليقات خفيفة أضفت إليها سير، وإلا الكتاب يستحق أن يشرح أوسع من هذه الشروح، يشرح يعني كل فقرة يحللها تحليلا جيدا ويبينها بيانا جيدا. فهي كذلك مع أن شروحات عليها كثيرة لكن مختصرة بعضها وهي جيدة. ورسالة غرامي أو منظومة غرامي صحيح والرجاء فيك معضل إلى آخرها أيضا منظومة جيدة حديثية غزلية حديثية جميلة، علقنا عليها وعلق عليها غيرنا وهي جميلة جدا، لكن البيقوني أجمل منها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله بارك فيه. يقول السائل هناك قطعة أرض وقف أوقفها جدي قراءة له ولورثته الذكور فقط من بعده، السؤال هل هذا الوقف باطل؟ وإذا كان باطل هل يتحرر ويباع بحيث أن كل من الورثة الذكور والإناث يأخذ نصيبه منه؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وبعد، في الصحيح من حديث النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل مطلوب في القول والفعل وبين الأولاد وفي سائر الأحوال، فالوقفية على الذكور دون الإناث ما فيها عدل، فمن جانب العدل وجب أن ينصاع للحق والعدل. إن كان حيا رجع إلى الصواب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بشير النعمان بن مع بشير والد النعمان، إذ أمره بالرجوع عن ذلك، كما في قوله لا تشدني على جور، وكما في قوله أيضا يعني نهي عن ذلك، هذا أمر يتضمن الأمر، لهذا ترك النعمان ذلك تلك النحلة لواحد من أولاده دون الآخرين. وإن كان بعد موته فما خالف الصواب فهو باطل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لهذا الحديث الوقفية أو الوصية المخالفة للشرع باطلة، تعاد للتركة يعني يتقاسم كل منها حقه، إلا إذا طابت أنفس الوارثين بتنفيذ ما كان مشروعا في الوصية وعدلوها كما عدل النبي صلى الله عليه وسلم وصية ستة الأعبد فلا بأس بذلك، وإلا فتعاد إلى التركة، لا تظلمون ولا تظلمون. نعم.
1: يقول السائل: المرأة المطلقة التي تزوجت من رجل عنين وجلست معه شهرين دون أن يجامعها، ما حكم عودتها لطليقها الأول؟
0: لا تعد إلى طليقها الأول إن كان طلقها ثلاثا، الأول إن كان طلقها ثلاثا لا تعد عليه إلا بزواج شرعي يذوق عسيلتها تذوق عسيلته، كما في الحديث، سواء مكثت شهرين أو أكثر أو أقل، لا بد من وطئها حتى تعود للأول إن أرادت بعد فراق الثاني لها، أو تقدير الله بينهما بفرقة، لا على سبيل التحليل الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله، ولكن على أنه حصلت فرقة فتعود للأول. أما مجرد إغلاق الباب وكشف الستر وما كان من ذلك فلا تكون به حلالا، لا تحل به لزوجها الأول الذي قد طلقها ثلاثا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح هنا يتضمن العقد والوطأ عند أهل العلم كافة، أما في بقية المواضع فقد يطلق على العقد مفردا، أما هنا فلا، باقتران الحديث، الآية مبينة بالحديث: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. نعم، عد السؤال.
1: يقول: حكم المرأة المطلقة التي تزوجت من رجل عنين وجلست معه شهرين دون أن يجامعها، فما حكم عودتها لطليقها الأول؟
0: بقي ما إذا كان طلقها بعد انتهاء عدتها، الأول طلق فانتهت عدتها ولم يكن طلاقه عبارة عن ثلاث طلقات الأول، إنما طلقها فانتهت عدتها فتزوجها الثاني ولم يدخل بها، فلها أن تعود إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد، ولا يلزم أن يطأها الثاني، لأنه إنما اشترط الوطء في حالة ما إذا طلق ثلاثا، الأول طلق ثلاثا فبانت منه بطلاق ثلاث.
1: يقول السائل: هل يجوز للمرأة التي لم تعد تحيض ولم تعد تأتيها الدورة أن تكشف وجهها على أخي زوجها مع وجود محارمها في نفس المكان؟
0: لا يجوز. قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وكان من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من هي كبيرة السن مثل سودة، وكان ذلك شاملا لا سيما وهي أيضا بمنزل وهي أم لهم. النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ومع هذا كله لم يبح لها ذلك، ونهى الله عز وجل عن كشف المرأة وجهها، وعن كذلك أيضا اختلاطها بالأجانب أمام الأجانب، إلا أنه يشرع للخاطب فقط أن ينظر إلى التي يريد خطبتها بأدلة معلومة، ولو كان يحل ذلك لكل إنسان ما كان مأذونا للخاطب أن يتحرك في ينظر إلى مخطوبته، كان كل واحد سيراها غير خاطب ولا ما هو خاطب، خاطب ولا صاحب الشارع. لكن دل هذا حديث إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها وينظر إلى وجهها، على أن المخطوبة هي التي تكشف وجهها للخاطب، ينظر، لأن هذا أحرى أن يؤدم بينهما إن قدر الله بزواج. وأما غير الخاطب فكيف بأي حق. نعم.
1: يقول السائل: عندنا في الجزائر أصحاب مكائن حفر آبار لا يمكنهم أحيانا العمل والحفر إلا بإعطاء الدولة قسطا من المال، وإذا لم يعطي المال أدخلوا مكينته التي هي مصدر رزقه إلى الحجز إلى الحظيرة، والسؤال: هل يجوز إعطاؤهم هذا المال أم أنه من الرشوة المحرمة، مع العلم أن هناك من لا يعطي هذا المال ويتركونه يعمل بحكم أنه صاحبهم؟
0: إن منعوه عن العمل بمعدته هذه، سواء كانت مكينة حفر أو كان عبارة عن شيول أو يعني قالوا ممنوع أنت، فالتمس له عملا يتقي به هذا المنع حتى لا يتعرض لما يضره ويضر معدته، أو لا له. ومن حيث أنه يعني ما في ضرر على الدولة من وراء ذلك، لا شك أنها ما ستمنع إما لضرر وإما أنها تريد منه شيئا، كما يفعل بعض الناس في الضرائب أنه إما أن يفعلوا ضريبة ولا يمنعونه. الحاصل أولى له ترك ما يضره ويضر معدته، يعرض معدته للتلف أو يعرضها للحجز. تتمة لما مضى فيما يتعلق بالسؤال عن المعدة المذكورة، لو أنهم أرادوا فقط الرشاوي، أنت لا تعمل حتى تدفع كذا، فدفع لهم مبلغا على أن يتركوه أن يعمل مقابل ذلك، ما صارت رشوة في حقه، لأن الرشوة ما أبطل بها حق أو حق بها باطل كما في تعريفها عند كثير من أهل اللغة. أما هذا يعطيهم مبلغ يسكتهم، يعمل بمعدته ما أحل الله له، يعمل بمعدته فيما أحل الله له، إنما يريدون منه ما يسمى بالضريبة، يتقي الفتنة الشر على نفسه وعليه ما، ويحتسبها عند الله، ما تعتبر رشوة في مثل هذا الحال. وإن ظن أنهم ربما ساءوا به الظن، إن خاف من ذلك أن يسيء الظن بمن يرون فيه الخير والصلاح أنه يرشي، دع ما يريبك إلى ما يريبك، لا يعطيهم، يقول لهم هذه رشوة، إن كنتم ترونها رشوة اتقوا الله، وإن كنتم تريدونها أنا أعتبر رشوة، لكن أعطيكم على أنكم تتركوني أعمل، ليست رشوة في حقي وفي حقكم رشوة، ونسأل الله أن لا تضيع يوم القيامة. نعم.
1: يقول السائل: رجل تزوج بامرأة وبعد الزواج بعشرين سنة وقد أصبح لديها أولاد، تعلم هذا الرجل ما يسمى بالطب الروحاني ويعالج الناس بهذه الطريقة،
0: الطب الروحاني بضم الراضي الروح،
1: ما يسمى بالطب الروحاني ويعالج الناس بهذه الطريقة وبالأعشاب، فأراد أخو الزوجة أن ينصح أخته بفراق زوجها وأنها أصبحت لا يحل لها زوجها، كونه قد يكون هذا العلم نوع سحر من نوع من السحر، وأخوها يخشى ألا توافق أخته على هذا فيحصل الخلاف والتقاطع بينهما، فما الحل؟ وهل يحق له أن يكلمها أو أن الأفضل عدم الكلام؟
0: هذا تخمين، أن صهرة يعمل في هذا العمل ومظنت أنه يعمل فيه ساحر، إن تبين أنه ساحر أو عنده من التعاملات الباطلة المحرمة الواضحة البينة في ذلك ما يستحق به النصح، أو ما يستحق إذا كان بلغ حد الكفر والشرك أن يفرق بينه وبين زوجته، فهذا باب آخر من حينه بعد التبين، المدعي البينة والمنكر اليمين. وإن لم يتبين ذلك إلا أنه تعلم طب الأعشاب أو شيء من هذه الأشياء، فلا يصلح السعي بين بالفرقة بين المرء وزوجه، ولا يصح لها أيضا أن تطاوع أخاها في فراق زوجها الذي تريده ويفرق بينها وبين زوجها، وربما لها أولاد يعني يعرضون للضياع، هذا لا يصلح. الفرقة بابها مضيق، فرقة بين الزوجين بابها مضيق، لأن الشيطان يهدف إلى الفراق بين المرء وزوجه.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك أمك.
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرها. فيا أيها الناس، إن المؤمن
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا خالصا لوجهه نافعا لعباده، إنه على كل شيء قدير. إخواني في الله، في هذا المجلس المبارك نتحدث عن أمر عظيم يهم كل مسلم، عن أمر هو من صميم عقيدة المسلمين، أخل به كثير من المسلمين، منهم من أخل به جهلا، ومنهم من أخل به تساهلا. هذا الأمر العظيم هو ما يسمى في كتب أهل العلم، في كتب العقائد، بالولاء والبراء. الولاء لأهل الإسلام، والبراء من أهل الكفر. فالموالاة للمسلمين والبراءة من الكافرين هي من صميم هذا الدين العظيم. هذا الأمر العظيم كثر الكلام عنه في كتاب الله جل وعلا، في آيات كثيرة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي دعوة كل الأنبياء كانوا يجتهدون في تقرير هذا الأمر العظيم. فإن الإخلال به يوقع المسلم في أضرار، قد يوقعه في الكفر، قد يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب. أناس تساهلوا بأمر البراءة من الكافرين والموالاة للمؤمنين حتى وقعوا في أمور عظيمة. وفي الجانب الآخر أناس غلوا في هذا الجانب من الخوارج وأمثالهم، فكفروا المسلمين بما ليس كفرا. وفي هذا المجلس بإذن الله تعالى نتعرف على هذا الأمر العظيم، أمر هو من أساسيات الإسلام. كل مسلم يجب عليه أن يحقق هذه العقيدة. الولاء معناه المحبة والنصرة والقرب من أهل الإسلام، فيحبهم ويكون قريبا منهم ويناصرهم، يفرح بنصرهم ويحزن لانكسارهم، يتألم لألمهم ويفرح بفرحهم. فهذا هو الولاء للمؤمنين. والبراءة من الكافرين بالبعد عنهم، البعد عن أجسادهم وأبدانهم، فلا يعايشهم ولا يخالطهم ولا يقطن في بلدانهم، وهكذا البعد عن أفكارهم وعقائدهم. من البراء للكافرين صور كثيرة كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. هذا الأمر العظيم كما سبق أخل به طوائف، أناس تساهلوا فيه فوقعوا في موالاة الكفار، إما في محبتهم أو في القرب منهم أو في مناصرتهم أو في نحو ذلك من الأمور، تساهلوا فيه. أناس آخرون غلوا في هذا الجانب حتى حكموا على كثير من المسلمين بالكفر بحجة أنهم والوا الكفار وهم لم يفهموا ذلك. فالموالاة كما سبق لأهل الإيمان هي أصل معناها القرب منهم، والمحبة لهم والنصرة لهم. ورد هذا الأمر كثيرا في القرآن، قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يحققون هذا الأمر العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فإذا توليتم تولوا الله والرسول والذين آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى أيضا: إنما المؤمنون إخوة، يوالي بعضهم بعضا بالإيمان الذي هم عليه. وقال الله سبحانه: محمد رسول الله والذين آمنوا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. على الكفار عندهم شدة وغلظة، وعلى المؤمنين عندهم رحمة ولين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذا شأن المؤمنين، أذلة على المؤمنين، مع المؤمنين أذلة، أعزة على الكافرين. في جانب الكفار عندهم العزة وعندهم القوة وعندهم الشدة، هذا من دين الله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه لما استشاره الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسرى، أسرى بدر، أسروا يوم بدر 70 وقتلوا 70، استشار عمر الرسول قال: يا رسول الله، هؤلاء أئمة الكفر، هؤلاء رؤوس الكفر، أرى أنك تمكننا منهم فنقتلهم. تمكن كل إنسان منا من قريبه، تمكنني من فلان قريب له، وتمكن عليا من عقيل من أخيه، وتمكن فلان من قريب، فيضرب عنقه ليعلم الله ويعلم الناس أنه لا هوادة عندنا لأحد في دين الله تعالى. في جانب أهل الإيمان رحمة ولين، وفي جانب الكفار قوة وشدة وعزة. فهذه صفة المؤمنين، ولاء لأهل الإيمان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تحصل بينكم محبة. قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بهذا الحديث أن المؤمن يوالى. جاء أيضا في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان، أي أقوى عرى الإيمان تمسكا به، الحب في الله والبغض في الله. تحب إذا أحببت لله، لا تحب لنفسك، لا لهواك، لا لمصالحك الدنيوية، تحب لله، وتبغض إذا أبغضت لله جل وعلا. فهذا أوثق عرى الإيمان. أيضا جاء في حديث أبي أمامة عند أبي داود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأعطى، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب، إذا أحب يحب لله، وأبغض لله، وأعطى إذا أعطى لأجل الله، ومنع إذا منع لأجل الله، فقد استكمل الإيمان، إيمانه كامل. مفهوم هذا الحديث أن من لم يفعل ذلك إيمانه ناقص، لم يكتمل إيمانه إذا لم يحقق هذا الأصل العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنه: من أحب لله وأعطى وأبغض، من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال ابن عباس: ولن يبلغ عبد حقيقة الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. لن يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى وإن كانت صلاته كثيرة وكان صيامه كثيرا حتى يحقق هذا الأمر العظيم. قال: وقد صارت عامة موالاة الناس اليوم من أجل الدنيا، وذلك لا يغني عن أهله شيئا، كذا قال ابن عباس رضي الله عنه. فكل هذه الأدلة تدل على وجوب الموالاة لأهل الإيمان. يوالي المؤمنين لإيمانهم ولو كانوا من المشرق أو المغرب، عربا كانوا أو عجما، فقراء كانوا أو أغنياء، أصحاب جاه ومنزلة رفيعة ونسب عال أو غير ذلك، ما داموا مؤمنين فتجب موالاتهم. من موالاتهم كما سبق محبتهم، محبة المؤمنين من الموالاة لهم. من موالاتهم القرب منهم، يعيش في أوساط المسلمين لا يعيش في أوساط الكفار. من موالاتهم نصرتهم، إذا احتاجوا إلى النصرة ينصرون، إذا دهمهم عدو أو غزاهم أناس من الكفار واحتاجوا إلى النصرة فمن موالاتهم نصرتهم. من موالاتهم الثناء عليهم والترحم على موتاهم. من موالاتهم تعظيم دينهم الذي هم عليه ومحبته ومدحه، كل هذا من موالات أهل الإيمان. في الجانب الآخر يجب البراءة من الكفار. الكافر يجب أن تتبرأ منه، لا تتخذوا وليا، لا تتخذ كافرا صديقا، لا تحبه، لا تنصره، لا تكون قريبا منه ولا يكون قريبا منك، لا يمكن مؤمن وكافر. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من يتولهم منكم لدينهم فإنه منهم. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يقول: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قالوا: وكيف يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر؟ قال: يوالي اليهود والنصارى، فإن الله تعالى قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الله جل وعلا حرض المؤمنين وسماهم، سمى الكفار أعداء لله وللمؤمنين، وأنه لا يليق بالمؤمن أن يوالي أعداء الله والمؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذا أعدائي، يقول الله لعباده: أعدائي هؤلاء وأعداؤكم كيف توالونهم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هم كفروا بالحق الذي جاءكم، كفروا بوحي الله، كفروا برسول الله، فكيف تتخذونهم أولياء؟ بل أخبر الله أنه لا يجوز موالاتهم وإن كانوا أقرب الناس. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الأب لو كان أبا وهو كافر لا يجوز أن تواليه، أي تواليه في الدين. قد تحصل محبة طبيعية بين الأب وابنه أو الابن وأبيه، لكن الموالاة لأجل دينه الذي هو عليه لا يحل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ما دام أنهم استحبوا الكفر وقدموه على الإيمان وفضلوه على الإيمان فلا يجوز أن تتخذوهم أولياء ولو كانوا الآباء والأبناء. وأخبر الله أن هذا لا يصدر من مؤمن، أن مؤمنا يوالي الكفار ولو كانوا أقرب الناس إليه. قال الله تعالى: لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أن يوجد مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يود الكفار، لا يمكن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال الله: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولو كانوا أقرب الناس إليهم لا تجوز موالاتهم ولا يكون ذلك من مؤمن. كما قال الله تعالى: قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا حقا يؤمنون بالله ويؤمنون بالنبي وبما أنزل الله إليه لم يتخذوا الكفار أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. فإذن هذا أمر عظيم، لا يكون من المؤمنين، يكون من المنافقين. قال الله تعالى عنهم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ يريدون العزة من الكفار؟ فإن العزة لله جميعا. كثير من المسلمين اليوم يوالي الكفار، يتقرب منهم، يداهنهم في الدين، يجاملهم، يحقق لهم بعض مآربهم، يظن أنه سينال العزة إذا اقترب من الكفار. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ يطلبون منهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. هذا يحصل من المنافقين الذين في قلوبهم مرض. قال الله عنهم أيضا: فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق، يسارعون فيهم، يسارعون في الكفار، في مودتهم، في محبتهم، في موالاتهم. لماذا؟ قال الله: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لعل الأمور تصير لهم، لعلهم هم الذين يتمكنون، نكون قد صالحناهم، قد اتخذنا عندهم يدا، قد أحبونا وأحببناهم. سوء ظن بالله تعالى بسبب المرض الذي في القلوب. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ينصر المؤمنين فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال الله سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يمكن أن يحصل هذا، مؤمن يتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين. قال الله: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، الله تبرأ منه، إلا أن تتقوا منهم تقاه. يكون إنسان في أيديهم وتحت تصرفهم وفي ضعفه فيتقي تقاة من الكفار، وإلا تبرأ الله سبحانه وتعالى ممن فعل ذلك. فيجب على المؤمن أن يتبرأ من الكفار، هذا شأن المؤمنين. قص الله تعالى علينا نبأ إبراهيم وقوم إبراهيم من المؤمنين، كيف تبرأوا من أقرب الناس إليهم حين كفروا، وأخبرنا الله أن لنا بذلك أسوة. قال الله سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. انظر هذه العقيدة، عقيدة الأنبياء. هذا إبراهيم إمام الموحدين يعلن البراءة من أبيه وقومه حتى يؤمنوا بالله، وإلا فالعداوة لهم والبغضاء أبدا إلى يوم القيامة. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وبدأ كما سبق ظهر وأعلنت، ليست عداوة خافية، عداوة معلنة للكفار، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبد الدهر حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا آمنتم تزول هذه العداوة والبغضاء، قبل ذلك لا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أنا بريء مما تعبدون، إلا الذي فطرني، إلا الله سبحانه وتعالى.
3: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الكافر عدو لله، كيف توالي عدو الله جل وعلا؟ جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. أمه يريد يستغفر لها فلم يأذن الله تعالى له. لما مات عمه أبو طالب الذي نصره دافع عنه، وقف في وجوه المشركين مدافعا عن رسول الله، فلما مات استغفر له عمه نصره، فأنزل الله القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. رجل من أصحاب الجحيم كيف تستغفر له؟ فإذن يجب على المؤمن أن يتبرأ من الكفار وألا يواليهم. الآن كثير من المسلمين لا يبالي بهذه العقيدة. كم هي صور الموالاة للكفار من كثير من المسلمين دون مبالاة، وبعضهم يفعل ذلك عن جهل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاث معاني، فما هي؟
3: أن يحب الكافر لأجل دينه، أو أن يحب دينه الذي هو عليه. كم من المسلمين اليوم من يحب الكفار؟ والله بعضهم يحب الكفار أشد من محبة المسلمين. من موالاة الكفار القرب منهم، هذا موالاة الكفار، أن يكون معهم قريبا منهم وجالسا لهم. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن أناس يموتون بين أظهر المشركين، توعدهم بالنار. قال الله سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وهم ظلموا أنفسهم بالعيش في أوساط الكفار. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي لم نستطع نهاجر. قال الله: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، رجال عجزة كبار لا يقدرون الخروج أو مستضعفون، أو من النساء والأطفال، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآيات نزلت في أناس أسلموا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ثم لا يزالون في مكة، بقوا في مكة، فأخرجهم المشركون في غزوة بدر وهم مسلمون، أخرجهم المشركون إلزاما ليقاتلوا معهم ليقاتلوا الرسول والمؤمنين. هم مكرهون غير راضين، لكن ألزمهم المشركون فقتل بعضهم، فنزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ لماذا ما هاجرتم من أرض الكفار؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة، بلاد المسلمين كثير، فتهاجروا فيها
2: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. كم من المسلمين اليوم من يعيش في أوساط الكفار رغبة منه، يريد أن يعمل أو يجمع المال أو يتغرب في بعض الأعمال ولا يستطيع إقامة دينه، دينه مضغوط عليه فيه لا يستطيع إقامته ولا إظهاره، هذا لا يجوز له أن يعيش بين أظهر المشركين. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن يموت بين أظهر المشركين، بريء ممن يموت بين أظهر المشركين. أنت مسلم أعزك الله بالإسلام، كيف تعيش في أوساط الكفار تكثر سوادهم، تعرض دينك للضياع، لا تستطيع إقامته ولا تستطيع إظهاره؟ هذا من الموالاة للكفار. من الموالاة للكفار أيضا الثناء عليهم، يثني على الكفار، يمدحهم، يحسن صورتهم عند المسلمين عند الناس، هذا موالاة للكفار محرم. من الموالاة لهم الترحم على موتاهم، إذا مات بعض الكفار فلا يجوز الترحم عليه. ألم يقل الله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين؟ ليس هذا الأمر لا لرسول الله ولا للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين حتى لو كانوا من أقاربهم ولو كانوا أولي قربى. الرسول عليه الصلاة والسلام يستأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. كم من المسلمين الجهل اليوم من يترحم على الكفار يستغفر لهم. ماتت قبل أيام مذيعة نصرانية، كم من المسلمين من استغفر لها وهذا يدعو لها بالشهادة وهذا يعمل عمرة لأجلها، ضعف في العقيدة. يموت بعض كبار النصارى من رؤساء الكنائس فيبرز بعض الناس يدعو له بالرحمة والمغفرة، هذه موالاة للكفار نهى الله تعالى عنها، ولا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. من الموالاة للكفار أيضا الفرح بانتصارهم أو الحزن لهزيمتهم وانكسارهم. فإذا كان المسلم يفرح ويتبشبش بانتصار الكفار على المسلمين هذا موالاة خطيرة، أو يحزن إذا كسروا وقتلوا وشردوا يحزن عليهم. المؤمن لا يحزن للكفار، يفرح إذا قتل الكفار، فكونه يفرح بنصرهم أو يحزن لانكسارهم هذا والعياذ بالله من الموالاة لهم. من الموالاة لهم نصرتهم وإعانتهم، ينصر الكفار على المسلمين هذا موالاة لهم، أو يعينهم على المسلمين سواء كانت نصرة جسدية يقاتل معهم أو نصرة مالية يقويهم ويدعمهم بالمال لقتال المسلمين، أو كانت نصرة بلسانه يحرض معهم ويؤيد أفعالهم، هذه موالاة لهم. وهكذا من الموالاة للكفار تعظيم شعائرهم وأعيادهم وخصائصهم التي ليس للمسلمين بها علاقة، فكون المسلم يفرح بأعياد الكفار أو يظهر الفرح والسرور بأعياد الكفار أو يظهر شعائر الكفار هذا عنده موالاة للكفار. فلا يجوز للمسلم أن يشارك الكافرين في شيء من خصائصهم، لا يجوز له أن يشاركهم في أعيادهم ولا في مواسمهم ولا في ما هو من خصائصهم وشعائرهم، ومن فعل ذلك يكون والاه. من الموالاة لهم أيضا محبة دينهم الذي هم عليه أو تعظيمه أو تقديمه على دين الإسلام هذا من الموالاة لهم، من الموالاة لهم المتابعة لهم والتشبه بهم في أفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم وخصائصهم، هذا من الموالاة لهم. إذن الموالاة للكفار أمر خطير، وهو محرم، بل من كبائر الذنوب، بل منه ما يكون كفرا. قد تكون الموالاة كفرا. قال أهل العلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وغيره، قال: والموالاة إذا كانت لأجل دينهم فهي كفر. إذا كان يواليهم لأجل الدين الذي هم عليه، يحبهم لأجل دينهم، ينصرهم لأجل ينتصر دينهم على دين الإسلام، يواليهم، يثني عليهم، يمدحهم لأجل دينهم، فهذه الموالاة والعياذ بالله كفرية. كما في قول الله تعالى في سورة المائدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يتولهم منكم لدينهم. ومن يفعل ذلك يواليهم لدين فليس من الله في شيء، الله تبرأ منه. هناك موالاة تكون لأمر الدنيا، يواليهم لمصلحة دنيوية، لحاجة دنيوية، فهذا محرم من كبائر الذنوب، ويخشى على صاحبها أن تجره ذلك إلى الموالاة في الدين. فلو والى الكفار لأجل الدنيا فقد ارتكب ذنبا عظيما، ولكنه لا يكفر، بخلاف ما يفعل بعض الخوارج الذين كفروا المسلمين بكل موالاة. ومن الأدلة في ذلك قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه صحابي. جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان يتجهز لغزوة فتح مكة، حاطب كان نزيلا في قريش، ليس من أهل مكة لكنه نزل فيها، لما هاجر إلى المدينة بقي أهله وبيته وماله في مكة، خشي على أهله، خشي أن يعلم الكفار أن المسلمين يتجهزون لغزوهم فيقتلون من فيها من أهالي المسلمين. انظر، حاجة دنيوية، خشي على أهله، لكن يكره دين الكفار، فأرسل رسالة لكفار قريش يريد أن يتخذ عندهم يدا يكون له إليهم إحسان ليحفظوا أهله وقرابته. فكتب رسالة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمور الرسول صلى الله عليه وسلم وتجهيزاته لغزوهم، لأنها كانت سرا. فنزل الوحي من السماء أن حاطبا أرسل رسالة مع امرأة، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد والزبير، قال: انطلقوا فإن امرأة بروضة خاخ في موضع كذا وكذا معها كتاب من حاطب فأتوا به قبل أن يصل إلى مكة. فانطلق هؤلاء الثلاثة حتى وصلوا إلى المرأة، قالوا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قالوا: أخرج الكتاب، إما أن تخرج الكتاب أو لنجردنك من الثياب. هذا خبر الرسول حق، لا يمكن يكذب. فأخرجت كتابا من عقيصتها من شعرها، وجاء من حجزتها أي من حقها، فجاءوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم ببعض أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا حاطب؟ قال عمر: يا رسول الله، ذل لي أضرب عنق هذا المنافق. قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، والله ما فعلته كفرا ولا ارتدادا عن الإسلام ولا رغبة في دين الكفار، ولكن أصحابك الذين معك لهم بمكة من يحمي قرابتهم، وكنت امرأ لست من أهل مكة، فأردت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، والله ما فعلته كفرا ولا ارتدادا على الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. قال عمر: دعني أضرب عنقه. قال: يا عمر، إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستدل العلماء أنه إن وجدت موالاة من مسلم الكفار، هذه موالاة، يراسلهم ببعض شؤون الرسول، يكشف لهم بعض أسرار الرسول، هذه موالاة. لكن هذه الموالاة لم تكن للدين، كان حاطب يحب دين الإسلام، لم يكن محبا للكفر والشرك، فلم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالكفر. عمر حكم عليه بظاهر الأمر أنه منافق، لكن بيّن له الرسول أن هذا لم يفعله كفرا، بل سماه الله مؤمنا، ونزلت فيه الآية التي في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. شاهدنا من ذلك أن الموالاة قد تكون لأمر من أمور الدنيا فلا يحصل بها الكفر، فلا يجوز تكفير مسلم بأنه حصلت منه نوع موالاة للكفار لأجل أمر من أمور الدنيا. أما من والاهم لما هم عليه من الدين، ناصرهم لما هم عليه من الدين، أحبهم لأجل ما هم عليه من الدين، ونحو ذلك من صور الموالاة، فموالاته هذه تخرجه من الإسلام وتجعله معدودا في الكافرين خارجا من المسلمين. فالمؤمن كما يجب عليه أن يحقق الولاء للمؤمنين، كذلك يجب عليه أن يحقق البراءة من الكافرين. وها هنا تنبيه لا بد منه، وهو أن الناس باعتبار الموالاة والبراءة على ثلاث أقسام: منهم من يوالى موالاة مطلقة ولا يجوز البراءة منه، ومنهم من يعادى ويتبرأ منه معاداة مطلقة ولا يجوز أن يوالى، ومنهم من يكون له حظ من الولاية الموالاة وحظ من البراءة. فأما من يجب موالاتهم موالاة مطلقة ولا يجوز البراءة منهم فهم المؤمنون.

وجه من وجوه الموالاة. كل الموالاة للكافرين حرام، بل منها كما سبق ما يكون كفرا مخرجا من الإسلام، ومنها ما يكون كبيرة من كبائر الذنوب. الصنف الثالث من يكون له نصيب من الموالاة ونصيب من البراءة، وهو المسلم الذي يكون عاصيا، مسلم عاصي أو مسلم عنده بدع ومخالفات للسنة، فهذا يوالى بقدر ما معه من الإسلام والإيمان، لا يوالى كموالاة الصالحين الأتقياء الأنبياء والصحابة ونحوه، ويتبرأ منه بقدر ما عنده من المعصية أو البدعة، فلا يتبرأ منه كالبراءة من الكفار، بل له نصيب من البراءة على قدر ما عنده من المخالفة. قد هجر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب المعاصي، هجر الصحابة أصحاب المعاصي، ابتعد السلف وهجروا أهل الأهواء والبدع، وهذه براءة منهم بسبب ما عندهم، ولم تكن براءتهم منهم كبراءة من الكفار، بل والوهم بشيء من الموالاة وتبرؤوا منهم على قدر ما عندهم من المخالفة. فهذا الأصل العظيم الذي هو من صميم عقيدة المسلمين، كثير من المسلمين الآن أحل به. يوجد من المسلمين من يفضل الكفار على المسلمين، يقول هؤلاء أفضل من المسلمين، إما يمدح أخلاقهم أو يمدح دينهم أو يمدح أمانتهم أو يمدح بعض ما هم عليه. هذا إخلال بهذا الأصل العظيم من أصول الدين. وجد من المسلمين اليوم من يقرب من الكفار ويبعد من المسلمين، وجد من المسلمين اليوم من يثني على الكافرين وعلى أفكارهم، يذكرهم بالخير، يترحم عليهم. الكافر عدو لله وعدو لرسوله، لا يجوز موالاته. شر مخلوق على وجه الأرض الكافر، الكلب والخنزير والحمار خير منه. قال الله تعالى: إن شر الدواب الذين كفروا، شر الدواب. قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية، شر ما خلق الله هم الكفار. فلا يجوز لمسلم أن يوجد في قلبه موالاة لشر البرية، لا يجوز للمسلم أن يكون في قلبه موالاة لشر الدواب، بل يجب أن يصحح هذا الأمر العظيم من أمر عقيدته. وللتنبيه، هذا يشمل الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي والهندوسي وأمثال من الكفار الأصليين، ويشمل الكافر المرتد الذي يدعي الإسلام وهو مرتد، كالرافضة الاثني عشرية، كالجهمية وأمثال من الكفار، لا يجوز لهم الموالاة، بل يجب البراءة منهم، بل تجب البراءة من المرتد أشد من البراءة من الكافر الأصلي. لماذا؟ لأن الكافر الأصلي يقر على دينه، أما المرتد لا يقر. وهناك أمور في الشريعة تبين أن الكافر المرتد الذي يدعي الإسلام أشد من الكافر الأصلي. الكافر الأصلي اليهودي أو النصراني، إذا فتح المسلمون بلادا بها يهودا أو نصراني، يجوز أن يبقوهم بشرط أن يؤدوا الجزية، يجوز أن يبقوا على يهوديتهم أو نصرانيتهم ويعيشون في بلاد المسلمين بين أوساطهم، لكن أذلاء صاغرين ويؤدون الجزية. الكافر المرتد لا يجوز إقراره، مباشرة يجب قتله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، إما يرجع إلى الإسلام أو تضرب عنقه. ذبيحة

0: الكافر الأصلي اليهودي والنصراني حلال. لو ذبح اليهودي الذي هو على اليهودية حقا أو على النصراني ذبيحته حلال. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ذبيحة المرتد حرام، لا تحل ذبيحة المرتد. إذا ذبح إنسان مرتد لا يحل ذبيحته، وذبيحة اليهود والنصراني تحل. يجوز أن يتزوج المسلم في حال الضرورة كتابية. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذا كانت محصنة عفيفة واحتاج لذلك. ولا يجوز أن يتزوج المرتدة، لا تحل المرتدة بأي حال للمسلم. وهناك أمور كثيرة في الشرع تبين أن الكافر المرتد أشد من الكافر الأصلي. فإذا حرم موالاة الكافر الأصلي فتحرم موالاة الكافر المرتد، لا يجوز موالاته، ويجب البراءة منه كما في هذه الآيات العظيمة التي سبق ذكرها. إخواني في الله، هذا أعتبره درسا من الدروس النافعة لنا جميعا. كثر أن تحدث القرآن عن هذا الموضوع، وهكذا في السنة الكلام فيها كثير عن تحقيق هذا الأمر العظيم الذي هو أمر الولاء والبراء. فيجب للمسلم أن يحقق، يجب على المسلم أن يحققه، ولا يجوز أن يتساهل به. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول

لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون

يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من

فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على

أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه.

عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن

لا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا

هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت

منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا

فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا

الذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك

عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة

فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا

يبصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع رسائلكم واستفساراتكم التي يسرنا أن نعرضها في حلقتنا اليوم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. هذه في البداية رسالة من السائل عبد الله الدوسري من الرياض، يقول: ذهبت يوما من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج، ووقفت عند سيارة أريد شراءها، وسألت صاحبها بكم هذه، فقال لي مثلا ب10,000 ريال، فأخذت أنظر في السيارة وأتفحصها، ثم جاء رجل وسأل صاحبها بكم هذه، فقال له مثل ما قال لي، فزاد هذا الرجل 200، وقال صاحب السيارة هي من نصيبك. فتردد الرجل وقال: سأذهب أشاور. ونحن لازلنا عند السيارة، فقال صاحبها: إذا كنتم تريدونها بهذا السعر فخذوها بما أراد هذا الرجل شراءها به، فاشتريناها منه. فهل فعل هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه أو شرائه على شرائه؟ إذا كان كذلك فأرشدونا ماذا نفعل الآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك، لأن صاحب السيارة لم يبيعها على ذاك الذي قال أشاور، بل تركه وقال: إن كنت تريدون شراءها بهذا فخذوها. فما دام المالك لم يرضى ببيعه على من قال 10,200 وأشاور لما قال نعم، وأراد بيعها لمن حضر فلا بأس، من حضر وأخذها ب10,200 فلا بأس، لأن صاحب السيارة لم يلزم ببيعها على ذاك، بل لما قال له سوف أشاور عرض عنه وقال: من أراد يأخذها بكذا وكذا. فهذا معناه أنه لم يرضى بانتظاره وأراد أن يبيعها في الحال. فأنت أيها السائل إذا كنت أخذتها بما قال فلا بأس، ولست هذا بيع المسلم على بيع أخيه. نعم، البيع على بيع أخيه إذا باعها عليك وانتهى الأمر فليس لأحد يزيد عليه، هذا ما هذا معناه. أما ما دام يقول من أراد يشتري فله الشراء، هو حتى لما باع على أحد. نعم.
2: نعم. لو تتفضلون بذكر مثال لبيع الرجل على بيع أخيه لعله يتضح.
3: المثال واضح. نعم. باعها عليه، باع السيارة عليه، قال نصيبك. قال نصيبك ب10,000 أو بأقل أو بأكثر، فليس لأحد بعد هذا يزيد عليه، لا في المجلس ولا بعده. ويدرسونها عن بيع المسلم على بيع أخيه. وهكذا الشراء على شراء ما يجوز. ما دام قال نصيبك هي لك، فليس لأحد يشتري على شرائه ويقول لها بكذا وكذا، ولا يبيع على بيع أخيه، يروح اللي شراها ب10,000 يقول له عندي سيارة أحسن منها أبعطيك إياها ب9,000 أو ب10,000 حتى يهون عن هذه، فليس له بيع على بيع أخيه ولا شراء على شراء أخيه. فالشراء على شراء أي دي واحد يقول أنا أخذها بأكثر، هذا لا يجوز. والبيع على بيع يكون يروح المشتري يقول أعطيك سيارة أحسن منها بكذا وكذا أو مثلها بأقل منها. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل عين ميم من الرياض، له سؤالان في رسالته. في سؤاله الأول يقول: ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس، وكيف يفعلان؟
3: إذا أتم من يقصر الصلاة، إذا أما من يقصر الصلاة بمن يتمها، فإنه إذا سلم من صلاته ثنتين يقوم المقيم فيتم 4، إذا كان الإمام هو المسافر فيصلي ثنتين، ثم إذا سلم يقوم من وراءه فيصلون 4 إذا كانوا مقيمين غير مسافرين، والمسافرون يسلمون معه، هذا إذا كان الإمام هو المسافر. أما إذا كان الإمام هو المقيم والمسافرون خلفه فإنهم يتمون معه وليس لهم القصر، بل يتمون معه 4 وليس لهم القصر خلف من يتم 4، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عمن يصلي خلف الإمام، قالوا له: يا أبا عباس، ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا 4 وإذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين قال هكذا السنة. وهكذا رواه أحمد في مسنده في إسناد جيد وفي صحيح مسلم. هذا يدل على أن الصلاة مع الإمام لابد أن تكمل أربعة، لأن صلاة المسافر مع الإمام يكمل أربعة مع إمام المسجد مع إمام يعني البلد. أما إذا صلى خلف المسافرين فإنه من جنس المسافرين يصلي اثنتين، لكن متى صلى المسافر خلفه من يصلي أربعة من المقيمين فإنه يتم أربعا ولا يقصر خلفه وهو مقيم. هكذا السنة أن المسافر يتم خلف المقيم، أما المقيم خلف المسافر فإنه يتم صلاة إذا سلم المسافر. نعم.
2: بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول فيه: توجد في بعض المساجد صناديق تحتوي على الأحذية تتخلل الصفوف، فما الحكم في الصلاة إلى هذه الصناديق؟
3: لا حرج في ذلك. نعم. الصناديق التي أمام الصف لا حرج فيها. نعم، إذا كان فيها نعال أو فيها غير ذلك. نعم، من مصاحف أو كتب. نعم.
2: لو فرض أن هذه الأحذية فيها نجاسات أو شيء،
3: حتى ولو ما يضر المصلي
2: لا تؤثر،
3: لأنها في مكانها، مهم في تحت المصلي.
2: نعم،
3: في مكان خاص تكونها أمامهم أو خلفهم ما يضر. نعم.
2: هذه رسالة من السائلة ميم سين الهاجري من الخرج، تقول: امرأة قامت بأخذ عمرة في بيت الله الحرام، وكان المحرم الذي يرافقها هو زوج ابنتها، فهل تصح عمرتها ويعتبر لها محرما أم لا؟ وماذا تفعل لو كان غير محرم لها؟ هل عليها أن تعيد عمرتها أم تصح حتى لو كانت الواجبة؟
3: زوج بنت محرم، زوج بنت،
2: نعم،
3: زوج بنت البنت وبنت الابن محارم، وزوج الأم محرم، وزوج الجدة محرم، كله محارم ولا حرج في ذلك. وعمرتها إذا أدت حقها وكملتها صحيحة، حتى لو كان معها غير محرم، لو كان اللي معها غير محرم مثل ابن عمها أو زوج أختها ما ليس بمحرم، عمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكنها آثمة إذا سافرت بدون محرم، يكون عليها التوبة إلى الله. وأما العمرة صحيحة والعجز صحيح ولو كان ما معها محرم، لكنها قد أخطأت غلطت، ما يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره. لكن لو فعلت بأن ظنت أنه يجوز أو أفتاها بعض الناس أنه يجوز وحجت بدون محرم أو اعتمرت بدون محرم، عمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكن عليها التوبة إلى الله والندم وعدم العودة لمثل هذا، يعني ليس لها أن تسافر بعد ذلك إلا بمحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
2: لها سؤال آخر تقول فيه: امرأة لديها سبائك من الفضة أو أساور من الفضة، ومضى عليها زمن قديم وهي تحتفظ بها، وليس الغرض منها المتاجرة ولا اللبس، وإنما تحتفظ بها كتحف وآثار، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كانت تجب فيها الزكاة فكم النصاب الذي يجب إخراجه؟ وماذا تفعل في زكاة الأعوام الماضية؟
3: الحلي فيها الزكاة ولو كانت للبس ولو كانت للاحتفاظ الحاجة الأخرى، لا بد من الزكاة فيها إذا بلغت النصاب على الصحيح من أقوال العلماء. ولو كانت للبس أو العارية أو الادخار عليها أن تزكيها إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب 20 مثقالا، ومقداره من الجنيه السعودي 11.5 جنيه سعودي أو فرنجي، إذا بلغ هذا عليها الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس في زكاة. والزكاة ربع العشر، من كل 1025 ريالا، والعشرة الآلاف فيها 250، يعني ربع العشر، هذه الزكاة في الذهب والفضة. والفضة نصابها 140 مثقالا، ومقدارها بالريال السعودي 56 ريالا، فعليها تزكي الفضة ربع العشر والذهب ربع العشر ولو كانت حلي على الصحيح من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحة لصاحب النار، فينبغي أداء الزكاة مطلقا، هذا هو الصواب ولو كانت للبس. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وعليها مسكتان من ذهب فقال: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سورين من نار، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. نعم. السائلة الأولى عن الحلي تسأل أيضا عما مضى من الأعوام. نعم. والجواب عما مضى من العوام ليس عليها شيء، ما دام ما علمت فليس عليها ما مضى شيء، ولكن تستقبل زكي في المستقبل بعدما علمت.
2: جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من السائل راجح حسن الشهري من جدة، يقول: شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة وتأخذها نقدا، وتقول لصاحب الغنم: بع الشاة أو الشاتين أو أكثر إذا كان لديه أغنام كثيرة، ويعطيهم قيمتها حالا. وهذا الشخص سدد لعاملة الزكاة من ماله ولم يبع من غنمه شيئا ولم يخرج منها، فما حكم ذلك؟ هل هو جائز أن يدفع للعاملة المبلغ المطلوب دون أن يخرج من الغنم أي شيء، علما أنه قد مضى على ذلك عدة سنوات ويمكن أن تكون قد توالدت تلك الأشياء، فما الحكم؟
3: وأما هذا الذي صاحب الغنم فإنه يكفيه إذا أخرج من المال عنده، إذا أعطى العمال من الدراهم اللي عنده ولا باع شيء لا بأس، ما ليس من اللازم يبيع من غنمه أو من إبله، إذا أعطاهم ما طلبوا عن النصاب أو الأنصباء من الدراهم اللي عنده فلا حرج، ولكن الواجب هو الوسط. فإذا كانت الحكومة ما أخذت إلا قليل ويرى أنه دون الوسط ينبغي لها يكمل ويعطي الفقراء اللي عنده في قبيلتها وغيرهم كمال الزكاة، لأن هذا أبرأ لذمته وأحوط له. قد يتساهل العمال فيأخذوا زكاة قليلة أقل من الواجب، والواجب الوسط. فإذا كانت مثلا الشاة التي تجب عليه تساوي الوسطى 600 والعظيمة السمينة 1000 والناقصة التي هي لئيمة 400، وأخذوا ما يقابل 400، أخذوا مقابل اللئيمة والناقصة، ينبغي له يكمل حتى يخرج قيمة الوسطى 600 ونحوها. المقصود أنه يلاحظ أن تكون الزكاة على الوسط من غنمه وإبله. نعم.
2: لو أعطاهم قدرا غير صحيح بالنسبة لعدد الماشية التي عنده،
3: عليه يزكي ويتوب إلى الله ويستغفر، وعليه يزكي الباقي.
2: نعم.
3: لو كذب عليهم عليه يزكي الباقي. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائلة مسلمة من العراق محافظة ديالي، تقول: أنا امرأة متزوجة ولي 4 أطفال، وقد تزوج زوجي امرأة ثانية ولها أطفال أيضا، والمشكلة أنه لا يعدل في معاملته بيننا، فقد انصرف عني كليا حتى كأنه لا وجود لي في البيت، وأطفالي يدرسون ويحتاجون إلى مصاريف الدراسة ولكنه لا يعطيهم، وأنا لا أستطيع أن أطلب منه. وللعلم فنحن نسكن والزوجة الثانية في نفس المسكن، وأخشى على أطفالي من الضياع من هجره للجميع وعدم اهتمامه، فما رأيكم في هذا؟
3: الواجب عليه تقوى الله، الواجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعدل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فالعدل واجب في النفقة بينهما والمساواة بينهما في القسمة. فإذا جار على السائلة هذا عليه إثم في ذلك، إلا إذا كان خيرها بين الطلاق وبين الصبر فلا حرج عليه. إذا خيرها واختارت البقاء معه على ظلمه وعدم عدله فلا بأس عليه إذا خيرها، أما أنه يمنع الطلاق ويمنع العدل فهذا لا يجوز له. أما أولاده فعليه نفقتهم، والواجب عليه مطلق، طلق أو لم يطلق عليه أن يعدل في أولاده ويحسن إليهم ويقوم بحاجاتهم حسن طاقته. وإذا استطاعت أن تأخذ من ماله شيئا لحاجتها فلا بأس، إذا كان لديها مال واستطاعت السائلة أن تأخذ من ماله شيئا بغير علمه قدر حاجتها بالمعروف لأولادها ولها فلا حرج. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها، فإذا وجدت له مالا تستطيع أن تأخذ من شيئا لها ولأولادها بغير علمه بالمعروف بغير تبذير ومن غير إسراف فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وإن لم تستطع فينبغي لها أن تتصل بأقاربه وإخوانه والذين يعزهم ويقدرهم حتى ينصحوه حتى يشيروا عليه لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب. وينبغي لها أن تكثر من سؤال الله لها الهداية حتى يوفق إلى العدل، وإن كان هناك حاكم شرعي في الأحوال الشخصية يمكن أن ترفع الأمر إليه فلا مانع من أن ترفع إليه حتى يلزمه بالعدل. ولكن مهما أمكن أن يكون ذلك من طريق المصلحين من أقاربه وجيرانه والناس اللي يعزهم فهو أولى، الإصلاح بينهم بينها وبينه من طريق الإخوان الطيبين حتى ينفق وحتى يعدل هذا أولى من الشكوى وأحوط وأقرب إلى السلامة. نسأل الله لجميع الهداية.
2: اللهم آمين. هذه رسالة من السائل عين عين عين مصري الجنسية يعمل بالمملكة، يقول: كنت في الحج هذا العام وأديت الفريضة والحمد لله، ولكن في آخر يوم من أيام الرجم كنت واقفا بجوار مرمى الجمرات، فوجدت رجلا بجواري يشتري بعض الأغراض وأنا بجانبه عند بائع مشروبات، ووجدت نقودا خارجة من جيبه فأخذتها بعدما أغراني الشيطان بأخذها، ولما أخذتها وضعتها في جيبي، بعد ذلك حاولت أن أرجعها له في نفس الوقت، ولكني خفت منه أن تحدث أشياء منه غير لائقة في هذا الوقت، فوقفت بجواره وسألته وقلت له: من أي دولة أنت؟ فقال: أنا أردني، وتركني وانصرف. وبعد ذلك بدأت أتندم على ما فعلت من هذا الشيء المحرم، وبعدما انصرف عني لم أعرف أين مكانه ولا أعرف أين هو، ولم أتمكن من معرفة شكله، وبعد ذلك رجعت إلى السكن وندمت أشد الندم على ما فعلت، فهي أول مرة في حياتي أقدم على مثل هذا العمل الخبيث، وأنا أريد أن أرد المبلغ إلى صاحبه، فهل يجوز لي أن أتصدق به وثوابه يعود له، أم ماذا أعمل به خصوصا وأنا أجهل مكان إقامته؟ نعم،
3: هذه الزلة والهفوة يجب فيها التوبة إلى الله والندم والحمد لله، وعليه أن صدق بهذا المبلغ على بعض الفقراء بالنية عن صاحبه وتبرأ إن شاء الله مع التوبة. لا شك أنها زلة كبيرة، خطأ عظيم، ولكن الحمد لله ما دام أن الله من عليك بالتوبة والندم والإقلاع، فالله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى، فعليك التوبة إلى الله الصادقة والعزم أن لا تعود إلى مثل هذا العمل. أما المال فعليك أن تصدق به على بعض الفقراء والمحاريج بالنية عن صاحبه، ويكفي هذا والحمد لله، لأنك لا تعرفه. نسأل الله لجميع الهداية. نعم.
2: هذه رسالة من السائلة ها كاف با من بلدة أرطاوي، تقول: هل يجوز لي أن أكشف وجهي عند زوج ابنتي وأسلم عليه؟ فقد تزوج لي 3 بنات ولم أسلم على واحد من أزواجهم، وذلك لأنني أستحي منهم أشد الحياء ولا أحب أن أكشف وجهي عندهم، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
3: لا حرج، إذا زوج البنت محرم فلا بأس أن تكشفي له وجهك، ولا بأس أن تسلمي عليه، لأنه محرم، زوج البنت وزوج بنت البنت وزوج بنت الابن وزوج الأم وزوج الجدة كلهم محارم. نعم،
2: بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل أحمد بن قاسم بن عبد العزيز العبيدات من الدمام، يقول: والدي اشترى سيارة من زوج أختي، وكنت يومها متخاصما مع أخي، فحلفت وقلت علي بالطلاق بالثلاثة إذا سجلت السيارة باسم أخي لأحرقها، وحلفت اليمين وأنا غاضب على أخي جدا، ولم أكن أنوي الطلاق حقيقة وإنما تخويفا لهم، فهل إذا حرقتها الآن أكون قد وفيت بيميني أم لا، أو ماذا علي أن أفعل؟
3: عليك كفارة اليمين، ما دمت أردت تخويفه ومنعهم فعليك التوبة والاستغفار من هذا العمل، وعليك كفارة يمين، وذلك بإطعام 10 مساكين 10 فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، وإن أشيتهم أو غديتهم أو كسوتهم على قميص كفى ذلك، والحمد لله. نسأل الله الجميع الهداية. نعم،
2: اللهم أمين.
3: ولا يقع الطلاق. نعم. نعم. لا يقع الطلاق، لأن في هذا، لأن الطلاق بهذا المعنى في حكم اليمين، ولا يقع بها طلاق، لأنك ما أردت إيقاع الطلاق وإنما أردت التخويف والمنع من هذا العمل.
2: إحراقه للسيارة؟
3: لا يحرق السيارة. نعم. كفي خفاضي ولا يحرق السيارة، هذا إضاعة مال وظلم. نعم،
2: بارك الله فيكم. أيها الإخوة الكرام، في ختام لقائنا هذا اليوم نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على تفضله بالإجابة على أسئلة الإخوة عبد الله الدوسري من الرياض، والأخ عين ميم من الرياض أيضا، والأخت ميم سين الهاجري من الرياض، والأخ راجح حسن الشهري من جدة، والسائلة مسلمة من العراق محافظة ديالي، والأخ عين عين عين مصري الجنسية مقيم بالمملكة، والأخت ها كاف با من بلدة أرطاوي، وأخيرا على سؤال الأخ أحمد بن قاسم بن عبد العزيز العبيدات من الدمام. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، إلى ذلكم الوقت نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
4: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة نالة العسيري من الطائف. أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وبقي لها جمع من الأسئلة نعرض بعضها في هذه الحلقة. فتسأل وتقول: ما حكم رفع اليدين في الحالات التالية بعد الفراغ من صلاة الفريضة والنافلة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فقد ثبتت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رفع اليدين من أسباب الإجابة، وأنه من سنة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وكان يرفع صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ولما استسقى للمسلمين رفع يديه وبالغ في الرفع، يدعو ربه يغيث العباد. هذا من السنن في الدعاء رفع اليدين. وكان فيه مسائل كثيرة، في ظلم الدعاء رفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام. لكن المواضع التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها لا نرفع فيها. المسائل التي والأشياء التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها السنة لا نرفع فيها. وذلك مثل صلاة الفريضة، ما كان يرفع إذا سلم من الفريضة فلا نرفع إلينا. إذا سلمنا نأتي بالأذكار الشرعية والدعوات الشرعية ولا نرفع الأيدي، لأن رسولنا لم يرفع عليه الصلاة والسلام. هكذا بين السجدتين ندعو بين السجدتين ولا نرفع. هكذا في آخر الصلاة قبل السلام ندعو ونسأل ولكن لا نرفع، لأن رسول ما رفع عليه الصلاة والسلام. هكذا في خطبة الجمعة، خطبة العيد، لا نرفع عند الدعاء في الخطبة، لأن الرسول ما رفع إلا في الاستسقاء، ما رفع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد. والسنة أن نفعل كما فعل وأن نترك كما ترك عليه الصلاة والسلام، هذه هو السنة. أما النافلة، صلاة النافلة، فمن شاء رفع ومن شاء ترك، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا ولا هذا. فالأصل أن الرفع سنة، فإذا رفع بعد النافلة، لكن يكون بعض الأحيان، لأن الرسول لو كان يفعل ذلك لا نقل إلينا، فلما لم ينقل عنه أنه كان يواظب على ذلك دل على الأمر فيه ساعة. لكن إذا فعله بعض الأحيان بعد النوافل هذا لا بأس به. أما ما يعتاده بعض الناس من كونه كلما صلى النافلة رفع فلا أعلم له أصلا، وتركه أحوط أولى، لأن لو كان مفعولا للنبي صلى الله عليه وسلم لنقل، لأنه صلى النافلة والناس شاهدون كثيرا فلم يرفع، فدل ذلك على أنه ليس من عادته الرفع دائما بعد النافلة، قد يرفع في بيته ولا ندري. لكن مثل هذا يعمل فيه بالسنة العامة، السنة العامة تدل على أن الرفع سنة عند الدعاء، لكن يكون المؤمن تارة وتارة في النافلة، تارة يرفع أخلا بالسنة العامة، وتارة لا يرفع لأنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى النوافل ولم يرفع بعدها عليه الصلاة والسلام. فيكون الإنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة، اللهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وعمل بالسنة العامة. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. أيضا تقول: ما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت؟
3: مستحب في دعاء القنوت،
4: الحمد لله،
3: لأن ثبت أنه رفع في دعاء القنوت عند البيهقي رحمه الله. نعم.
4: بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم،
3: ما أعرف، ما نعرف أنه ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دعا لا بأس، لكن لا نعرف أنه ورد فيه شيء. فمن رفع فلا بأس ومن ترك فلا بأس، لأنه من الأمور العامة،
4: الحمد لله،
3: يدخل في العموم.
4: طيب، ما المقصود بالدعاء الجماعي؟
3: الدعاء الجماعي يكون يأتي بصوت واحد، يعني يتكلمون جميعا بصوت واحد: اللهم اغفر لنا بصوت واحد، ربنا اغفر لنا بصوت واحد، ربنا
5: هاتنا في الدنيا حسنة بصوت واحد وما أشبه ذلك. هذا ليس مشروع دعاء الجماعة، بل السنة يدعو واحد ويؤمن الجميع، مثل ما يقول الإمام اهدنا الصراط المستقيم، إذا كم قال آمين هم يقولون آمين. وهكذا الدعاء إذا دعا إنسان في المجلس ثم قالوا آمين هذا حسن، أو دعا كل واحد من نفسه هذا يدعو، هذا من تحري أن يكون جماعيا، بل هذا يدعو هذا يدعو لا بأس. أما تحري أن يكون الصوت والنغمة واحدة ابتداء وانتهاء كما يفعله بعض الصوفية وغيره هذا لا أصل له، ولكن إذا دعا كل واحد من نفسه فلا حرج، أو دعا واحد وأمن الجميع فلا حرج.
6: وإذا لقنهم الدعاء ودعوا بعده
5: لا بأس يعلمهم الدعاء
6: ويكررون نفس الجمل،
5: إذا دعوا لقنهم الدعاء ليدعوا في أمر مهم يدعون لأنفسهم من غير تحري الصوت الجماعي فلا حرج منه، إن قال ادعو الله يغفر لنا، ادعو الله أن يتوفانا مسلمين فدعوا لا بأس،
6: لكنه هو يكرر الجمل وهم يكررونها بعده،
5: يعني يجهلون يعلمهم يجهلون هذه المسائل،
6: نعم
5: يجهلونها
6: لا يعرفون كيف يدعون،
5: يعلمهم لا بأس
6: كما هو حاصل لبعض الحجاج مثلا،
5: هذا من باب التعليم كما يقع في الطواف وغيره،
6: نعم
5: من باب التعليم
6: ليس في هذا شيء،
5: ليس في شيء
6: بارك

0: جوالي إذا بقي أربعة إلا ثلث هذا وقت الثلث الأخير، لأن يعني الليل الآن 11 ثلثه أربعة إلا ثلث، فإذا كان بقي من الليل أربعة إلا ثلث هذا هو الثلث الأخير، وهو الآن يؤذن على خمس تقريبا خمس ساعات، فإذا
1: تقصدون وقت تسجيل هذه الحلقة
0: الآن؟
1: نعم،
0: يعني هذه ليلة السادسة من شعبان، هذه الليلة السادسة من شعبان الآن 11 ساعة، فالثلث يبتدي الآن من 7 ثلث الثلث الأخير يبتدي من 1 ثلث الآن، لأن بالتوقيت الغروبي يؤذن الفجر على 5 ساعات، فيكون يبتدي الثلث الأخير ساعة 1:30 يبقى 4:30 هذا الوقت، هذا الثلث الأخير، وعلى كل هذا يختلف بحسب طول الليل وقصره في كل وقت.
1: اللهم صل. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا يختلف التوقيت من الربيع إلى الشتاء إلى الصيف
0: على حسب اختلاف الليل.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: هل هناك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل؟ وهل هناك دليل على رؤية الناس يوم القيامة للرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: اللهم صل عليه وسلم. أما في الدنيا فلم يرى ربه عليه الصلاة والسلام، وقد طلب موسى أن يرى ربه فقال إنك فقال لن تراني، وقال عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يرى أحد منه ربه حتى يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه، سئل عن هذا قال سأله أبو ذر قال: يا رسول هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي لفظ قال: نور أن أراه، رواه مسلم في الصحيح، وبين لنا أنه لن يرى أحد من ربه حتى يموت، فعلم بهذا أنه لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى، وإنما يرى في الآخرة، قد يرى في النوم كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يرى بالعين في اليقظة إلا في الآخرة. قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في القيامة، ويراه أهل الجنة في الجنة، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة. وقد أنكر ذلك بعض أهل البدع وقالوا إنه لا يرى حتى في الآخرة، وهذا قول باطل، بل من عرف الأحاديث الصحيحة المتواترة عرف أنه حق، أنه يرى في الآخرة ويرى في الجنة يراه المؤمنون، وأن من أنكر ذلك فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عليه الصلاة والسلام أننا نرى ربنا، قال في بعض الروايات في الصحيحين عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة بدر لا تظلمون في رؤيته، وكما ترون الشمس صحوا الأسد لها سحاب. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يرى جل وعلا رؤية واضحة ظاهرة، يراه المؤمنون في القيامة ويراه المؤمنون في الجنة كما يرى القمر ليلة بدر لا يظلم في رؤيته، يعني لا يزحمون في رؤيته ولا يتضامون أيضا ولا يشكون في رؤيته سبحانه وتعالى. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الأخبار عن رسول الله المتواترة اليقينية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، كلهم أجمعوا على أن الله سبحانه يرى في الآخرة، ويراه أهل الجنة، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار لا يرونه في القيامة، محجوبون عنه، وأما المؤمنون فيرونه في القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. هذا هو قول أهل الحق وقول أهل السنة والجماعة، وقد ذهب جمع من أهل العلم على أن من أنكر ذلك هو كافر، ذهب جمع من أهل السنة والجماعة على أن من أنكر رؤية الله في الجنة وفي القيامة يكون كافرا، لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث المتواترة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جعلنا وإياكم وسائر المسلمين من يراه
1: اللهم
0: ومن يفوز بذلك
1: اللهم
0: يوم القيامة وفي دار الكرامة
1: اللهم آمين.
0: ونسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة يقول: كيف يقضي المسلم وقته من أول اليوم إلى آخره؟
0: ينبغي المسلم أن يحفظ وقته ليلا ونهارا، وأن يقضيه في طاعة الله من صلاة وتسبيح وتهليل وذكر ودعاء صالح، كما

0: يشرع له أن يقضيه أيضا في حاجاته حاجات أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقضي حاجات أهله عليه الصلاة والسلام. وهكذا في كسب الحلال في البيع والشراء والتجارة المباحة في الأعمال المباحة يكسب بها الرزق حتى ينفق على أهله وعلى نفسه فيكون وقته محفوظا إما في طلب الرزق الحلال وإما في العبادات كالذكر والقراءة قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والصلاة النافلة في أوقات الصلاة وهكذا ما ينفعه في الآخرة من دعوة إلى الله وأمر معروف ونهي عن منكر عيادة المريض إلى غير هذا من وجوه الخير شفاعة حسنة يقضي بها حاجة أخيه وهكذا طلب الرزق بالبيع والشراء أو بالعمل المباح يطلب الرزق هكذا يكون ليله ونهاره يكون ليله ونهار محفوظين فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. يحذر أن يصرف بعض وقته فيما حرم الله من المعاصي ويكون في غاية من الحذر حتى يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهكذا يحفظ وقته من الفضول والكلام اللاغي الذي لا فائدة فيه ما تكون أوقاته محفوظة إما في طلب الآخرة والأعمال الصالحة وإما في طلب الرزق الحلال الذي يستغني به عن الناس وإما في سكوت أو نوم يحتاج إليه أو تحدث مع أهله يباسط أهله ويؤانس أهله زوجته وأولاده وأمه وأبيه يأنس بهم ويتحدث معهم في بعض الأوقات يؤانسهم كل هذا مما يحبه الله عز وجل. نعم.
1: ندع هذا الموضوع جانبا إلى أن تحان فرصة أخرى إن شاء الله تعالى لنتحدث عنه بطريقة أوسع وننتقل إلى رسالة أخرى من المستمع ناظم ظاهر عيال من العراق. أخونا ناظم يقول إني طالب في المرحلة الثانوية والدوام المدرسي يكون كالآتي: الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع في الساعة 12:30 ظهرا، أما الأيام الثلاثة الأخرى فيكون في الساعة 8 صباحا، لذلك أجد صعوبة في أداء صلاة العصر، فإذا جمعتها مع صلاة الظهر فإنني أتأخر عن الدوام، وإذا تأخرت لا يسمح لي بالدخول، علما أن وصولي للبيت يكون في الساعة 17:00، فهل يجوز؟
0: أين
1: يقول إني طالب في المرحلة الثانوية والدوام المدرسي يكون كالآتي: الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع في الساعة 12:30 ظهرا، أما الأيام الثلاثة الأخرى فيكون في الساعة 8 صباحا، لذلك أجد صعوبة في أداء صلاة العصر، فإذا جمعتها مع صلاة الظهر فإنني أتأخر عن الدوام، وإذا تأخرت لا يسمح لي بالدخول، علما أن وصولي للبيت يكون في الساعة 17:00، فهل يجوز إقامة صلاة العصر في هذا الوقت أي في الساعة 17:00، وهل يجوز جمعها مع صلاة المغرب؟
0: الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها ولو في الدوام، وليس لك أن تؤخرها عن وقتها، فتصلي الظهر في وقتها وأنت في العمل مع إخوانك سمعك إخوان طيبين صلي أنت وياهم، وهكذا العصر تصليها في وقتها وليس لك أن تؤخرها. فإذا كان من معك يمنعونك من الصلاة فتصليها بعد انتهاء العمل إذا كان الوقت باقيا، إذا كان الوقت باقيا لم تصفر الشمس فلك أن تؤخر، أما إذا كان لا تخرج إلا بعد أن تصفر الشمس فليس لك أن تؤخر وعليك أن تصلي في الوقت، وليس لك طاعتهم في ذلك، ليس لك أن تطيع رؤساءك في ذلك ولو بطلت العمل ولا تركت الدراسة، عليك أن تصلي الصلاة في وقتها الظهر والعصر جميعا ولو أفضل ذلك إلى ترك الدراسة بالكلية. أما إذا كان في إمكان أن تصلي الظهر قبل الدخول قبل الدوام في وقتها ثم تصلي العصر في وقتها بعد الدوام لأنك تخرج منه الوقت واسع فلا بأس بذلك ولا حرج، لكن ليس لك أن تؤخرها يعني العصر إلى أن تصفر الشمس، وليس لك أن تقدم الظهر قبل وقتها، وليس لك أن تجمع بينهما، بل كل صلاة في وقتها لأن هذا مو محل جمع، ليس بغرض ولا سفر، وإنما شغل عارض هو الدراسة فلا ينبغي يكون عذرا في الجمع، ولكن تصلي كل صلاة في وقتها، فإذا لم تقدر على ذلك ومنعوك فلا حاجة إلى هذا العمل، يلزمك ترك هذا العمل حفظا لدينك وحرصا على سلامة دينك، والله المستعان.
1: الله المستعان. سماحة الشيخ، هل من دعوة كريمة هينة لينة إلى إخواننا في العالم الإسلامي كيما يهتموا بأوقات الصلوات ولا سيما للطلبة والطالبات؟
0: نعم نعم، نوصي جميع المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله في المسلمين، وأن يتقوا الله في العمال، وأن يتقوا الله في الطلبة والطالبات، حتى لا يضيعوا عليهم أوقات صلواتهم، بل يجب عليهم أن يمكنوهم من الصلاة. العامل يمكن والطالب يمكن والطالبة كذلك، الواجب على جميع المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله عز وجل، وأن يمكنوا عمالهم وطلبتهم وطالباتهم، أن يمكنهم من صلاة الصلاة في وقتها ظهرا وعصرا، وهكذا لو كان الدرس في الليل المغرب والعشاء، الواجب على الجميع أن يعينوا على الخير. والله يقول سبحانه وتعاون على البر والتقوى، ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا يجوز للمسلمين أن يساعدوا على ترك الصلاة أو على إضاعتها في أوقاتها، هذا حرام على الجميع، على الرؤساء والمرؤوسين جميعا، بل يجب على الرؤساء والمرؤوسين من مديرين ووكلاء ومدرسين، يجب عليهم جميعا أن يتعاونوا على تسهيل أداء العمال والطلبة والطالبات الصلاة في وقتها جماعة في حق الرجال، وأما النساء فلا حاجة إلى جماعة، تصلي كل واحد في وقتها وفي محلها والحمد لله، لا تجب عليهم الجماعة. أما الرجال فالواجب أن يسهل لهم أمر الصلاة وأن تكون جماعة، هذا هو الواجب على الجميع، نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت من المستمع خليل أحمد الشمري. الأخ خليل يسأل سؤالا تفضلتم بالإجابة عنه، وهو رفع اليدين للدعاء، ثم يسأل سؤالا آخر ويقول أنا رضعت من امرأة، هل يجوز لإخواني أن يأخذوا من بناتها أم لا؟
0: أما رفع اليدين فتقدم الكلام عليه، وأنه من أسباب الإجابة، رفع اليدين من أسباب الإجابة في الدعاء، إلا في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنا لا نرفع فيها، كان بعد الصلاة الفريضة إذا سلمنا الفريضة لا نرفع، لكن بأذكار الشرعية من دون رفع، وهكذا بين السجدتين لا نرفع، هكذا في آخر الصلاة قبل السلام لا نرفع، لأن الرسول ما رفع عليه الصلاة والسلام، هكذا خطبة الجمعة والعيد لا نرفع إلا في الاستسقاء، إذا استسقى فاستغاث يرفع يديه كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مشروع بينه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام وأوضحه الأمة بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام، فالأمة مشروع لها أن تتأسى بنبيها صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك، تفعل حيث فعل وتترك حيث ترك عليه الصلاة والسلام. نعم،
1: السؤال الآخر في الرضاع. نعم. يقول فيه أنا رضعت من امرأة، هل يجوز لإخواني أن يتزوجوا من بناتها أم لا؟
0: نعم، إذا كان لم يرضعوا لهم أن يتزوجوا من بناتها، أما أنت لا، أما أنت إذا رضعت رضاعا شرعيا 5 رضعات أو أكثر للحولين صارت أمك، وكان بناتها وصار بناتها أخوات لك، ليس لك أن تنتح منهن أحدا، لأنهن أخوات من الرضاعة، إذا كان الرضاعة شرعية في الحولين وكان 5 رضعات أو أكثر. أما إخوانك فلا بأس لهم أن يتزوجوا من بناتها لأنهم لم يرضعوا منها وليس بناتها أخوات لهم. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، باعثها المستمع فتحي عاشور السيد ومقيم في بغداد. عندما بعث الرسالة يقول في رسالته إنني شاب، هناك بعض فروض الصلاة لم أقوم بتأديتها من قبل، هل أقضيها الآن؟ وكيف يكون القضاء إذا كان واجبا؟ وكيف تكون النية؟
0: الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض وأهم الفرائض بعد الشهادتين، ومن تركها جاحدا لها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تكاسلا وليس بجاحد فإنه كافر في أصح قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في الصحيح. في أحاديث أخرى تدل على ذلك. ومن ضيعها أو ضيع بعضها ثم تاب فلا قضاء عليه.
1: الحمد لله.
0: عليك أن تستقيم أيها السائل، وتسأل ربك التوفيق والإعانة، وتتوب إلى الله مما مضى من الترك، وليس عليك قضاء، لأن كافر إذا أسلم ليس عليه قضاء، وتاركها تهاونا كافر أصح، فليس عليه قضاء، ولكن عليه التوبة الصادقة، عليه أن يندم على ما مضى، ويحزن على ما مضى، ويعزم عزما صادقا على أنه يستقيم في المستقبل ويحافظ عليها، وبذلك يتوب الله عليه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأنت يا أخي ليس عليك قضاء، هذا هو الصواب. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. من ليبيا رسالة وصلت بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات التي رمزت لاسمها بالحروف ألف ألف عين، تقول: لأخت أكبر مني سنا تعاني من مرض في أحد قدميها مما يجعلها مستمرة في العلاج وبدون انقطاع، حتى إنها إذا انقطعت عن العلاج رجع المرض إليها، وأصبحت لا تصوم من شهر رمضان، وأحيانا تصوم 3 أو 4 أيام، وعند انتهاء رمضان تنوي أن تقضي الأيام التي أفطرتها، ولكن كما قلت علاجها مستمر، إذا انقطعت عنه رجع المرض، أي ليس هنالك فرصة لكي تقضي الأيام حتى يأتي شهر رمضان آخر ولم تقضي الأيام التي أفطرتها، ما الحكم والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا؟
0: إذا قرر الأطباء ولو طبيبا واحدا ثقة أن هذا المرض يستمر وأن لا يرجى برؤه، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة، كالشيخ الكبير العاجز والمرأة العجوز الكبيرة العاجزين عن الصوم، يطعمان عن كل يوم مسكينة نص صاع، يعني كيلو ونصف تقريبا من التمر أو الأرز من قوت البلد، ويكفي ذلك. فإذا كان هذا المرض لاه مستمرا ولم يظهر رجع أنه يشفى حسب قول الأطباء، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة والحمد لله، وليس عليها صوم. أما إذا كان يرجى شفاؤه والعلاج قد ينفع الله به، والأطباء يقولون إنه يمكن أن تشفى منه إن شاء الله، فإنها يبقى في ذمتها الصوم حتى تقضي إن شاء الله، ولو طالت المدة، ولو طالت المدة تقضي بعد حين إن شاء الله. لكن إذا قرر طبيب مختص أو طبيبان أو أكثر من ذلك أن هذا المرض لا يرجى بره، وأن التجربة تدل على أنه يستمر ويضرها الصوم معه، فإنها تفطر والحمد لله، وتطعم عن كل يوم مسكينا، كالعجوز الكبيرة العاجزة عن الصوم والشيخ الكبير العاجز عن الصوم، يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يصوم، وليس عليه قضاء. والواجب نصف الصاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو مر أو شعير أو ذرة، ويقداره بكيلو كيلو تقريبا. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نسأل الله ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أما أنتم مستمعي الكرام فشكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.